وهذا أمر ضد الفطرة وضد الأخلاق وضد المصلحة وضد الشرائع. وهو للأسف ما حاول مؤتمر السكان في القاهرة سنة 94 ومؤتمر المرأة في بكين 95 أن يفرضاه على العالم. وبهذا يقاوم القرآن نزعتين منحرفتين، أولاهما نزعة الرهبانية المنافية للفطرة التي تحرم الزواج وتنظر للغريزة الجنسية وكأنها رجس من عمل الشيطان وتنفر من ظل المرأة ولو كانت أختا أو أما لأنها أبدا أحبولة الشيطان، وثانيتهما نزعة الإباحية التي تطلق العنان للغريزة بلا ضابط ولا رابط وتنادي بحرية الاستمتاع الجنسي بين الرجل والمرأة دون ارتباط بمسؤولية شرعية تتكون من خلالها حياة زوجية ذات هدف تنشأ منها أسرة مترابطة تقوم على أمومة حانية وأبوة راعية وبنوة بارة وأخوة عاطفة، وتتربى في ظلها مشاعر المحبة وعواطف الإيثار والتعاون. The fifth goal of the Quran is setting up the family and being fair to the woman. Among the goals that the Quran aims at is forming the right family, which is the cornerstone of the right society and the nucleus of the right nation. Marriage, as far as the Quran is concerned, there is no doubt that the basis of forming a family is marriage that links a man and a woman with an Islamic link, which is too very tight, very strong, based on piety from Allah subhanahu wa ta'ala and pleasure from Allah. And Quran considered that marriage as a sign from the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, like creating the heaven and the earth, like creating the human being from dust. And as Allah subhanahu wa ta'ala in the Surah Ar-Rum, among his signs is that he created for you, from you, spouses, so that to achieve harmony and set between you mutual affection and mercy. And these are really signs for people who think. And that's in Surah Ar-Rum. So he pointed the three bases on which the marital life is based as Quran guides, and that is harmony, affection, and mercy. Harmony is the harmony of the soul from its longing for the other sex or gender by fulfilling the need within the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, within the shade of the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Islam doesn't know any family except between a man and a woman. Ever since the first human family of Adam and Eve, live you and your wife in paradise. That's in Surah Al-Baqarah. It doesn't know what those decadent and corrupt Westerners call for unisex family, so that a man would marry a man and a woman would marry a woman. That's against instinct, against values, against interest, against laws. And that's unfortunately what the Population Conference in Cairo in 1994 and Women Conference in Peking in Beijing in 1995 tried to impose on the world. So in doing that, the Quran is resisting two deviated inclinations. First, the inclination for monkhood, which is against the instinct that prohibits marriage and looks to the sexual instinct as if an act of evil Satan, and just rejects even the shade of a woman, even if she is a sister or a mother, because she is always, as they claim, the trap of the devil. The second inclination is the corruption decadence, actually, that lets the instinct go loose without any control, without any conditions, and calling for the freedom of sexual enjoyment between man and a woman without any
commitment to an Islamic responsibility from which there will be a marital life with a goal from which a united family will be raised based on kind motherhood, watching and preserving fatherhood, good children looking after their parents, siblings with emotions between them, and within that, in that shade, there will be the feelings of love and the emotions of altruism and cooperation. الزواج ميثاق غليظ. القرآن يسمي الارتباط بين الزوجين ميثاقا غليظا كما في قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سورة النساء. معنى هذا أنه عقد قوي متين وهو نفس التعبير الذي أطلقه القرآن على ما بين الله ورسله كما في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نفس الألفاظ. سورة الأحزاب. وعبر القرآن عن العلاقة بين الزوجين فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وهو يعبر عن مدى القرب واللصوق والدفء والوقاية والستر والزينة بين الزوجين فكل منهما بمنزلة اللباس لصاحبه. ولا يجد القرآن غضاضة في الاستمتاع الحسي بين الزوجين ولو في ليلة الصيام حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سورة البقرة. كما لا يضع أي قيد على الاستمتاع بين المرء وزوجه نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. سورة البقرة. ما دام الاستمتاع في موضع الحرث وفي غير موضع الأذى وزمانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Marriage is a very strong covenant. Quran actually calls the link between the married as a strong and solid covenant. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisa, if you want to replace one wife with another and you gave one of them even 100 weight, don't take anything from it. Would you take it in an act of sin and aggression? And how would you take it after both of you have opened to each other and they took from you a very strong covenant? Surat An-Nisa, that means it is a very strong and solid contract. And that's the same expression that Allah subhanahu wa ta'ala set for the covenant between Allah and His messengers. Allah subhanahu wa ta'ala in the Surah Al-Ahzab, and we took from the prophets their covenant and from you and from Noah and Abraham and Moses and Jesus, son of Mary, and we took from them a very strong covenant. Surah Al-Ahzab. And the Quran expresses the relationship between the married pair as they are your garment and you are their garments. Surah Al-Baqarah. And that expresses the very close extent of closeness, touching, warmth, protection, coverage, and ornament between the married couple. Each of them is like garments for the other. And the Quran doesn't find anything wrong with physical enjoyment between the married couple, even during the night of fasting. During the night of fasting, you are free to sleep with your women. Surah Al-Baqarah. And doesn't put any restraint on enjoyment between the man and his wife. Your women are like your fertilized land, so approach them any time or any way you want. Surah Al-Baqarah. As long as the enjoyment is in the place of
expected growth or birth, and not during the time of the period. They ask you about the menstruation, say it is harm, so keep away from women during the menstruation and do not approach them until they clean. And when they are cleaned, so approach them where Allah subhanahu wa ta'ala told you, because Allah loves those who repent and those who are purifying. Surah Al-Baqarah. الذرية الصالحة. ومن أول أهداف الأسرة في القرآن الذرية الصالحة التي تكون قرة عين للأبوين. لذا قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. سورة النحل. وكان من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الفرقان. ولقد رأينا الرسل المصطفين في القرآن يسألون الله الذرية التي تكون امتدادا لوجودهم، كما قال الخليل إبراهيم: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. سورة الصفات. وكما قال زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سورة مريم. فجاءه الجواب الإلهي: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سورة مريم. The right offspring, among the first goal of the family in the Quran, are the right offspring that would be pleasure for the parents. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah made for you from you your spouses and gave you from your spouses children and grandchildren. Surah An-Nahl. And among the worshippers of Allah subhanahu wa ta'ala, their supplication was: O Lord, give us from our spouses and from our offspring something to be pleased with, and made us leaders for those who are pious. Surah Al-Furqan. And we have seen the messengers who are elite in the Quran asking Allah subhanahu wa ta'ala to have offspring that would be an extension for their existence. Like, for example, Ibrahim alayhi salam, he said, O Lord, give me of the right of the righteous. And we gave him the glad tidings of a very kind boy. Surah As-Saffat. Zakaria is asking, so give me from you a supporter that would inherit me and would inherit from the family of Yaqub and make him straight and right. That's my Lord. That's in Surah Maryam. And the divine answer came to him: O Zakaria, we give you the glad tidings of a boy called Yahya. We never brought anyone with that name before. Surah Maryam. التوافق الديني. ولا بد الأسرة أن يكون بينها قدر من التوافق الديني. لهذا حرم القرآن نكاح المشركات وإنكاح المشركين، فقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورة البقرة. وختام الآية يبين لنا الحكمة في هذا التحريم: فما أعظم الفرق وما أبعد المسافة بين الذين يدعون إلى النار وهم المشركون والذين يدعون إلى الجنة والمغفرة وهم المسلمون. والعرب يعبرون في شعرهم عن مثل هذا التباين حين قال قائلهم: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. وقد رخص القرآن في نكاح الكتابية لأنها ذات دين سماوي الأصل، وهي تؤمن في الجملة بالله والرسالات وبالدار الآخرة وإن كان إيمانا مشوبا. ولذا قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. سورة المائدة. ونظر لأن المسلم يعترف بأصل دين الكتابية فلن تضام عنده ولن تضيع حقوقها
بخلاف الكتابي الذي لا يعترف بأصل دين المسلمة ولا بإلهية القرآن ولا بنو صلى الله عليه وسلم.

يحتاجون إلى الدين ولا يزالون يحملون صورة شائهة للمرأة وموقف الإسلام منها، فقد ظلمها الذين يتمسكون بنوعين من التقاليد المخالفة لحقائق الإسلام وما ثبت في محكمات القرآن: التقاليد الموروثة عن عصور الجمود والتخلف الحضاري، والتقاليد الوافدة من الحضارة الغربية المعاصرة، وكلتاهما من نتاج الجاهلية البعيدة عن هدى الله وهدي النبوة، سواء الجاهلية القديمة الجامدة أم الجاهلية الحديثة الوافدة. وأذكر أني منذ نحو 18 عاما قدمت مشروعا عن حقوق الإنسان في الإسلام، كلفت بكتابته من قبل اللجنة الثقافية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكان من مواده: المرأة إنسان مكتمل الإنسانية، وهي مساوية للرجل في أصل التكليف وفي الكرامة الإنسانية وفي الحقوق الفطرية وفي الجزاء عند الله، وهي مكرمة إنسانا وزوجة وأما، إلى آخره. Being fair to the woman and liberating her from the injustice of the ignorance. One of the most important things that Quran brought is the fairness to the woman, liberating her from the darkness of ignorance and lack of light, and from the man controlling her destiny without right. And he glorified the Quran, glorified the woman, gave her her rights as a human being, privileged her as being a female, privileged her as being a daughter, privileged her as being a wife, as being a mother, and as being a member of the society. Here it is not enough. There is no space to show how Allah subhanahu wa ta'ala privileged her with all these considerations, and we have a book in that, The Status of Woman in the Islamic Life, and our friend Professor Abdul Halim Abu Shaqqa, may Allah have mercy on him, has wrote his valuable book, Liberating the Woman in the Era of the Message, in 6 parts, and that is very satisfactory. It's unfortunate that some who belong to this religion are still having the misrepresenting image of the woman and the status of Islam from concerning the woman, because they have done actually injustice to the woman who hold to 2 types of traditions that violate the facts of Islam and what have been confirmed in the confirmed parts of the Quran. The inherited traditions of the eras of pragmatism and backwardness in civilization, and the traditions coming from the contemporary Western civilization. Both of them are the output or the fruit of the ignorance away from the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, the guidance of the prophethood, whether in the old dogmatic ignorance or the incoming modern ignorance. I remember that about 18 years ago I presented a project about the human rights, the human rights in Islam, and I was asked to write it by the cultural committee of the Islamic Conference organization. Among its items is that the woman is a full human being, and she is equal to the man in the assignment of obligations and in the human dignity, in the instinctive rights, and in rewards with Allah subhanahu wa ta'ala. And she is honored as a human being, as a wife, and as a mother, etc. ولكن بعض المشايخ الذين حضروا لمناقشة المشروع اعترضوا على هذه المادة بدعوى أن الإسلام لم يساوي بين الرجل والمرأة، بدليل جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وفي الميراث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة. وقلت لهم إن المادة تسوي بين الرجل والمرأة في أصل التكليف وفي الكرامة الإنسانية ونحو ذلك مما نطق به القرآن وأكدته السنة وقواه عمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالقرآن يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، سورة النحل.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، سورة آل عمران. فالمرأة من الرجل والرجل من المرأة، هو مكمل لها وهي مكملة له، ليس خصما لها وليست خصما له. والقرآن يوصي بالإحسان بالوالدين، ثم يخص الأم بالذكر لما عانته في الحمل والولادة والتربية. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، سورة لقمان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، سورة الأحقاف. وهذا التنبيه من القرآن على معاناة الأم هو الذي جعل الرسول الكريم يكرر الوصية بالأم 3 مرات في مقابل واحدة للأب. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. والحديث متفق عليه. ومن هنا جعل الرسول الأم أحق بالحضانة لأطفالها من الأب. However, some of the scholars were present during the discussion of the project objected to this particular item, calling that the Islam did not make the man and the woman equal, and they brought the proof that making the witness of a man equal to the witness of 2 women, and in the inheritance by making giving the male twice as much as the females. And he said that for them they have they enjoy what they have or equal amount to what they have to their obligations with kindness, but the men have a degree above them. In Surah Al-Baqarah, but I told them that this particular item in my thesis or project equals the man and the woman in the essence of assigning the obligations in the human dignity and similar things which the Quran has expressed and confirmed by the tradition and by the action of the companions and those who followed them. Rightly follow them. Quran says anyone who does right deeds, whether male or female, while they are believing, we will let him or her, of course, live a good life. Surah An-Nahl. And their Lord responded to them that I will not waste any action from you, whether from male or female. You are from each other. Surah Al-Imran. So the woman is from the man and the man is from the woman. He is integrates her and she integrates him, and there is not the antagonist or an enemy, and she is not his antagonist or enemy. And Quran recommends being affectionate to the parents, and then specializes the mother for what she has been suffering during pregnancy and giving birth and raising. We commanded the human being with his to be affectionate to his parents. His mother was pregnant with him with suffering after suffering, and his weaning within 2 years in Surah Luqman. And we recommended and advised the human being with his parents to be good and affectionate. His mother carried him with suffering and gave birth to him with suffering, and his pregnancy and the weaning 30 months. Surah Al-Ahqaf. Now that announcement from the Quran for the suffering of the mother is what made the Messenger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam repeats being affectionate to the mother 3 times in return for once for the father. Who is the best human being with my good companionship? He said, your mother, then your mother, then your mother, then your father. And the hadith is confirmed by Bukhari and Muslim. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made the mother have the right of custody of the children rather than the father. أما الشهادة فالاستثاق للحقوق حتى لا تضيع، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، سورة البقرة. وقد قبل شهادة النساء، بل شهادة امرأة واحدة في أمور لا تقبل فيها شهادة الرجال. أما الميراث فلتفاوت الأعباء المالية بين الرجل والمرأة كما هو معلوم، فالرجل يتزوج فيدفع مهرا ويكلف
ويكلف النفقة، والمرأة تتزوج فتأخذ مهرا ولا نفقة عليها. وأما الدرجة التي للرجال على النساء فهي تزيد الأعباء عليهم مقابل مسؤوليتهم عن الأسرة والنفقة عليها. وهناك أحكام تبيح للنساء ما هو محرم على الرجال، مثل التحلي بالذهب ولبس الحرير. فالمساواة هي القاعدة العامة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سورة التوبة. وكما في الحديث إن النساء شقائق الرجال. As for the testimony, giving testimony, it is for to ensure that the rights are not wasted, so that if one of them got misguided, the other will remind her. Surah Al-Baqarah. And it has accepted the testimony of women, even testimony of a single woman, on issues which the testimony of men are not accepted at all. As for the inheritance, because of the difference in the financial obligations between the man and the woman, as is well known, the man marries, pays a dowry, and asks it to support his family. But the woman, she gets married, she takes her dowry, and she is not asked to support or to spend for support. As for the degree for the men over women, but it brings more actually obligations over them in return for their responsibility for the family and supporting the family. And there are some rulings that allow women what is denied for men, like, for example, having golden ornaments and wearing the silk clothes. But the general rule is the equality. The believing women and believing men and believing women are supporters of each other. And that's in Surah At-Tawbah. And as in Hadith, the women are sisters of the men. حسبي هنا أن أسجل في هذا المبحث عن إنصاف المرأة وتحريرها ما ذكره العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في كتابه الوحي المحمدي عن المرأة، واعتبره أحد المقاصد الأساسية للقرآن الكريم. قال رحمه الله: كان النساء قبل الإسلام مظلومات، ممتهنات، مستعبدات عند جميع الأمم وفي جميع شرائعها وقوانينها، حتى عند أهل الكتاب، حتى جاء الإسلام وأكمل الله دينه ببعثة خاتم النبيين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فأعطى الله النساء بكتابه الذي أنزله عليه وبسنته التي بيّن بها كتاب الله تعالى بالقول والعمل جميع الحقوق التي أعطاها للرجال، إلا ما يقتضيه اختلاف طبيعة المرأة ووظائفها النسوية من الأحكام، مع مراعاة تكريمها والرحمة بها والعطف عليها، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. رواه ابن عساكر من حديث علي رضي الله عنه. وإنني أشير هنا إلى أهم أصول الإصلاح النسوي التي بسطتها بكتاب وسيط في حقوق النساء في الإسلام، بينت في مقدمته حالهن قبل البعثة المحمدية عند أمم الأرض إجمالا بقولي: كانت المرأة تشترى وتباع كالبهيمة والمتاع، وكانت تكره على الزواج وعلى البغاء، وكانت تورث ولا ترث، وكانت تمتلك ولا تملك، وكان أكثر الذين يملكونها يحجرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل، وكانوا يرون للزوج الحق في التصرف بمالها من دونها. وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها إنسانا ذا نفس وروح خالدة كالرجل أم لا، وفي كونها تلقن الدين وتصح منها العبادة أم لا، وفي كونها تدخل الجنة أو الملكوت في الآخرة أم لا. فقرر أحد المجامع في رومية أنها حيوان نجس لا روح له ولا خلود، ولكن يجب عليها العبادة والخدمة، وأن يكم فمها كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحك والكلام، لأنها حبولة الشيطان. وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته، وكان بعض العرب يرون أن للأب الحق في قتل بنته، بل في وأدها دفنها حية أيضا. وكان منهم من يرى أنه لا قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دية. It's enough here for me to quote in this research about the being fair and to the woman and liberating her, what the scholar Muhammad Rashid Rida rahmahullah in his book The Muhammadi Revelations about the woman and considered as the main goals of the Quran. He said, quote,
Women before Islam were treated with injustice, humiliated, enslaved with all nations and in all the legislations and the laws, even with the people of the book, until the Islam came and Allah perfected his religion by sending the seal of the Prophet Muhammad alayhi afdhalus salam, and he gave the woman the women with his book that was revealed to him, and with his tradition that he with which he showed the book of Allah subhanahu wa ta'ala by words and by actions, all the rights, gave her all the rights that he gave to the women, except what is necessary for the difference of the nature of the woman and her female functions of rules, with the great concern with honoring her and mercy for her and being kind to her, and to the extent that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to say said, anyone who is good to the women is only the good man is good to the woman, and only a mean man is the one who insults the women, as narrated by Ibn Asakir from Hadith from Ali radiallahu anhu. And I point here to the most important fundamentals of female justice that I put it in just a book on the women, rights of women in Islam, in which in the introduction I showed that their situation before the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the almost all of the nations of the world. And I said that the woman used to be bought and sold like animals and like furniture, and she was forced to marry and to force to be prostitute, and she was inherited but she does not inherit, and she was owned but she cannot own herself. And most of those who are owning her will prevent her from dealing with what she owns without permission from the man, and they sow for the to the husband the right on in dealing with her money other than her. And men in some countries were in disagreement whether a woman is a human being with a soul and an eternal soul like a man or not, and whether she is to be given the religion and acts of worship will be accepted from her or not, and whether she would go to the paradise or the heaven in the hereafter or not. And one of the conferences of Romia said that she is a filthy animal without soul, without eternity, but she must she have to worship and to service, and her mouth should be locked like the camel and like a biting dog, to prevent her from laughing or from talking, because she is the trap of the devil. And most of the laws allows the father to sell his daughter. Some of the Arabs used to think that the father had the right to kill his daughter, even to bury her alive. And some of them would think that there is no punishment for a man in killing a woman, nor to pay any compensation for that. وكتبت في مقدمة الكلام على حقوق النساء المالية في الإسلام ما مختصره: قد أبطل الإسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من التملك أو التضييق عليهن في التصرف بما يملكن، واستبداد أزواج المتزوجات منهن بأموالهن، فأثبت لهن حق الملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة، فشرع الوصية والإرث لهن كالرجال، وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية والنفق على المرأة وأولادها وإن كانت غنية، وأعطاهن حق البيع والشراء والإجارة والهبة والصدقة وغير ذلك، ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره من الأعمال المشروعة. وإن المرأة الفرنسية لا تزال إلى اليوم مقيدة بإرادة زوجها في جميع التصرفات المالية والعقود القضائية.
And I wrote in the introduction of talking about the financial rights of the women in Islam, what in brief says that Islam has stopped or cancelled all what the Arabs and non-Arabs were following of denying the women from ownership or making it very hard for them to deal with what they own, and the husbands being in charge of those who are married with the money of their wives. And Islam gave them the right of ownership in every of all kinds, and to deal in every legal way, and so it legislated the inheritance and the giving like are given to the man, and gave them more than what has been imposed for the men as for the dowry of marriage and the provision or sustenance of the woman and her children, even if she was a rich woman. She is not required to do that. And gave her, gave them the right to buy and sell and rent and give away and give charity and others. And this, of course, followed by the rights of defending her wealth or money, like defending herself by going to the court and other legal acts. And the French woman is still, until now, is tied to the will of her husband in all her financial actions and legal contracts. وأنني ألخص من ذلك الكتاب المسائل الأتية بإيجاز. واحد، كان بعض البشر من الإفرنج وغيرهم يعدون المرأة من الحيوان الأعجم أو من الشياطين لا من نوع الإنسان، وبعضهم يشك في ذلك، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، سورة الحجرات، خلقكم، وقوله: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، سورة النساء، وما في معناهما. I will summarize that of that book, the issues of that book, briefly. One, some of the human beings of the non-Arabs use, and others would consider the woman as being an animal or a devil, not a human at all. And some doubted that until Muhammad sallallahu alayhi wa sallam came reciting what Allah subhanahu wa ta'ala said: O mankind, we created you from a male and a female, Surah Al-Hujurat. And he's saying, created you from a single soul, and from that soul created his spouse, and from them brought about many men and women, Surah Al-Nisa, and along these lines. اثنين، كان بعض البشر في أوروبا وغيرها يرون أن المرأة لا يصح أن يكون لها دين، حتى كانوا يحرمون عليها قراءة الكتب المقدسة رسميا، فجاء الإسلام يخاطب بالتكاليف الدينية الرجال والنساء معا بلقب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. كان أول من آمر بمحمد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، وهي زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وقد ذكر الله تعالى مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء في نص القرآن، ثم بايع الرجال بما جاء فيها، ولما جمع القرآن في مصحف واحد جمعا رسميا وضع عند امرأة هي حفصة أم المؤمنين، وظل عندها من عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق إلى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنهم، فأخذ من عندها واعتمدوا عليه في نسخ المصاحف الرسمية التي كتبت وأرسلت إلى الأمصار لأجل النسخ عنها والاعتماد عليها. The second item is that some people in Europe and others and elsewhere were considered that the woman should not have any religion. They even denied her from reading the holy books officially. But Islam came addressing with the religious obligations men and women by the title The Believing Women, Believing Men and Believing Women, and submitting Muslim men and Muslim women. And the first one who believed with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the seal of the prophets, was a woman. That's his wife, Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned his pledging allegiance for the women in the Quran itself.
And then he pledged allegiance with the men with what has been the same thing. And when the Quran was grouped in one volume, officially, it was put with a woman, that is Sidda Hafsa, mother of the believers. It remained with her from the first caliph Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu to the third caliph Uthman ibn Affan radiallahu anhu, when it was taken from her and used it as a source in copying the official copies of the Quran that has been written and sent to all the areas to be copied from them and depend on that. ثلاثة كان بعض البشر يزعمون أن المرأة ليس لها روح خالدة فتكون مع الرجال المؤمنين في جنة النعيم في الآخرة وهذا الزعم أصل لعدم تدينها فنزل القرآن يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا سورة النساء ويقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض سورة آل عمران وفيها الوعد الصريح بدخول الفريقين جنات تجري من تحتها الأنهار The third, some human beings claim that the woman doesn't have eternal soul to be with the believing men in the paradise in the hereafter, and that claim was a basis for not being religious. But the Quran came saying, it's not what you wish or what the people of the book wish. Anyone who does harm will be punished for it and will not find any protector other than Allah or supporter other than Allah. And anyone who does right deeds, whether male or female, while believing, those will go to Jannah and will not be done any injustice. Even an atom's weight of injustice. Surah An-Nisa. And it says, and their Lord responded to them that I'll not waste any act of you from any of you, male or female. You are from each other. Surah Al-Imran. And in that includes the very clear promise that both parties are going to paradises under which flows rivers. أربعة كان بعض البشر يحتقرون المرأة فلا يعدونها أهلا للاشتراك مع الرجال في المعابد الدينية والمحافل الأدبية ولا في غيرهما من الأمور الاجتماعية والسياسية والإرشادات الإصلاحية فنزل القرآن يصارحهم بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة التوبة ثم قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم سورة التوبة 4 Some human beings despise the woman and consider her not befitting to share with the women in the temples, religious temples, or literary gatherings, or any other social or political or reform issues. But the Quran came telling them, the believing men and women, they are parts of supporters of each other. Surah At-Tawbah, and then said, Allah promised the believing men and women paradises under which rivers are flowing, where they will live forever, and good adobes and houses in the paradise of Eden, Garden of Eden, and pleasure from Allah subhanahu wa ta'ala even greater. This is the ultimate achievement. Surah At-Tawbah. خمسة كان بعض البشر يحرمون النساء من حق الميراث وغيره من التملك وبعضهم يضيق عليهن حق التصرف فيما يملكن فأبطل الإسلام هذا الظلم وأثبت لهن حق التملك والتصرف بأنفسهن في دائرة الشرع
قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، سورة النساء. وقال: للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، سورة النساء. ونحن نرى أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية لم تمنح النساء حق التملك والتصرف إلا من عهد قريب في عصرنا هذا، وأن المرأة الفرنسية لا تزال مقيدة بإرادة زوجها في التصرفات المالية والعقود القضائية. يعني طبعا انتهى هذا، يعني كان ده وقت أن كتب الدكتور القرضاوي هذا الكتاب، لكن طبعا صدر قانون يتيح لهن هذا الحق الآن. وقد منحت المرأة المسلمة هذه الحقوق منذ 13 قرنا ونصف أو 14 قرنا من الزمان. The fifth, some human beings were denying the women the right of inheritance and other forms of ownership, and some of them restrict them in dealing with what they own. But Islam stopped that injustice and gave them, confirmed for them, the right of ownership and dealing with themselves within the allowed actions. Allah subhanahu wa ta'ala says, men have share of what the parents leave and the relatives leave, and women have share of what the parents leave and the relatives leave. Whatever is large or low, they have a specific share. Surah An-Nisa, and he said, men have share of what they earn and women have share of what they earn. Surah An-Nisa. We can see that a country like the United States of America did not give the women the right of ownership and dealing except very soon in during our times here, while the French woman was still tied with the will of her husband in dealing in financial dealing and legal contracts. Of course, that is now there is recently, very recently actually, French law allowing the woman to do that. But at that time of the writing the book, it was still not. And however, the Muslim woman has been given these rights 1400 years ago. Subhanallah. ستة، كان الزواج في قبائل البدو وشعوب الحضارة ضربا من استرقاق الرجال للنساء، فجعله الإسلام عقدا دينيا مدنيا لقضاء حق الفطرة بسكون النفس من اضطرابها الجنسي بالحب بين الزوجين، وتوسيع دائرة المودة والألفة بين العشيرتين، واكتمال عاطفة الرحمة الإنسانية وانتشارها من الوالدين إلى الأولاد، على ما أشار إليه قوله تعالى: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، سورة الروم. 6. Marriage in the tribal Bedouin tribes and the masses of the civilization was a kind of enslaving, men enslaving women. But Islam made the marriage as a religious civil contract to fulfill the right of the instinct with harmony of the soul from sexual confusion, with love between the couple, with enlarging the sphere of affection between the two clans, and completing the emotion of human mercy and spreading it from the parents to the children, as what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. Among his signs is that he created for you from you your spouses to have to achieve harmony and set mutual affection, mercy between you. In these are really signs for people who think. Surah Ar-Rum. 7. Al-Quran ساوى بين المرأة والرجل باقتسام الواجبات والحقوق بالمعروف، مع جعل حق رئاسة الشركة الزوجية للرجل لأنه أقدر على النفقة والحماية، بقوله عز وجل في الزوجات: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة. وقد بيّن هذه الدرجة بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، سورة النساء. فجعل من واجبات هذه القيامة على الزوج نفقة الزوجة والأولاد، لا تكلف الزوجة
الزوجة منه شيئا ولو كانت أغنى منه وزادها المهر، فالمسلم يدفع لامرأته مهرا عاجلا مفروضا عليه بمقتضى العقد، حتى إذا لم يذكر فيه لزمه مهر مثلها في الهيئة الاجتماعية، ولهما أن يؤجلا بعضه بالتراضي، على حين نرى بعض الأمم حتى اليوم تكلف المرأة دفع المهر للرجل، وكان أولياء المرأة يجبرونها على التزوج بمن تكره أو يعضلونها بالمنع منه مطلقا وإن كان زوجها وطلقها، فحرم الإسلام ذلك، والنصوص في هذا معروفة في كلام الله وكلام رسوله وسنته وتقدم بيانها. 7. The Quran made equal between the man and woman in sharing the obligations and the rights in kindness, while making the responsibility for the marital institution to the man, because he is more able to spend and to protect by the fact that Allah subhanahu wa ta'ala said that they have equal things, equal rights at the O, but the men have a degree above them, Surah Al-Baqarah. And Allah subhanahu wa ta'ala showed this degree, higher degree, by saying that men are in charge of the women with what Allah preferred them one over the other, and with what they spend of their money, Surah An-Nisa. So it made one of the obligations of being in charge for the husband is to spend for the wife and the children, and the wife is not asked to do anything, even if she was richer than him, and even increased or gave her over that the dowry, because the Muslim pays to his wife an immediate dowry imposed on him with the contract, even if it was not mentioned. He is asked, she is entitled to an equal dowry according to her status or in the social status, and they might delay some of it with mutual acceptance, while some of the women of the countries until now obliges the woman to pay the dowry to a man. And the family of the woman will force her to marry whom she hates, or prevent her from marrying at all, even if it was her husband and divorced her. But Islam prohibited that, and the texts in that are very well known. أعتقد نقف هنا إن شاء الله ونعود في نكمل في الأسبوع القادم. I think we will stop here إن شاء الله, and we will continue next week. جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. خير ما نبدأ به هو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. معكم اليوم ميرفت الأشرفي من برنامج منبر الحياة. موضوعنا لليوم حيكون عن صحة الفم والأسنان، وكتير منا يعني ما بنعرف انه صحة الفم والأسنان هي قد تؤدي لأمراض تانية بالجسد مثل أمراض القلب، أمراض السكري، ويمكن أحيانا ممكن تؤدي لسرطان الفم. كرمال هيك حبينا اليوم نستقبل معنا طبيبة الأسنان الدكتورة غالية المصري لتساعدنا نكتشف شو هن أسباب هالأمراض، وكيف بنقدر نساعد حالنا لحتى ما حدا يتعرض لهيك مرض. منرحب بالدكتورة غالية المصري.
1: أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، بيسعدني كتير كون معك بهاللقاء الحلو لشارككم خبرتي ونصائحي إن شاء الله. أنا بحب أعرف عن نفسي، اسمي الدكتورة غالية المصري، طبيبة أسنان، تخرجت من جامعة من سوريا عام 1988، ومارست طب الأسنان بسوريا بعدة عيادات خاصة وبعدها بالسعودية. فعندي فمارست طب الأسنان فيك تقولي تقريبا 25 سنة.
0: ما شاء الله.
1: أوكي. وهلا ودرست ماجستير بالطب الفم الوقائي الصحة الفموية السنية بجامعة سيدني. يا ماجستير يا أورال هيلث إنتستري. وأنا كمان يعني بحب كتير إني شارك الناس نصائحي معلوماتي خبرتي لتكون الابتسامة النظيفة هي أسلوب حياة للجميع إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا فيك، كتير مبسوطين إنك معنا كمان اليوم. الدكتورة غالية، يعني حنبلش دغري في صلب الموضوع. نحن عم نقول يعني الناس كتير بتهتم بالابتسامة والأسنان البيض، بس انت قبل اللقاء كنت عم تقولي لي ميرفت في شيء أهم من هيك، هو صحتنا، الصحة طبعا الجيدة والعلاقة الفم، صحة الفم والأسنان لها علاقة كبيرة بصحة الجسد كله. فياريت تفسري لنا شو قصدك بهالموضوع.
1: أوكي، هلأ ما فينا نحن نعتبر أنه الفم هو أو الرأس هو أنه جزء مستقل عن الجسم، كله له علاقة ببعضه. فنحن هلأ ثبتت الدراسات ووجدوا كتير عنا أنه التهاب اللسة ممكن يؤدي لأمراض خطيرة أو حتى التهاب الأسنان. فمثلا التهاب الأسنان والخراجات اللثوية أو السنية ممكن تنتقل جراثيم عن طريق الأوعية الدموية إلى شغاف القلب، بتأدي
0: سبحان الله
1: بتأدي لأمراض بالقلب، بتأدي لالتهاب شغاف القلب، بتأدي لجلطات قلبية. ممكن كمان التهاب اللثة يؤدي لمرض السكر. كيف؟ فوقت بيصير عندنا أي مشكلة التهابية بيرتفع الكورتيزول بالجسم فبيؤدي لارتفاع السكر، وبنفس الوقت وقت بيرتفع السكر بيزيد عندنا نسبة التهابات اللسة. فبتحسي مثل علاقة متبادلة، ارتفاع السكر التهاب اللسة، التهاب اللسة بده يساوي ارتفاع السكر.
0: سبحان الله.
1: أيوة. وبعدين في عنا كمان ثبتوا أن الالتهابات اللثوية ممكن تنتقل عن طريق الأعصاب أو الأوعية الدموية للدماغ، وبتسبب أمراض
0: كمان للدماغ.
1: تصوري أنه بتسبب الخرف أو الزهايمر. سوري، المرض الزهايمر أو الخرف.
0: والله
1: سبحان الله،
0: له علاقة بأمراض الزهايمر.
1: تصوري يعني عن جد كله له علاقة ببعضه. حتى التهاب اللثة ممكن جراثيم اللثة تنتقل عن طريق الأوعية الدموية للجهاز التنفسي، بتؤدي لأمراض بالجهاز التنفسي. فتصوري ممكن كمان انه الحامل اذا صار معه التهاب باللثة فهذا كمان بيأثر، بيخليها تتعرض لولادة مبكرة، او اذا ولد الطفل تولده حج وزنه اقل من المعدل،
0: يعني حتى بتكوين الجنين
1: البيبي. اي والله سبحان الله،
0: سبحانك يا الله.
1: فمنحس يعني انه كله يعني علاقة متبادلة بين بعضها، ما فينا نفصل بين صحة الفم ونظافة الفم وبين صحة الجسم بشكل عام.
0: سبحان الله. طيب الدكتورة هيدا بالنسبة لعلاقة صحة الفم بصحة الجسد ككل. أوكي. طيب كيف لحنا نعتني بهالأسنان وبهالنظافة اللسة لحتى نتفادى هالأمراض، من أي عمر بيبلش؟
1: بالنسبة للاعتناء بالأسنان ما فيك تقولي من أي عمر، لأنه مجرد تكون الأم حاملة حامل والبيبي ببطن أمه لازم ببطن أمه لازم تبلش العناية بنفسها.
0: يعني لما يكون الجنين ببطن أمه نبلش بالعناية.
1: طبعا هي كأنه نحن عم نعتني بالبيبي. طيب. هلا بالنسبة لأسنان البيبي بتبلش تكونها البراعم الأسنان منذ الشهر، منذ الأسبوع السادس، وبناء الأسنان بيتكون منذ الشهر الخامس من الحمل.
0: سبحان الله.
1: فالأم الحامل لازم تعتني أول شيء بغذائها، غذاء متوازن، فيتامينات وكالسيوم ومعادن ضرورية، وسمك وبيض، وهذا كله نحن بنعرفه، خضروات وفواكه. نفس الشيء كمان مو بس الأكل، لازم تعتني بنظافة فمها، لأنه التهاب اللثة بيزيد كمان أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية للحامل. التهاب اللثة مثل ما قلت لك بيأثر على الجنين، بيؤدي ممكن لولادة مبكرة، ممكن يؤدي كمان لطفل إنه وزنه قليل. بعدين بالنسبة للأم الحامل لازم تدير بالها على حالة من الأمراض، لأنه إصابة الأم الحامل بأي مرض مثل مثلا فيروس المناعة ممكن يؤدي للولد يولد يتأخر بزوغ أسنانه. إذا الأم انصابت مثلا بالحمى أو الالتهابات أو التهاب المسالك البولية، هذا بيؤدي لأنه ميناء السن يضعف ويكون معرض للنخور والتبقعات بني أو بيضاء.
0: يعني سوري لعم أقطعك، بس يعني كرمال هيك كتير من الأمهات نو عم يعانوا إنه ولادهم بعمر صغير عم يطلع السن مسوس.
1: ما فينا نلوم الطفل، هذا الشيء بيرجع للأم، لأنه هي الأم اللي كان لازم تدير بالها على جسمها، وبالمقابل إذا دارت بالها على جسمها معناتها هي عم تدير بالها على الجنين اللي بطنه وأسنانه.
0: الأم كبيرة من أول الحمل. يعني أنا بوافق على هالرأي، عندي صديقة لألي خلال حملة إجا لوحام على الأسيد على المشروبات الغازية. فصارت تشرب بكميات هائلة. لما جابت البيبي، لما جابت بنتها، البنت ضلت 18 يوم بالهوسبيتول. تعرفي أول ما بيخلق البيبي بيقولوا لازم الأم ترضعه، لأن الرضاعة بأول منس أهم من مناعة. بس سبحان الله كل ما رضعت البيبي يصير مع تحرك وحروقات بمؤخرته وهالأشياء. فالأطباء احتاروا،
1: بعدين تهضم شيء قاسي عم يؤدي بالخروج لتقرحات.
0: سو بعد 18 يوم الأطباء قرروا يحللوا حليب الأم، لقوا في أسيد كتير.
1: الله.
0: وكان حليب الأم بدل ما يكون نافع للولد عم يضر البيبي.
1: صحيح.
0: فكلك على هالرأي. يعني الأم سبحان الله من لما بيكون الجنين ببطنها لازم تبلش العناية. صحيح. بالأغذية اللي عم تاخدها، تضحي بنفسها لونه كمان، هيدا صحة لألا وللبيبي.
1: أكيد سبحان الله. هلأ بعد ما ولد هالطفل الأم دارت بالها، طبعا لا تنسي كمان لازم تكون الأم حامل تنبه إذا بدهم يعملوا لها أشعة سنية كمان عشان ما تأثر على الجنين. يعني الأم الحامل بدها تنتبه من الأمراض ومن الإكسري ومن الأمراض اللي بدها تصيبها، لأنه كلياته بده يأثر على تركيب وتكوين أسنان ميناء الطفل، لأنه بيتشكل من وقت بتكون ببطن أمه.
0: أوكي. بعد ما بيخلق الطفل كيف بيتم الاعتناء بالأسنان قبل ما يبلشوا ينبتوا؟
1: حبيبتي قبل ما يطلع حتى السن لازم الأم مجرد ترضع الطفل بالحليب، سواء كان الحليب منا أو حليب اصطناعي، لازم تجيب شقفة شاش أو قطنة مبللة بالماء وتمسح له اللثة
0: بعد كل وجبة.
1: ليش؟ لأنه الحليب بحد ذاته سبحان الله في مادة سكرية، ونحن بنعرف أنه السكر هو العنصر الأساسي لتكاثر البكتيريا وعمل الالتهابات. صحيح. فلازم تنظف له. بعدين أول ما يبزغ السن الدائم، السن المؤقت بعمر الست شهور، بيبلش بزوغ الأسنان المؤقتة. ممكن تتأخر شوي ما في مشكلة، فبيتراوح بزوغ الأسنان المؤقتة بين ست شهور، ممكن يتأخر للسنة it's fine. بس مجرد ما تظهر الأسنان المؤقتة لازم تبلش الأم بالتنظيف الأسنان المؤقتة، تستعمل فرشة صغيرة بدون معجون أسنان طبعا أول شيء، لحتى يكمل بزوغ الأسنان لعمر السنتين. بتبلش بتحط معجون الأسنان بقدر صغير جدا مثل قد حبة الرز.
0: في معجون أسنان خاص لهالأعمار؟
1: طبعا في معجون أسنان خاص للأطفال. ليش بنقول خاص للأطفال؟ لأن بتكون نسبة الفلورايد فيه أقل من 500 جزء من المليون.
0: أوكي، وليش يعني ليش بيخصصوا نسبة أقل للأطفال؟
1: لأنه الأطفال سبحان الله معرضين، ما أنه ما بيعرفوا يتحكموا بنفسهم، ممكن يبلعوا معجون الأسنان، فمعجون الأسنان بما أنه فيه فلورايد ممكن يأثر تأثيرات، إذا بلع بكمية قليلة ممكن تسبب له آلام بالبطن أو غثيان، كميات كبيرة ممكن تسبب له إسهال، آلام بطنية، ممكن حتى تؤدي لتشنجات، وبتأثر على كثافة العظم وفلورة العظام اللي بتأثر حتى على عظام البيبي إذا بتلع الفلورايد.
0: أوكي. طيب هلأ هيدا بالنسبة لمعجون الأسنان، بالنسبة للنوع الفرشاة اللي بتستعمل للأطفال
1: لازم تكون فرشاة صغيرة وناعمة وتحت إشراف الأم، لازم الأم هي تضل تشرف على تفريش أسنان طفلة لحتى يصير هو قادر، مثل عمر مثلا 6 سنين أو 7 سنين يصير الطفل قادر يتحكم ويعرف كيف يفرش أسنانه منيح، فبتصير هي الأم بتسلمه، بس لحتى هالعمر هذا الأم لازم تشرف على تفريش وتنظيف أسنان طفلة.
0: طيب هلأ نوع الفرشاة قلنا لازم يكون صغيرة وصغيرة ناعمة. طيب في هلأ الفرشيات الجديدة الإلكترونيك وان، ممكن بيحبوا الأهل مثلا يجيبوا لهم أشياء ملونة لحتى يرغبوا الطفل، فممكن يستعملها الإلكترونيك وان اللي على البطارية؟
1: طبعا ممكن يستعملها، بس طبعا هي في إلى معيار سرعة، فبتخفف السرعة، ما تكون السرعة شديدة، هي إلى حركات دائرية
0: والسرعة
1: أيوة السرعة بتكون خفيفة، وطبعا كمان بيضل تحت إشراف الأم.
0: طيب إذا كانت على السرعة العالية كيف ممكن تضر
1: تجرح اللثة، ممكن تعمل رض للثة، تجرح اللثة، تبعد اللثة باتجاه الأعلى، بيصير في عندك انحسار، الأسنان بتنكشف ومؤلمة،
0: يعني طبعا حساس بعد
1: الأسنان طبعا وبتساوي طيب. تآكل بأعناق الأسنان هيك كأنه نحن قلنا له للثة يلا روح اتسواس.
0: اوكي.
1: طيب بعدت اللثة عنه.
0: هلا دكتوره بالنسبه للاسنان المؤقته اللبنيه او اسنان الحليب مثل ما بيقولوا لها، في كتير معتقدات بيقولوا انه بما انه مؤقته ما لازم كتير نعتني فيها، يعني اذا السن نخر نقبعه يعني مش هالمشكله، لان حيطلع اسنان تانية دائمه. شو رايك؟
1: لا لا، هذا اعتقاد خاطئ وخاطئ جدا، لانه هلا الاسنان اللبنيه هي جدا جدا مهمه. ليش؟ اول شيء للطفل لحتى يتغذى ويمضى وياكل، كيف بده يكبر الطفل اذا ما كان عنده اسنان عم تساعده على المضغ والاكل، نمبر 1. بعدين بتجي لحتى الكلام والنطق، لانه نحن بتعرفي انه طبعا بيأثر عندنا حركه الشفاه وحركه اللسان بتتاثر بالاسنان، فنحن في كتير احرف بدنا ننطقها، مخارج الحروف بدنا نستعمل فيها اسناننا، فاذا كان ما في الطفل يعني اسنان ما في فصار نطق غير سليم، هذا اثر كمان على نطقه، اثر على مضغه. ثاني شيء هو الاهم، هي الاسنان المؤقته سبحان الله هي تعتبر كحافظه مسافه للاسنان الدائمه اللي بدها تطلع، بتخبي لها المسافه، بتجي الأسنان الدائمة تطلع بتكون هون المسافة محفوظة لإلها.
0: يعني إذا اضطروا مثلا شيلوا هالسن المؤقت، المسافة اللي عم تحكي عنها شو بيصير فيها؟
1: هلا إذا صارت لا سمح الله انتخر السن ووصل لمرحلة ما عاد فينا لا نلبسه ولا نحشي ولا نعمل له شيء فبيقلعوا، بس في عنا بديل هو اسمه حافظة مسافة سبيس مانتينا، هي اللي بتحافظ على مسافة هالسن، بيجي السن لبدا يطلع بيطلع بالمكان يلي نحن حاصرينه لنحافظ عليه، فبيطلع السن بمكانه المزبوط عشان ما يصير عنا تراكب بالأسنان، يصير عنا الأسنان تجي بدها تطلع ما لا مكان تطلع، ندخل بمشاكل تقويمية وتعقيدات تانية.
0: يعني عدم التقويم أو العناية بالأسنان المؤقتة ممكن يؤدي لمشكلة أكبر ودائمة أكتر، بيتصيروا الأسنان ركبين على بعضهم أو بدهم تقويم،
1: طبعا دخلنا بتعقيدات كتيرة. وغير هيك حتى الطفل يعني بتحسي سبحان الله إذا كانت أسنانه نظيفة ومصفوفة بشكل مرتب شخصيته بتصير قوية، ثقته أقوى، علاقته مع أصدقائه أقوى، ما بيضل خجلان وعم يخبي تمه ما عم يحكي، يعني حتى كمان لتكوين شخصية الطفل نفسيا، مو بس كمان يعني إنه نطق وظيفة، لا كمان حالة النفسية للطفل، يعني كله بيقود، ما هي بتقوي
0: ثقته بنفسه على المدى الطويل كمان.
1: أكيد أكيد. هلأ أنت وقت بتكون عم تحكي مع شخص عنده ثقة بنفسه أنت كمان بتصير بتثقي فيه، بتصير إنه هو بيصير بالمقابل بيحكي وبيثق بنفسه، فكله سبحان الله علاقة بتحسيها كلها متكاملة.
0: سبحان الله. طيب هلا الاولاد اكثر شيء معرضين لاكل الحلويات اللوليز الشوغا، كيف بدنا نحافظ على اسنانهم وهن عندهم هالعادات السيئه؟
1: هلا اول شيء اذا فيها الام تحدد له الكميات والاوقات اللي بدها تعطيه فيه الحلويات او المشروبات الغازيه او المشروبات السكريه، تحدد الاوقات. بعد ما يشرب ياكل او يشرب الولد هالشغلات الحلوه، دائما تسعى الام وتشجعه انه يتمضمض بالمي او يشرب مي بعدها.
0: أوكي.
1: سبحان الله، حتى إذا كان الولد
0: خليها كعادة يعني
1: كعادة
0: بتصير معه
1: أنه خلص بتصير أنه عادة ثابتة أنه بعد ما ياخد شي حلو يتمضمض أو يشرب مي، وبعدين قبل ما ينام لازم يفرش أسنانه بالفرشة والمعجون، فهيك نوعا ما منسيطر على أنه زيادة أو إفراط الحلويات للطفل.
0: وبصير عنده مثل عادة أنه شرب المي بعد الحلو،
1: أيوة أيوة، والمضمضة
0: يحمل كبية أنينة مي معه فعلا، أنه بتصير كهابئ تمشي
1: عن وهي عادة جيدة جدا. سبحان الله، الماء يعني مهم لكل شيء.
0: يعني سبحان الله، بالنسبة للأسنان المؤقتة في كتير، يعني طبعا الناس اللي بتعاني من العجز المادي ما كتير بتنتبه على هالأمور، ما كتير يعني بتطنش شوية عن الأسنان المؤقتة. يعني عم نفهم منك هلأ إنه بالعكس لازم الاهتمام
1: طبعا عشان انت توفري
0: على المدى الطويل
1: مستقبل، انه تحتاجي تقويم، تحتاجي تعويضات، تحتاجي شغلات معقده ومكلفه وباهظه. بالعكس هلا وقت بيكون الطفل صغير، فيعني ما اقل التكاليف انت عم تديري بالك على اسنانه، عم تفرشي له اسنانه، عم يتمضمض المي، عم تديري بالك على عم تعطي الغذاء المطلوب صح، وحتى وقت بيصير استغفر الله العظيم انه شويه نخر بالاسنان وعالجتيها، ما راح تكون ذاك المصروف الكبير مثل وقت بتدخلي بتعقيدات وقت بيكبر الطفل وبصير عنده التقويم والنخور العميقة وهالشيء.
0: وبدل احنا يعني احنا محظوظين بدولة أستراليا هون بسيدني خاصة بنيو ساوث ويلز، يعني الدولة عم تعطي $1000 بفتكر للطفل او من لما هيدا الاعتناء بالأسنان بالسنة.
1: يعني ايه، فشو المانع انه الواحد ما يرقد ويدير باله على أسنان أطفاله ويحميهم من الشغلات هي المؤلمة، حتى مؤلمة نخر الأسنان أسنان والتسوسات مؤلمة حتى للطفل،
0: ممكن تعرض لهم لالتهابات أو أمراض
1: مثل ما حكيتي
0: بالأول،
1: وخاصة إذا كان طفل وصار عنده خراجات والتهابات وانتقلت لجهاز القلب. يعني تصوري يا قلبي إنه دخل قديش ب يعني تعقيدات صحية كمان.
0: طيب هو شو هو أكثر مشاكل شيوعا بالأسنان والفم؟
1: أكثر شيء هو فيك تعتبري عندنا شغلتين، نخر الأسنان والتهاب اللثة.
0: نخر الأسنان
1: والتهاب اللثة أكثر شيء. طيب ممكن يصير
0: كيف بيتم العلاج؟ يعني شو هن أنواع العلاج
1: بالنسبة لنخور الأسنان؟ طبعا أول شيء بنبلش بالمعالجة التحفظية، إنه فورا

0: قدر المستطاع. حتى لو وصل لخراج ما يلجأ للقلع أو شيء إلا ما يعني خلص يوصل لطريق مسدود. وصل لطريق مسدود انقلع السن. طيب ما كمان بنترك هيك التم بدون سن بديل؟ في عنا نحن التركيبات اللي بنسميها البريدج يلي هي الجسور يلي بنحضر من صغر السن اللي قبل القلع والسن اللي أبعد القلع وبنعمل مثل كوبري أو جسر إنه بريدج يس نعوض إنه مكان هالقلع.
1: طيب
0: وحتى في هلأ صار تقدمات أكتر، صار عندنا كمان زراعة نزرع إذا ما بدنا نحضر هالأسنان القبلة والبعدة ونقرب عليها ونأثر على بنيتها ونضعفها لأنه كان ما فيها شيء وظلمناها حضرناها عشان التركيبات.
1: طبعا الجسور الآن بيكون في فراغ بين الجسر
0: كمان أيوة.
1: الزراعة أحسن،
0: الزراعة أحسن ليش؟ لأنه نحن حافظنا على الأسنان المجاورة ما قربنا أكي. عليها خليناها مثل ما هي، مجرد زرعنا سن جديد مكان السن المألوع.
1: طيب وكيف تتم العناية بهالأسنان يعني مش الطبيعية؟
0: الأسنان مش الطبيعية بدها عناية أكثر من الأسنان الطبيعية.
1: آه.
0: طبعا أكيد، لأنه بتصير أنه في عندك بين السن والسن بيكون عندك مثل كهوف، بيكون عندك مثل بيئة أو مكان بيخلي مثلا تراكم الجراثيم، تراكم بقايا الطعام.
1: الفرشاية العادية ما بتوصل،
0: الفرشاية العادية ما بتوصل، التفريش العادي ما بيوصل. فعندنا خيوط سنية خاصة اسمها سوبر فلاس بيكون نهايتها مثل نايلون آسيا شوي، فبتدخل تحت تيجان. نقطة بنستعمل الخيوط السنية. نقطة تانية في عنا الووتر بيك، هو عبارة عن مثل انه فيك تقولي رشاش او بخاخ للماء،
1: ضغط ماء،
0: ضغط ماء بينظف بين الاسنان وبيخلي اذا في بقايا
1: هاي بيكون ماشينة صغيرة يعني. عم تحكي عنها عم بحس حالي عم بحكي عن الجورني اللي بينظفوا فيها برشل بيعملوا الماي
0: بالضبط.
1: بس عم مجسم صغير
0: بالضبط صغيرة، بس هاي بقى بيكون فيها يعني مثل انه بنعير السرعة ما تكون سرعة الماء قوية تسبب
1: المي.
0: ايوة انه كمان أزل اللسة أو الأسنان إذا كان ضغط
1: هاي منيحة إذا كانوا الأسنان، لأنه في الكراونز ما بينحطوا individually، ما بينحطوا لواحد
0: أيوة بيكونوا ملزوقين،
1: بيكونوا ملزوقين مع بعضهم كل
0: كتير تلاتي. كتير كويس عن جد،
1: هاي كتير منيحة.
0: تمام. وفي عنا شغلة أنا كتير كتير بحبها، هي الانتر دنتال براش يلي هي فراشي أسنان صغيرة مثل بتكون سيليك وإلى أشعار تدخل بين الأسنان بين بعضها مثل بهالفراغ اللي بين هالسنين بتنظفهم، بس لازم نستعمل مقاييس صغيرة ما تكون كبيرة وندفش
1: يعني
0: اللسة ونضغطها
1: فرشاة عيت المسكة أو أرفع شوي
0: بالضبط سبحان الله يس بالضبط بتدخل وبتطلع فبتضيف إنه بين الأسنان.
1: أوكي.
0: وبعدين في عنا الغسول الفموية ما تنسيها كمان، هاي شغلة حلوة إنه نستعمل الغسول الفموية مرة باليوم، بس ننتبه بدنا نستعمل
1: مرة
0: الغسول
1: باليوم.
0: الفموية ما تكون من النوع الحاوي على كحول عشان ما تساوي جفاف للفم وتزيد المشكلة رائحة الفم والتسوسات سوء. تاني شيء ما يكون فيها مواد ملونة إنه تؤدي لتصبغات على الأسنان. في كتير غسول فموية بتحتوي على مواد ملونة بتؤدي لتصبغات على الأسنان وتلون. نختار يعني نوع
1: أزرق شوي.
0: الكلورهكسيدين بيكون فيه، كلوروهكسيدين بيكون هذا فيه مواد ملونة بتسوي تصبغات بالأسنان.
1: طب بالنسبة للغسول يعني يا هل ترى فينا نستعملها كل يوم ولا لازم ننتبه ما نستعملها كتير لأنه مثل ما هي مفيدة كمان مضرة؟
0: هلا نستعملها كل يوم مرة ممكن، بس بتستعمليها بشكل مفرط طبعا كل شيء زيادته عن حده تؤدي لضرره. هلا غسول الفم شو بتساوي؟ بتقتل البكتيريا الضاره، بس زيادتها بتقتل كمان البكتيريا النافعه. فنحن هيك عم نقتل البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. وقت انقتلت البكتيريا النافعه صارت عندنا ما بقى فيها تقاوم، صارت انه المضادات الحيويه، صار في عندنا اختلال ببيئه توازن الفم عند المريض، فبيؤدي بيظهر عندنا احيانا شيء بنسميه المبيضات البيض، بقع بيضاء بتطلع على باطن الخد، على الشفاه، من جوا، على اللسان.
1: هيدا سندية.
0: سبب ايوه اي
1: هذا السبب لما بيكون الخلايا الحميدة اختفت
0: راحت البكتيريا الحميدة كلها راحت، فصار اختلال بتوازن الجسم. سبحان الله نحن جسمنا في عنده ميزان، في بكتيريا بس بكتيريا نافعة بتساعد بالهضم، بتساعد انه بتأدي انه نحن جسمنا يقاوم. فأنت وقت روحتي هالبكتيريا الحميدة اختل توازن بيئة الفموية اللي عندنا.
1: يعني نفس طريقة الدواء الالتهابات اللي ما لازم ناخد منه كتير لأنه بيقتل كمان البكتيريا الحميدة بالجسم. يعني
0: طبعا
1: نفس الشيء غسول
0: أيوة زيادته مثل زيادة المضادات الحيوية الانتيبيوتيك. هاي انت اخذتيها بكميات كبيرة كمان انت اثرتي على بيئة الجسم.
1: طب اللي بده يحافظ مثلا على ريحة فم جيدة او فريش بريث وهالاشياء، شو اللي بيعوضوا عن الغسول؟
0: هلا انت فيك تغسلي

0: كمك مرة باليوم. فيك أنت دائما تتجنبي أنه تاكلي الأكلات اللي بتساوي رائحة واخزة، مثلا مثل البصل أو الثوم، تقللي قدر الإمكان، وهذا صعب، من القهوة والشاي. هدولي بتتكتري من أكل الخضار مثل التفاح مثلا، الجزر، هالشغلات هي. وتاني تحافظي على نظافة تمك، تفرشي أسنانك على الأقل مرتين باليوم، تستعملي الخيوط السنية، تتجنبي أنه يصير عندك جفاف بالفم، لأنه جفاف الفم بيخلي البكتيريا تتكاثر، بيخلي ريحة تم. فدائما ترطبي تمك، وهو أحسن مرطب للتم هو الماء. أنا كتير بآمن أنه تشربي الماء كل فترة، وفي مرطبات حتى للفم وبخاخات تستعمل من الصيدلية. في عندك بخاخات لرائحة الفم تستعمليها. وأهم شيء إنه شان تتجنبي رائحة الفم، إنه تراجعي طبيب الأسنان، لربما يكتشف لك شغلات أنت ما شايفتيها بعينك، مثل نخور صغيرة ممكن إنه هي. طبعا أحيانا بيكون حشوات بتتم بس بتكون مكسورة، فالحشوات
1: اللي ما بتسبب ألم ولا شيء،
0: ولا شيء مالك حاسة فيها، بس عم يصير ضمن هالحشوات المكسورة تسرب للبقايا الطعام، للبكتيريا بتتكاثر، بتأدي لريحة التم. طيب ممكن احيانا الجسور السيئه او التركيبات السيئه تسوي كمان هيك شغلات.
1: طيب دكتوره، يمكن كمان الكبار بالسن كمان بيتعرضوا لشفاف بالموث اكثر من اليونج يعني؟
0: طبعا اكيد، لانه سبحان الله الكبار بالعمر ممكن ياخذ بسبب ممكن الادويه. هلا الادويه اللي بياخذوها، في عندنا كثير ادويه بسبب جفاف للفم، مثل ادويه المسكنات، مضادات الاكتئاب، ادويه الحساسيه، ادويه الضغط، هي بسبب جفاف للفم. في بعض ادويه بياخدوها بتأدي لتضخم اللثة، مثل أدوية الصرع أو أدوية القلب. في أدوية بتأدي لنزيف اللثة أيضا، فمثل أدوية مثلا الأسبرين أو الوارفرين، مميعات الدم. فسبحان الله، لأنه الكبار بالعمر بياخدوا أدوية معينة، هالأدوية المعينة هي هي الممكن تؤثر على صحة الفم.
1: أي شخص بياخد أدوية كتير بفتكر لازم يعتني أكتر،
0: أكتر طبعا سبحان الله، يبذل جهد أكتر.
1: طيب بالنسبة لكبار السن كيف تتم العناية لما بيكون عندهم أسنان تركيب؟ التقمم أسنان كامل تركيب
0: يعني؟ أنا بعرف صديق لي كان يفكر يقول أنه هلأ أنا ارتحت من تنظيف الأسنان لأني ركبت وجبة كاملة أو طقم أسنان كامل. بالعكس، أنت ما خلصت تنظيف الأسنان وعناتك فيها، بلشت بس بطريقة أخرى. فهلا اذا انت في عندك اسنان اصطناعيه واسنان طبيعيه، مثل مثلا عندك كراون، عندك بريدج، فبيكون عندك اعتناء مختلط. ان نحن انه نستعمل بالنسبه للتيجان والجسور كيف نستعمل العنايه. هلا اذا عندك اطقم اسنان كامله، هي كمان بدها عنايه. بعد كل وجبه لازم تطالعيها وتغسليها،
1: يعني بتزيد
0: بتزيد طبعا بتزيد. بعدين قبل النوم لازم تنشال من التم وتنحط بكاس مي، وينحط ممكن في عنا اقراص منظفه او معقمه او مبيضه لهالهي. وفيك تستعملي فرشاة اسنان خاصه ومعجون خاص بالنسبه للتركيبات. هذا المعجون الخاص ليش؟ ما يؤدي لسحل بالتركيبات وتجريح لها. ما تستعملي المي السخنه عشان ما تتغير ابعاد التركيبات، لانه هي عباره عن ماده اكريليه بتكون، فبتاثر في الحراره العاليه.
1: يا سبحان الله، يعني احنا مثل ما قلتي بالاول بنفكر انه لما بيصير في اسنان طقم اسنان
0: انه خلص
1: طبيعي انه بده عنايه اقل، ابارلي لا
0: بالعكس. حتى في بعض ناس بيقولوا لك انه انا ما عم بتحمل الطقم او شيء، طيب روح على طبيب الاسنان، في مواد مثل جيل مرطب بنحط تحت التركيبات اذا كانت لسه حساسه، اذا في كانت هالتركيبات حتى ما كانت اطباقه 100% منيح، ممكن تسبب تجرحات، ممكن تسبب قرحات باللثه، فبتؤدي كمان لالتهابات. فدير بالك، يروح عند طبيب الاسنان، ممكن يساوي له ادجستمنت.
1: صحه الفم
0: سبحان الله، يعني انه عشان ما تؤدي لابواب ثانيه،
1: ممكن تؤدي
0: لابواب ثانيه،
1: ابواب ثانيه. طيب سبحان الله. هلا في عندي كم سؤال من المتابعين.
0: طبعاً.
1: في عندي متابع سألنا بالنسبة للفرشاة الإلكترونية والفرشاة العادية، يعني فينا نستعمل على طول الفرشاة الإلكترونية وشو الفرق؟
0: هلا الفرشاة الإلكترونية فيك تستعمليها على طول، بس هو البوينت إنه كيفية الاستعمال. انه ما تستعمليها بشكل سرعات عاليه، لانه ليش؟ ممكن تؤدي لردود للثه، وممكن تخلي انه اللثه تتراجع تنحسر لورا. بدك تستعمليها بطريقه انه تكون السرعه مناسبه، حركات دائريه لطيفه تؤدي. يعني وهي فعالة
1: على الخفيفة.
0: إيه وتضل وهي فعالة جدا وبتأدي لتنظيف ممتاز. بس هنا لشو اخترعوها؟ ما اخترعوها للناس العاديين، للناس اللي عندهم مشاكل ما فيهم يستعملوا فرشاة الأسنان العادية، إما بسبب مرض أعصاب أو مرض معين مثلا بإيدهم أو شيء. بس مع الهيك فيك تستعمليها وهي فعالة جدا وبتنظف بطريقة كتير كويسة، بتزيل البلاك، بتزيل الجراثيم.
1: بس طبعا يعني نوع الفرشية بده يكون مثل نوع الفرشية العادية طرية.
0: كتير كتير كتير كتير أنا بحذر من الفرشاة الخشنة. كانوا يفكروا إنه الفرشاة الخشنة بتعمل تبييض، بتعمل تنظيف أكتر، بس لا.
1: يي لأنها كمان بتنزل الدم من اللسة.
0: يفكروا إنه هذا شيء منيح.
1: شيء منيح.
0: بالعكس، هذا عمل رض، عمل التهاب، نزل الدم، صار عنا بكتيريا، صار عنا إنفكشن، يعني دخلتي حالك بمتاهات، حتى كشطتي من الأسنان، فصارت الأسنان حساسة كتير، يعني دخلتي حالك بمشاكل وأنت مفكرة حالك أنا عم بعمل شيء منيح. بس لا، الفرشاة الخشنة وإلا الفرشاة الخشنة لا، فرشاة ناعمة أو متوسطة كويس إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب السؤال التاني بالنسبة للكلس، في عندي شخص هون عم بيقول عنده مشكلة بالكلس، القشرة الكلسية،
0: القلح والترسبات الجيرية
1: على طول، يعني أنه بشكل مستمر، يعني على طول بتطلع بسرعة.
0: ممكن طبيعة جسمه تكون بتأدي لهالشي،
1: يعني من أنواع الأكل أو الشراب؟
0: لا ما بتوقع، بجوز طبيعة جسمه بتأدي لهالشي. هلأ مثل مثلا في ناس بتطلع عندهم حصى بالكلية أو حصى بالمرارة أو كذا، بتكون طبيعة جسمه بتأدي على الترسبات الكلسية. فهون بدهم ينتبهوا إذا كانوا عم ياخدوا مكملات مثل مثلا كالسيوم أو شي، ينتبهوا ممكن تروح بطريقة غلط للدم، وإذا راحت هالكالسيوم بطريقة غلط للدم ممكن تسبب ترسبات كلسية، يعني بأماكن غير محمودة مثل الأسنان، ممكن المرارة، ممكن الكلى، ممكن حتى أوعية القلب.
1: يعني إذا أخذوا فيتامينات
0: الكالسيوم بشكل مكملات وبطريقة غير منتظمة وغير تمام ممكن تأدي لهالشي. فلذلك أفضل الشيء قبل ما الإنسان يأخذ أي مكملات أي شيء يستشير طبيبه شو بيناسب جسمه وشو لا.
1: طيب كيف طريقة العلاج من هالكلس؟
0: هلا بيروح بزيارة لطبيب الأسنان، هو أول شيء ببيته تفريش الأسنان مرتين باليوم، والخيوط
1: ضروري،
0: والغسول وشرب الماء المستمر، هاي العناية المنزلية. بس لا، هذا لا يمنع أنه لازم يزور طبيب الأسنان بشكل دوري، كل مرة كل مرتين بالسنة،
1: مرتين بالسنة
0: لحتى يزيل هالترسبات. لأنه لا تنسي هالترسبات القلحية هي مادة عم تسبب دفش للسة، فبتخلي اللسة ترجع لورا، اللسة صارت مثل تأذت، بصير عندها التهاب، تضخم، نزف، بعدين هالأسنان هي وقت عم تتراجع اللسة كمان في عنا أربطة بتمسك الأسنان بالعظم، هالأربطة هي كمان عم تتمزق وبتضعف، ممكن تأدي بعدين لامتصاص بالعظم، الأسنان ممكن تتخلخل وتفقدها. أنا ما بحب خوف، والله العظيم أنا ما
1: من كله من وراء
0: بالضبط، أنا ما بحب خوف، بس كله بيأدي لشي سبحان الله، مثل ما بيقولوا معظم النار من مستصغر الشراري، فشي صغير ممكن يؤدي لشغلات بشعة.
1: طيب هلأ مثل ما قلنا أنه في، طيب بدل ما يروح عند دكتور أسنان في شيء أي آداب يقدر يستعملها بالبيت لتخلص منها؟
0: والله أنا ما بنصح، لأنه ممكن يستعملها بطريقة سيئة، ممكن يعني مثلا أنه يؤدي التهاب للسة، يؤدي التهاب للسة، يؤدي نزف، يؤدي جرح، يعني ما.
1: وزيارتين بالسنة للطبيب
0: مو شيء إلا إذا كنت أنت متضايق، زيره ثلاث مرات يا أخي وعمل تنظيف، أحسن ما أنت تعرض حالك تدخل بمتاهة التهاب اللسة تضخم رائحة الفم، تدخل بمشاكل يعني أنت بغينا عنها. وبعدين طيب. في عنا معاجين أسنان ومضامد خاصة لالتهاب اللسة، وفي عنا كمان معاجين خاصة ومضامد خاصة، أيوة بتخفف ترسب الكلس كمان بالفم.
1: يعني بيسأل طبيب الأسنان
0: طبعا هو
1: بالنسبة له بيعطيها
0: أكيد
1: ليحمي للحماية ويخفف منه
0: أكيد.
1: طيب سؤال ثالث من مستمعة عم بتقلي، طيب إذا واجهنا وجع سن خلال الليل ومنا قادرين نوصل للدكتور، بأي طريقة بنقدر نخفف الوجع؟
0: سؤال ممتاز كتير، وفعلا ممكن أي حدا مننا يتعرض أكيد. هلا أول شيء مضمضة بمي دافية، تاني شيء إذا في عندك
1: لازم يكون دافية
0: أحسن أفضل
1: أوكي.
0: إيه بعدين تاني
1: بس إذا كان في بليدنج باللثة،
0: إذا في التهاب، إذا كنتي عارفاني أنت إنه الوجع هو عبارة عن التهاب لثوي فبتحطي ملح، مي دافية وملح
1: ملح.
0: الملح بده يكون بمقدار ربع معلقة أو نص معلقة
1: ودافية، معلش إذا كان في بليدنج
0: أفضل، لأن أنت ما عم تحطيها سخنة عم تحطيها دافية. ليش؟ لأنه دافية. كمان الباردة ممكن تعمل لك حساسية بالأسنان. هلا معه التهاب باللثة كمان بتكون اللثة راجعة فمكشوفة أعناق الأسنان بتكون كمان حساسة ومؤلمة. فنحن ما بدنا نزود الألم, بدنا نخففه. شغلة تانية, إذا أنت كان سبب الألم بتعرفي أنه في عندك نخر أو تسوس, في عنا زيت القرنفل فيك تحطيه على قطعة قطن وتخلطيه بتخففي إذا بدك ما يكون كتير قوي بنقطة زيت زيتون. سبحان الله علاج طبيعي. ما عندك زيت القرنفل ممكن تستعملي انه جيبي كبش القرنفل اللي كلاتنا ببيوتنا موجوده بنستعمله للكبسه وطيبه وبدقي بتحطيه على قطعه شاشه او قطعه قطنه وبتحطيه على السن, لانه الاوجينول الموجود بالقرنفل هو نفسه اللي بنستعمله بالحشوات المؤقته, هو عباره عن ماده مسكنه وملطفه ومخففه للالم والالتهاب. سبحان الله,
1: سبحان الله,
0: ماده ملطفه.
1: هي القطعه الصغيره قد ايش مفيده.
0: ثاني شيء كمان فيك تستعملي المسكنات المتوافرة عندك بالبيت مثل بنادول, إيبوبروفين, بس طبعا ضمن الدوزات المعقولة.
1: بس يعني الأسبرين فيك تكسريها وتحطيها على,
0: أنا ما كتير بحبها الطريقة, بيقولوا أنه بتحطيه تطبيق لأنه الأسبرين في حمض ساليسيليك وهو عبارة عن مادة حمضية. فتصوري في عندك نخر مثل إذا شيء جرح وحطيتي عليه حمض, أنه أنا بتوقع ما بحب هالطريقة أبدا. طب يا أختي خديها عن طريق العام وطولي بالك بإذن الله وكوني بالسيف سايد. يعني
1: السيف سايد. هلا خبرتيني كمان مره انه المضمضه بالمي والملح ما على طول فينا نستعملها, اي متى اللي ما لازم نستعملها؟
0: وقت بيكون في عندك نخر لانه بده يساوي لك حساسيه للسن.
1: حساسيه بس
0: يعني ما بيزيد النخر. لا ما بيزيد النخر, هو بالعكس الملح هو عباره عن ماده معقمه ومطهره.
1: أوكي.
0: بس انه مثلا بتكون عندك انه مثل نخر مثل او جرح او شيء وحطي له مثلا ماده ملحيه او شيء رح يصير يزيد الحرقه. فبس هيك انه بنستعمله اما بتركيز مخفف جدا او بس مي دافيه.
1: طيب السؤال الرابع من مستمعة بتقلي هي عاده بتستعمل كربونات الكربونه بالبيت والحامض للتلميع وتنظيف الاسنان ليعطوا لون للسن.
0: يا الله.
1: Yeah. عم تسأل انه هي هيدا انه منا حسستها طريقة مزبوطة, انه شو رأيك في إلى اضرار؟
0: سؤال كتير حلو وحساسة بمحله. أنا بقول لها أنه فعلا هي طريقة ما لها مزبوطة أبدا, لأنه عبارة عن المادة الحمضية هي مادة حمض الأسنان. شو هي؟ عبارة عن مادة كلسية من الأسنان. حطيت الحمض على الكلس صار في عندك ضعف بكلس السن ممكن يتحلل, يعني ينحل, وهذا بيؤدي لضعف المينا. بتيجي بتفرشي الأسنان قشطتي طبقة هالمينا, يعني دخلتي بمتاهة وصلتي للعاج, صار عندك حساسية شديدة, ممكن يصير هذا السن طن طن طن جدا معرض لأنه يتطور عنده النخود بسرعة وينكسر ويضعف طريقة جدا سيئة. حتى أنا يعني مجرد نحن بالناس العاديين مجرد تاكلي ليمون أو حمضيات أو تشربي مشروبات غازية أنا ما بنصح فورا تركدي تفرشي أسنانك. انتظري على الأقل نص ساعة, اشربي مي, اتمضمضي مي, بعدين فرشي أسنانك لترجع بيئة الفم إنه شوي يروح المادة الحمضية, لأن المادة الحمضية حتضعف المينا.
1: يعني طريقة حتى الاعتناء من بعد الغذاء, أنواع الأغذية اللي بناكلها أو الشراب
0: بدنا ندير بالنا.
1: بدنا ندير بالنا وفي فرق بين المضمضة والفرش الأسنان.
0: أكيد.
1: يعني في أشياء إذا شربناها أو أكلناها ما فينا نفرش دغري.
0: لا لا طبعا. حتى في شغلة الأم الحامل يلي بتكون متعرضة للإقياء أو الاستفراء كانوا أنه مثلا يقرفوا يرقدوا بدهم يفرشوا أسنانهم بعد ما يصير عندهم إقياء.
1: طبيعي.
0: هذا جدا غلط لأنه طالعنا المادة الحمضية اللي بالمعدة فأثرت على الأسنان سبب الضعف بمينا الأسنان. إذا نحن فورا فرشينا الأسنان كأنه كشطنا هالمينا. يعني عملنا فعل جدا مؤذي. بنستنى شوي بنتمضمض وبنشرب مي وبنمضمض تمنا كذا مرة لحتى أنه
1: أو يستعملوا غسول بهالفعل
0: أو غسول فموية نص ساعة وروحي فرشي سنانك بيكون أوكي سايف سايد.
1: سبحان الله. هيدا إذا عم نقول عم نشرب شي حمضية تتخيلي عم نحط الحامض على السن ونفركه.
0: واه عن جهد. yeah. وبعدين حساس الأسنان بتصير بشكل مفرط
1: ولكن بيصيروا سنسيتيف
0: جدا جدا. ما بعرف إذا لسه حست وما حست بس أكيد رح تحسونا قليتها أنه رح يصير الأسنان كتير حساسة.
1: سبحان الله. yeah.
0: لأنه عم تكشف الأقنية العاجية, عم تكشف اللسة لورا, بينكشف الملاط المادة الحساسة كتير من السن, يعني كتير عرضت حالة لأذى.
1: ما هي في أشياء يعني عادات اللي احنا معودين عليها مننا عارفين أنها ضارة أكتر ما تكون نافعة.
0: سبحان الله.
1: طب شو رأيك بالستيكز اللي بيجيبون تلزيق كبليتش للسنان اللي بيعملوها بالبيت؟
0: أي مثلا أنا ما كتير بحفزها رغم أنه ما فيني أقول أنه جدا ضارة، لأنه أنت ما بتعرفي قديش الساعات اللي عم تطبقيها ممكن تزودي أو تنقصي، ممكن يجي اللعاب معه ويختلط وتصيري تبلعي هالمادة الكيماوية الموجودة بالتبييض، فهذا كمان
1: حتى المادة الكيماوية ممكن تأثر على اللسة.
0: أيوة بتسبي الإفراط فيها رح يأثر على اللسة، التهابات باللسة ممكن تسبب كمان حساسية بالأسنان. فأحسن شيء الواحد يعمل تبييض الأسنان عند طبيب الأسنان عند طبيب بإشراف طبي، وهو بيكون عم يقدم له المادة البيروكسيد الهيدروجين اللي بتأدي للتبييض الفعالة والجيدة والما بتأذي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب السؤال الأخير من مستمعة بتقول إنه هي بتعاني من discoloring أسنانة لون تاعن عاجي غامق على صفار طبيعي، هي حبي تحط الفينير بس كتير عم بيخوفوها منهم القشر اللي فوق السن. فبدها تاخذ رايك انه شو بتنصحيها بالنسبه للفينير، شو الضرر منه؟
0: هلا بالنسبه للفينير هو شو عباره؟ هو عباره عن قشره مثل العدسه او ضفر بينحط فوق طبقه الميناء الاسنان الخارجيه. بس لحنا لنحطها شو بدنا نعمل؟ بدنا نحضر جزء من السن ممكن 0.3 أو 0.7، فمعناتها نحن شلنا طبقة من الميناء
1: يعني
0: لحتى يلصق للسن، نحن تدخلنا على السن يعني أكي. مثل أنه عرفتي أخذنا شيء من السن، فهذا التصرف هذا تصرف غير ردود أنه خلص راح جزء من السن، ليش كان يلصق؟ ممكن الإلصاق اللي راح يحطه الطبيب يكون غير جيد فيفصل أو يصير تسربات ضمنه يسبب تراكم للبكتيريا وروائح وسموم وروائح للفم، ممكن حتى تنزل هالفينير إذا كان تطبيقها مو مزبوط،
1: ما فيها تاكل منيح،
0: ما فيها طعام الجزر والتفاح هذا بتحترمه تماما، فصفصت البزر هاي كمان هاي لا بتوقفها
1: بفتكر هاي أهم شيء
0: عن جد، لأنه تصور أنت عم طبقة موجودة على طبقة وأنت عم تأدي هالضغط عليها بدها تفصل فأنه بدها توقع، فكمان انت رح تحتاجي كمان لترميمات مرات متعددة، كل مرة عم ترممي وبتعيدي قديش عم تاخدي من السن، قديش عم تعرضي السن للتهيج والتحسس
1: وغير هيك إذا عندها كراون أو تلبيسة ما بيركب فوق
0: لا طبعا لا طبعا كمان
1: ما هيك؟
0: لا
1: ما بيركب يعني إذا عندها
0: بالدخلت كمان إلا في حالات خاصة في منهم عم يلزقوا بس كمان مو أنه مضمونة 100%
1: سوري بس بتزبط الميكروفون
0: سوري
1: بعرف الصوت
0: ما طلع أوكي لا لو في كراون ممكن يركبوا انه الفينير او الطبقات بس أكيد. كمان الالصاق بيكون مو هالشديد ومو مضمون 100% ممكن يقع
1: والعنايه فيه بعدين كثير زايده يعني
0: رح تحتاج.
1: الواحد ينتبه شو ياكل كيف شو يشرب
0: كيف يعض كمان ايه
1: طب هلا في انواع اغذيه بتاثر على الاسنان يعني بتاثر سلبا كالوان وهيك شو هني غير التدخين تدخين معروف
0: هلا بالنسبة إذا بدنا نجي لناحية الألوان بس في عندك أي شغلات مشروبات ذات ألوان بدها تأثر سواء العصائر ومثلا القهوة والشاي وهذا كتير صعب كتير الناس إنه
1: يبطلوه
0: ممكن يخففوا ممكن يتمضمضوا بالمي بعد القهوة
1: هذا بالنسبة للون
0: هذا بالنسبة للون بالنسبة للأشكال إذا كانت الأشكال إنه مضايقة في عنا كتير خطوات ممكن الحشوات التجميلية ممكن مثل ما قلت الفينير إذا كانت الزيركون يس الإيماكس وهدول كلهم انه عباره
1: شو الفرق بينه وبين الزيركون والإيماكس
0: هلا هو الإيماكس والزيركون هو عباره عن الماده اللي بتدخل الإيماكس هو الماده اللي بتدخل بالفينير أوكي. الزيركون هو الماده اللي بتدخل بتركيب الكراون او البريدج
1: اوكي
0: فبس هو عباره عن فرق بالماده تسميات وليس انه بحد ذاته هو شيء يعني انه كراون او فينير او شيء لا هو مو له الطبقه هو الماده اللي بتدخل بها الطبقه
1: بس الهيئه الايماكس اللون تعيته ابيض اكثر عشان هيك بيستعملوا بالفينير
0: حبيبتي هو عندنا درجات دليل الوان بيختاروا فيه اللون اللي بدهم اياه وفي درجات للالوان وفي دليل للانوال فهو اللي بيختاره يعني
1: في اغذيه ثانيه مضره بالاسنان
0: هلا في مثلا
1: غير الحمضيات والمشروبات الغازيه
0: في عندك التدخين الزائد في عندك شرب الكحول في عندك انك ما تاكلي الغذاء المتوازن اللي ضروري لتمك تكتري من اكل الحلويات النشويات المشروبات الغازيه السكريات ما تاخدي انه نسب فيتامينات بقدر معد يعني معقول ولازم ما تهتمي بغذائك مثل السمك والبيض والخضار والفواكه هذا كله بيأثر على صحه الأسنان على قوته حتى على صحة الجسم بشكل عام.
1: بشكل عام بالضبط. طيب دكتورة هلأ اللي لنا شوفي تطورات بطب الأسنان, يعني الطب سبحان الله كله عم يتقدم, خبرينا بطب الأسنان شو في تغيرات من الأول لهلا.
0: سبحان الله دائما الطب والعلم بحركة مستمرة ومتقدمة ما بيوقف أبدا. فنحن بتذكر من أول كان في عنا الإبرة الكبيرة هي اللي بتخوف
1: هي بتخوف كتير ما بس الصغار الكبار كمان.
0: حتى بتذكر لك سبحان الله جت بعقلي حادثة معينة صارت عندي بالعيادة إنه جاي أب مع ابنه, ابنه خايفان طبعا من الإبرة ومدري شو جاي قال يعطي انا طلعت هالابره, الولد طبعا داير ظهره واقف قاعد على الكرسي ما له شايف الولد, الاب هو شاف الابره بوب اغمي عليه
1: اغمي عليه امي جاد.
0: يعني الابره هي رعب عن جد مو للصغار بس حتى الكبار. فهلا اخترعوا انه ابر صغيره مثل بتفلاي, وفي عندنا كمان عندنا الجيل اللي بيطبق على الاستقبال للابره.
1: يمكن شكلها هيك ما بيوجع,
0: لا ما صغير وناعمه فبتحسي انه كمان الشكل له تاثير نفسي سبحان الله.
1: صح.
0: اذا شيء بشع وضخم وشي بتحسي انه بتخافي منه.
1: عسيرة التأثير النفسي, انا لما بروح عند الدنتس بخلي عيني مغمضة, يعني لما بدي يضربني الابرة ما بتشوف
0: شيء,
1: ما شوف شيء مثل ما قلتي لانه نفسيا
0: عن جد ممكن نحن يعني نحس بالالم وهو ما يكون لسه ما صار هالالم.
1: صح.
0: يعني عن جد انا بعرف طفل بيجي بدي خدره بيصرخ قبل ما تجي الابرة لك يا عمي لسه ما خدرتك, يعني بتصير عن جد هو نفسيا.
1: طيب.
0: هاي الشغلة فتطورت الابر الحمد لله. وبعدين في عنا شغلة تانية الاشعة, ما عدنا نستعمل الأشعة السينية اللي بتعرض المريض والطبيب للأخطار الأشعة السينية وأعراضها وهالشغلات هي, وبعدين مزعجة إن تنحط بالفم وتعدي وشي. فهلأ في عنا الديجيتال الأشعة اللي بتنحط عن توصل فورا وايرلس أو بالواير للكمبيوتر, فبيشوفها فورا الطبيب ما بيأدي وقت ليحمد الصورة وترجع له الصورة وتجي الصورة. هاي كمان تقدم كتير حلو. في عنا كمان حسب ما أذكر بالنسبة للطبعات, كان أول نستعمل الطبعات الألجينات والمطاطية يلي نحطها بالتيم
1: لتاخذ
0: لقياس
1: وتنزل على
0: وساوي للغسيان وبتتضايقي منه ويلا أمت بدنا نخلص منه. وبعدين سبحان الله أحيانا بتكون غير دقيقة لأنه بسبب التخزين ممكن تعرضت لشمس ممكن تعرضت لمؤثرات التخزين,
1: فما عادت كم مرة
0: ما عادت فعالة كمان 100%. بينما هلأ صار في عنا إنه الطبعات السكانينج داخل التيم بتعطيكي طبعات
1: ديجيتال
0: سكان, طبعا بتعطيكي طبعات دقيقة جدا وبعدين بوقت قصير وبتريح.
1: وهيدي بتفيد بالزراعة لأنه كمان الزراعة تغيرت, زراعة السن تغير. شو أكيد. تغير فيها؟
0: هلأ زراعة السن تغيرت, كانوا أول يعملوا شق ويحفروا بها العظم وتعرضي لخياطة ولالتهابات وشي, هلأ سبحان الله عن طريق أنه السكانينج صارت بيقيس التم المريض الطبيب وبيبعتها للمخبر, المخبر بيحضر لك مثل انه مقاس لتم المريض بيحدد لك وين لازم الزرعة تدخل وتسقب. هيك تجنبنا
1: على الديجيتال
0: كمبيوتر يس وسكان, هيك تجنبنا انه نعرض اي عصب اي وريد اي شريان للاذى, صارت انه مور سيف, صارت انه معناتها الاقل خطر على البشريه. وبنفس الشيء وفرنا الوقت وفرنا الاخطاء البشريه لانه ممكن الانسان يخطئ, بينما هي عم تعطيكي مقياس سبحان الله دقيق,
1: يعني مفيد للدكتور
0: للدكتور والطبيب. وبعدين صار الطبيب انه المريض صار انه عنده ثقه اكثر لانه خلص هاي طريقه انه مضمونة 100%, ما يخاف انه ممكن يصير عنده انه اعراض او اضرار او خطأ بشري.
1: آه ما شاء الله سبحان الله الطب شو عم يتطور, يعني طب الاسنان قديه بفتكر بلش عند بمصر من 4000 سنة بلش بمصر.
0: صح. سبحان الله لقوا ضمن المومياء الفراعنة انه اسنان محشية بالاعشاب وبالمعادن لنخور الاسنان
1: سبحان الله,
0: وحتى لقوا انه اسلاك تقويمية انه الفراعنة محاولين يعملوا تقويم للاسنان. اتفرجي قديش العصر الذهبي كان لأن نحن
1: سبحان الله بيرجع العصر
0: يا رب
1: العرب, لانه هالايام هل يعني نحن بعدنا بنحكي عن التاريخ مفتخر بتاريخنا.
0: أيوة
1: لانه
0: الله.
1: ما في حاضر لنا
0: لا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما شاء الله عنا عقول بشريه مفكره وان شاء الله رح تتوفر له الامكانيات والدراسات. بعدين تقدم هلا طب الاسنان, صار في عندك حفر الاسنان بالليزر, هذا بدون الم ما بيحتاج لابره, بس اذا كان هذا اذا النخر بسيط
1: بسيط
0: ممكن نستعمل الليزر. انا استعملناه بالعياده اذا في عندك التهاب باللثه, لا لا لا ما بتحسي بالألم بسبب السرعة, بيعطي حرارة بسيطة بس وبيعمل انه بيقص لك بشكل دقيق حواف اللثة. ممكن إذا عندك تحضيرات سنية بدك ترجع اللثة شوي لورا عشان تزبطي الكراون والبريج، فكمان بنستعمل الليزر ليقص إنه حواف اللثة بطريقة نظامية ما شاء الله. في عندك كمان هلأ الخلايا الجذعية عم بيستعملوها، بياخدوها من إنه الباب لب السن نفسه من الجسم نفسه عشان ما يصير عندك رياكشن
1: من القلب السن زيته
0: نفسه، فبيحطوه مثلا مكان النخر في الميناء أو العاش. فالخلايا الجذعية هي عندها قدرة أنه تتشكل بأي شكل خلايا تانية، فبترجع بترمم الأسنان نفسها بنفسها. سبحان الله
1: سبحان الله، عن جد معلومات كتير قيمة ومفيدة، يعني أشياء جديدة عم نتعرف عليها. وحتى هلأ سمعت اليابان عم يعملوا
0: بدي
1: دراسة
0: يس. هلأ كمان طلع عنا يعني مثل أنه ترند جديد ودراسة جديدة باليابان، فطلع أنه هلأ عم يكتشفوا أنه في عنا بكل إنسان في عنده برعم السن الثالث.
1: هو موجود هالبرعم؟
0: هو موجود بشكل طبيعي أوكي. بس في عنا بروتين بالجسم بيعطل انه يطلع برعم السن الثالث اوكي. فهن اكتشفوا مادة تعطل هالبروتين اللي بيعطل بزوغ السن عشان يطلع البرعم قصدي، فشان يطلع البرعم.
1: سبحان الله وعلم الانسان وما لك
0: يوساجوان. فهذا اللي عم يحقنوا هذا البروتين فبيؤدي انه يرجع يبزغ السن. هاي الطريقة هلا عم يطبقوها على مثلا على الحيوانات مثل الكلاب او الفئران او
1: يعني الأمس. بعد قيد الدراسة
0: بس من عام 24 نوفمبر بلشوا يطبقوها على الإنسان، وفي أوكي. دراسات كتيرة عم تقول إن شاء الله يعني بالعام 2030 رح تطلع. هو عبارة عن إنه حقنة عن طريق الوريد هذا
1: عن طريق الوريد
0: عن طريق الوريد بينحقن البروتين. فبتجي هالبروتين هذا بتجي هالبروتين اللي بيعطل فبتطلع برعم السن الثالثة. وهذا كتير ضروري للأسنان. في بعض ناس بيولدوا بأسنان مفقودة جينيا إنه ما عندهم أسنان، وخاصة في بعض أطفال بين العمر
1: ممكن يساعدهم
0: بين السنتين والسبع سنين، فبيساعدهم بيخلي إنه يطلع برعم سن.
1: سبحان الله. يلا ان شاء الله الله يعيشنا
0: ان شاء الله
1: 2030
0: ايوه يعني مرتاح نشوف اسنان جديده وحلوه عم تطلع
1: ان شاء الله. شكرا كثير دكتوره، وصلنا لنهايه حلقتنا، وعن جد شكرا كثير على المعلومات مفيده وكثيره. شو بتحب تخبري المستمعين بنهايه الحلقه؟
0: انا من انا ان شاء الله يعني بحب انه كل انسان يحاول يعتمد ويعتني بنظافة فمه، لانه نظافة الفم هي عبارة عن جزء من نظافة الجسد بشكل كامل. ولا ننسى نحن كمسلمين انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك قبل كل صلاة. فتصوري قديش تفريش الاسنان وتنظيفه كتير شيء محبب من السنة النبوية. ولا تنسي وقت منتمضمض قبل للوضوء كمان منغسل تمنا، فنحن وقت عم نغسل تمنا كمان عم ننظفه.
1: المضمضة المطلوبة.
0: دين الإسلام هو عبارة عن دين نظافة، فوقت أنت بتعتني بنظافة فمك أنت كمان عم تعتني بنظافة جسدك كله، بعدتي عن نفسك أمراض القلب، الرئتين، الزهايمر، الأمراض هاي كلها، الجهاز الهضمي، whatever كل اللي نحن ذكرناهن. فلأنه الجسد هو عبارة عن عضو متكامل، إذا اشتكى مثل المؤمنين، إذا اشتكى المؤمن مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فيعني كله مربوط بنفسه. وسبحان الله ديننا الإسلام هو عبارة عن دين نظافة. وقت بتكون ابتسامتك صحية ونظيفة بتكون أنت عندك ثقة بنفسك، بيكون كمان للحالة النفسية لأنه الإنسان يكون سعيد ومرتاح وواثق بإذن الله.
1: بإذن الله. شكرا كتير كتير، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية. وعن جد كتير استفدنا من هالمقابلة اليوم.
0: أنا بشكركم أنكم استضفتوني، أنا كتير بيسعدني أني أقدم نصائحي خبرتي للناس لتكون الابتسامة النظيفة والصحية هي على وجوه كل الناس بإذن الله.
1: أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. طيب وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وشكرا لمتابعتكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا كمان من هالحلقة. يعني باختصار مثل ما قلت الدكتورة، العناية والوقاية هي أهم من العلاج، ومهما تطور العلاج ومهما اخترعوا أسنان ومهما صار بالطب، لازم نعرف أنه ما في شيء بيوازي جودة وجمال خلق الله
0: خلق
1: عز وجل.
0: صحيح.
1: فالعناية بأسناننا مطلوبة، ونتمنى للجميع صحة جيدة دايمة وابتسامة حلوة للكل. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء بحلقة جديدة من منبر الحياة. كانت معكم ميرفت الأشرفي.
0: شكرا.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة. والآن يرفع الأذان.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: مستمعين الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. والآيات التي معنا آيات مباركات من سورة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. إن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق، ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد وصف رب العالمين سبحانه وتعالى عباده المؤمنين حقا، المؤمنين الكاملي الإيمان، وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن بصفات كثيرة. ينبغي علينا ونحن والحمد لله مؤمنون أن نتدارس هذه الآيات ونتدبر ما فيها من الصفات، ثم نتأمل في أنفسنا، فما وجدنا من هذه الصفات فيها حمدنا الله تبارك وتعالى عليه، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وما فقدنا من هذه الصفات في أنفسنا وجب علينا أن نجتهد على التحلي بها حتى نفوز برضوان الله تبارك وتعالى والجنة. فإن هذا الفوز لا يتم إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا يتم النجاة من النار والفوز بالجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. فهذه الآيات من سورة المؤمنون وصف الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين بصفات ينبغي أن نتأملها ونتدبرها ونحسن الاستماع إليها ونتحلى بها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الإشفاق هو الخوف. من خشية ربهم مشفقون، الإشفاق هو الخوف. تقول: أنا مشفق من هذا الأمر، أي خائف منه. وقيل: الإشفاق هو الخشية، الإشفاق هو الخشية. وعلى هذا القول الثاني يكون في الآية تكرار: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فعلى القول الثاني أن الإشفاق هو الخشية يكون في الآية تكرار. فقال بعض أهل العلم: جمع الله تبارك وتعالى بينهما للتأكيد على الخشية من الله سبحانه وتعالى،
فعبر عن الخشية بلفظها الصريح وعبر عنها باللفظ الثاني وهو الإشفاق، جمع بينهما للتأكيد. ومن العلماء من حمل الخشية على العذاب، من حمل الخشية على العذاب. وعليه فمعنى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي من عذاب ربهم، من عذاب ربهم مشفقون. ولذلك كانوا بسبب هذا الخوف من العذاب يبيتون لربهم سجدا وقياما، كما قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ومن العلماء من حمل الإشفاق في الآية على أثر، ما هو أثر الإشفاق؟ ما هو أثر الخوف؟ ما هو أثر الخشية من الله؟ أنا أخاف من الله، أنا مشفق خائف وجل من الله عز وجل. ما الذي يترتب على هذا الإشفاق وعلى هذه الخشية؟ الذي يترتب عليه أن أكون دائما في طاعة الله عز وجل، مبتعدا عن معصيته. فالخوف هو حاد الأرواح إلى اجتناب المعاصي وفعل الطاعات. الخوف من الله عز وجل هو حاد الأرواح إلى اجتناب المعاصي وفعل الطاعات. فمن العلماء من حمل الإشفاق في الآية على أثره وهو الدوام في الطاعة. وعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي دائمون في طاعة الله، جادون في طلب مرضاته، كما قلت يبيتون لربهم سجدا وقياما، وكما في الآية الأخرى: أمن هو قائم قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا امتلأ القلب من الخوف من الله سبحانه استقام الإنسان على الجاد، استقام على دين الله عز وجل، استقام على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه ونهانا عن الحيد عنه يمينا أو يسارا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي يحملك على الجادة، الذي يعينك على التزام الصراط المستقيم، أن تكون مشفقا من الله، خائفا من الله، خائفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالخوف من الله والأمر بخشية الله تبارك وتعالى وحده. قال الله تبارك وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومدح الله سبحانه وتعالى أهل خشيته ووعدهم بجنته، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبين سبحانه وتعالى ما أعد لهم عنده من الجزاء، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور شيئا من نعيم أهل الجنة،
ثم ذكر أنهم تساءلوا فيما بينهم عما أوردهم الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دخلنا الجنة بسبب إيه؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كانوا خائفين من الله سبحانه وتعالى وجلين من عذابه، ولذلك كانوا يلحون عليه بالدعاء دائما: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فالمؤمن دائما خائف من الله وجل من عذابه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله تعالى خشيته في السر والعلانية: اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية. وبين عليه الصلاة والسلام أن الخشية هي التي تمنع من المعاصي، فكان قلما قام من مجلس إلا ودعا بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. هذه هي الصفة الأولى من صفات المؤمنين كما وصفهم الله تبارك وتعالى بها في هذه الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الصفة الثانية: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ما المراد بآيات ربهم؟ ما هي آيات ربهم؟ قيل المراد بآيات الله الآيات التنزيلية، يعني آيات القرآن الكريم والذكر الحكيم، لأن القرآن كما نعلم آيات، آيات سورة الفاتحة 7 آيات، سورة البقرة 286 آية، فهذه هي الآيات. والله تعالى قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فقال بعض أهل العلم: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يعني يؤمنون بالقرآن الكريم والذكر الحكيم، يؤمنون بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقيل المراد بالآيات الآيات التكوينية، الآيات التكوينية التي يريها الله تبارك وتعالى عباده لإقامة الحجة عليه، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقال بعض أهل العلم: أو الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، المراد بالآيات الآيات التكوينية التي يريها الله تبارك وتعالى عباده لإقامة الحجة عليه. من هذه الآيات التكوينية التي هي من دلائل التوحيد خلق عيسى ابن مريم عليه السلام من غير أن يمسها بشر، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى: وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه آية، وأمه آية. فقال الله تعالى في قصة ميلاد عيسى ابن مريم أن مريم لما بشرها الملك بالحمل قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. وقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في بني آدم أن المرأة لا تحمل إلا من معاشرة جنسية، حلالا كانت أو حراما، فهي تقول: لم يمسني بشر في حلال، ولست بغيا زانية حتى أفجر فيكون مني الولد، فكيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ فأجابها الملك قائلا:
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. فكان خلق عيسى بن مريم عليه السلام من مريم دون أن يمسها بشر آية من آيات القدرة وآيات التوحيد. هذه آية كونية. ومن الآيات التكوينية إحياء القتيل الذي لم يعرف بنو إسرائيل قاتله. قتل قتيل في بني إسرائيل وتوارى القاتل، وكادت أن تكون فتنة في بني إسرائيل. فرجعوا إلى موسى عليه السلام وسألوه أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يريهم القاتل أو يدلهم على القاتل حتى تخمد نار الفتنة. فكانت قصة البقرة في سورة البقرة، سورة البقرة سميت البقرة لهذه القصة قصة البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخرها. فقلت وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فذبحوا البقرة بعد أن شددوا على ما هي ما لونها.

لعلكم تعقلون. كذلك من الآيات التكوينية إحياء المسافر الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال متعجبا: أنى يحيي هذه الله بعد موته؟ زي ربنا حيبعث أهل القرية دي تاني ويعيدون الحياة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى كيف أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام، أماته وتركه ميتا 100 سنة، ثم بعثه بعد 100 سنة، ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فكانت 100 سنة في نظر الرجل يوما مش كامل، يوما أو بعض يوم. وهكذا العمر إخواني الكرام، العمر مهما طال قصير، العمر مهما طال قصير. هذا رجل لبث ميتا 100 عام، ثم بعثه الله تعالى وسأل: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك لما بعثهم الله تبارك وتعالى قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. اللي قاعد ميت 100 سنة كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. اللي قاعدوا ميتين 300 سنة كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الناس كلها يوم القيامة، يوم يبعثهم الله تبارك وتعالى، يوم يجمع الله الخلائق أجمعين، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وليحرص كل منا على وقته، فإن الوقت أغلى ما نملك في هذه الحياة، أغلى ما تملك في حياتك أيها الإنسان وقتك، فلا تنفقه فيما لا يعود عليك بالنفع في الدنيا أو في الآخرة. لا تنفق وقتك إلا فيما ينفعك في الدنيا أو ينفعك في الآخرة، فإن أنفقت وقتك فيما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة فقد خسرت خسرانا مبينا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، الأكل والشرب اللي كانوا معاك 100 سنة في الصحراء مرميين ما تغيرش، لا الطعام فسد ولا المية تغيرت. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه بعض الآيات التكوينية التي يريها الله تبارك وتعالى عباده ليقيم الحجة عليهم. ولذلك قد أحسن من قال: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الآيات تحتمل أن تكون الآيات التنزيلية القرآن الكريم، وتحتمل أن تكون الآيات التكوينية التي يريها الله تبارك وتعالى عباده. والإيمان بالآيات التنزيلية واجب، وما يكفر بها إلا الفاسقون. والإيمان بالآيات التكوينية والاستدلال بها على قدرة خالقها ووحدانيته أيضا واجب، وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم لفت الأنظار إلى الآيات التي تدل على وحدانيته، فقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، في ذلك كله
لآيات.

لقوم يعقلون. وقد ذم الله تبارك وتعالى المعرضين عن آياته التنزيلية، فقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فذم الله تبارك وتعالى المعرضين عن آياته التنزيلية، المعرضين عن القرآن الكريم وعن تدبره وفهمه والإيمان به، وذمهم أيضا على إعراضهم عن آياته الكونية في الآفاق وفي أنفسهم، فقال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض، والسؤال للتكفير، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هذه السماء المرفوعة بلا عمد، من الذي يمسكها؟ من الذي رفعها؟ ومن الذي يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، أي ما أمسكهما من أحد من بعد. فلابد أن تتأمل الآيات التي حولك لتزداد إيمانا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا يعرضوا وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وقد كان كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فسأل الله عز وجل فانشق القمر فرقتين، فرقة بين يديه وفرقة من ورائه، فقال: انظروا انظروا. فقالوا: سحركم محمد، سحر أعيننا فرأينا القمر انفلق وما انفلق القمر. فنزلت الآيات: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. أما المؤمنون الذين يقول الله تبارك وتعالى فيهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أما المؤمنون فإنهم يؤمنون بما أنزل الله من الآيات والذكر الحكيم، ويؤمنون بما يرون من آيات الله، فهم يتفكرون في الآيات القرآنية ويتدبرونها، لأن الله تبارك وتعالى حثنا على تدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمؤمنون يتفكرون في الآيات القرآنية ويتدبرونها إذا تلوها أو تليت عليه. فالمؤمن إذا قرأ تدبر، وإذا استمع أحسن الاستماع وأنصت وتدبر فيما يقرأ عليه، فيتبين له من معاني القرآن وجلاله واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه ما يدعوه إلى معرفة الله تبارك وتعالى وخوفه ورجائه وتذكر القيامة بين يديه يوم القيامة، فيزيده ذلك إيمانا على إيمانه وهدى على هداه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن حقا يتأمل القرآن ويتدبره إذا قرأه وإذا قرأ عليه. إذا قرأ تدبر، وإذا قرأ عليه أحسن الاستماع وأنصت وتدبر. كما أن المؤمن يتدبر في آيات الله ويتأمل في آيات الله الكونية
في الآفاق، في السماء، في الأرض، في الجبال، في البحار، في الأنهار، في الزراعة، في الثمار. المؤمن لا يترك شيئا من خلق الله إلا ويتدبر ويتأمل فيه ليزداد بذلك إيمانا على إيمانه. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيرجعون بعد طول تفكير بتسبيحة طويلة لرب العالمين قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا تألف الكون من حولك، لا تألف السماء وتألف الأرض فتغض بصرك عنهما ولا تتدبرهما. دائما جدد النظر إلى السماء، وجدد النظر إلى الأرض، بل وجدد النظر في نفسك، بل وجدد النظر في اللقمة وأنت تأخذها بيدك لتضعها في فيك. تأمل في هذه اللقمة، فإن الله أمرك بذلك. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل، تأمل لتزداد إيمانا. لقد دخل بلال رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة يؤذنه بطلوع الفجر، فوجده يبكي. فقال بلال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أبكي وقد نزلت علي هذه الليلة آية، وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إذن من صفات المؤمنين حقا، من صفات المؤمنين كامل الإيمان، أنهم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالآيات بالقرآن الكريم والذكر الحكيم، ويؤمنون بالآيات التي يريهم الله تبارك وتعالى إياها في الآفاق وأنفسهم ليزدادوا إيمانا مع إيمان. الصفة الثالثة: والذين هم بربهم لا يشركون. المؤمنون حقا، المؤمنون كامل الإيمان، بربهم لا يشركون، أي لا يشركون بالله تعالى شركا جليا ولا شركا خفيا. لا يشركون بالله تعالى شركا جليا ظاهرا، ولا يشركون بالله شركا خفيا، وإنما يعبدون الله تعالى وحده مخلصين له الدين كما أمر بذلك. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وعن السابقين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأمرنا بإخلاص الدين له، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فإن قال قائل: وما الفائدة من هذه الصفة الثالثة بعد الصفة الثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون؟ لماذا جاءت الصفة الثالثة والذين هم بربهم لا يشركون، فلم يستغني بوصفهم بالإيمان عن وصفهم بعدم الشرك؟ لم يستغني بوصفهم بالإيمان
عن وصفهم بعدم الشرك، بل جمع بين وصفهم بالإيمان ووصفهم بعدم الشرك. قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. جمع بين الصفتين لأن الله سبحانه وتعالى قال عن أقوام وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تبارك وتعالى عن أقوام وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم مؤمنون مشركون. فأما المؤمنون حقا فهم كما وصفهم الله، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله وهم به مشركون يعبدون غيره. إذا قيل لهم من خلق السماء قالوا الله، من خلق الأرض قالوا الله، من خلق الجبال قالوا الله، ومع هذا هو إيمانهم بالله، ولكن هم به مشركون يعبدون غيره معه كما يعبدون سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان المشركون إذا لبوا في الحج والعمرة يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول قد أي حسبكم لا تزيدوا على هذه الكلمة، يكفي لبيك لا شريك لك، اثبتوا عليها لا تزيدوا عليها. إذن هناك أقوام وصفهم الله بأنهم مؤمنون مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أما المنحق فهم مؤمنون موحدون، مؤمنون موحدون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فالشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا يعبده كما يعبد الله، يحبه كحب الله، يخشاه كخشية الله، يرجوه كما يرجو الله، يتوكل عليه كما يتوكل على الله، يلجأ إليه كما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الأعظم الذي قال الله تعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند النظير والشبيه والمثل، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أكبر؟ أن تجعل لله ندا أي شبيها ونظيرا ومثيلا في العبادة، تعبده كما تعبد الله، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك، الله هو الذي خلقك، فكيف تجعله نظيرا في العبادة والنظير هذا لم يخلقك ولم يرزقك؟ ولذلك قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم من آبائكم الأولين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباه وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق، فكيف تجعله ندا في العبادة؟ أنتم مقرون أنه لا ند له في الخلق، من خلق السماء الله، من خلق الأرض الله، من خلق الجبال الله، فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الحسن البصري رحمه الله في قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال الحسن ذلك المنافق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال هو المنافق، يعمل إذا عمل
رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك. المنافق يعمل رياء الناس، يعمل رياء الناس كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق أشرك بعمله، المنافق أشرك بعمله، عمل لغير الله سبحانه وتعالى. وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال: دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا. دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فلقى رابط فتلة كده، الفتلة اللي بعض الناس بيربطوها في دم دي، فقطعها ثم قرأ الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، الشرك الأصغر، لأن الشرك نوعان: الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا، ومن الشرك الأصغر تعليق الفتلة والحلف بغير الله، الحلف بالنبي. هذا اليمين الشائع على ألسنة الكثير من العام: لو سمحت النبي، والنبي تجيب، والنبي تأخذ، والنبي تودي. هذه أيمان باطلة، وحياة أبوك ورحمة ابنك وحياة الغالي، كل هذه ألفاظ شركية يجب على المسلم أن يطهر لسانه منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن تحلفوا به، فاحلفوا بالله وبروا واصدقوا. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر الحلف بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لأنه عظم غير الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقية منها المشروع ومنها الممنوع. فالرقى التي هي الشرك كما في الحديث، التي لا تكون بذكر الله عز وجل، وتكون فيها استغاثة بالجن والشياطين أو نحو ذلك، أو تكون بيقولوا هم الناس الدول بيقولوا أستاذ لغة سريانية، ما نجدرنا عن السرياني، هذا ما يمكن شرك بالله وأنا لا أدري. فالرقية التي يكون فيها استغاثة بغير الله أو دعاء غير الله، هذه رقية ممنوعة، الشرك بالله. أما الرقية الشرعية ولا سيما إذا كانت من الكتاب والسنة، فهي الرقية الشرعية المباحة التي يرقي الإنسان بها نفسه ومريضه ومرضى المسلمين. ومن الرقى المشروعة قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وأن يضع المريض يده على موضع الألم ويقول: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، 3 مرات. ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات. فهذه الرقى مشروعة، بغير كده رقية ممنوعة. وطلب الرقية خلاف الأولى، وتركه هو الأولى. يعني المريض إذا جاء العواد يعودونه ويزورونه، فمن كمال التوكل على الله ألا يسألهم الرقية، من كمال التوكل على الله ألا يسألهم الرقية. ولذلك جاء في الحديث في صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، لما سئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فترك سؤال الرقية أولى من سؤالها، وليس ممنوعا، لكن هو خلاف الأولى. ولكن على المسلم أن يبادر برقية أخيه، على المسلم إذا عاد المريض أن يبادر برقيته بالرقية المشروعة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إن الرقى والتمائم، التمائم التي يعلقها الناس في صدورهم أو في جيوبهم أو في صدور الأطفال أو في جيوبهم،
والتوى له شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته، اللي هو العامة بيقولوا إيه ده الرجل الساحر ده ما بيشتغلش إلا في الخير. الخير يعني إيه؟ يعني إيه من حجاب الرجل اللي يحب امرأته والمرأة تحب جوزها. ها؟ هذا لا يجوز شرعا، إن الرقى والتمائم والتوى لا تشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي منادي: من كان أشرك في عمل عمله لله، من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله. الذي عمل عملا لله وجعل لله شريكا في هذا العمل ليس له الثواب عند الله، يطلب الثواب من الشريك الذي جعله لله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى الرياء الشرك الأصغر، فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالرياء هو الشرك الأصغر. الرياء إن أنا أعمل العمل عشان الناس يشوفوني، عشان الناس يمدحوني، عشان أتقي شرهم، أتقي ذمهم، أعمل من أجل الناس، كل هدفي في العمل إن أنا يعني أسمع الناس كده هم يقولوا يعني بيتكلموا علي كلام كويس، كل ما يتكلموا علي كلام كويس أنبسط أنا وأزيد في هذا العمل. هذا هو الرياء. الرياء يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، قاتل في المعركة، معركة المسلمين مع غير المسلمين، فوقع ميتا في أرض المعركة، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء. إذا كنت بتحارب عشان تقولوا بطل، شجاع، جريء، إنما قاتلت ليقال جريء. وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل عالم تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل أعطاه الله من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، أنفقت هكذا وهكذا وهكذا في سبيلك يا رب. قال: كذب، إنما أنفقت ليقال الجواد، قال كريم. وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فالله الله الله الله في أنفسكم، إن الناس لن يغنوا عنا من الله شيئا. ليه نعمل للناس؟ ليه نعمل حساب الناس؟ نعمل من أجلهم ونترك من أجلهم؟ يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. والإخلاص أن يعافيك الله منهم، لا تبالي بالناس، ما تعملش الناس حساب في عملك وفترك، لا تعمل من أجل أن يروك، ولا تترك العمل حتى لا يروك، لا، خليك كده طبيعي مع الله سبحانه وتعالى. لا تتكلف أن تعمل حتى ترى، ولا تتكلف أن تترك العمل خوف الناس. إنك أنت
ما تقول انا مش هصلي الناس هيشوفوني، يبقى انت عامل حساب الناس. اسقط حساب الناس من نظرك، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نسال الله تعالى ان يرزقنا الاخلاص في اقوالنا واعمالنا وسرنا وعلانيتنا. الصفه الرابعه في الايات: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. يؤتون يعني يعطون، ما اتوا يعني ما اعطوا، الايتاء العطاء، منه ايتاء الزكاه اي اعطاؤها لمستحقيها. فالمؤمنون حقا، المؤمنون كامل الايمان، يصفهم الرحمن سبحانه بقوله: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، يعني يعطون ما اعطوا، فيدخل في هذا العطاء كل ما لزمهم من حقوق، سواء كان حقا لله او كان حقا للآدمي. فالمؤمن حقا اذا اعطى حق الله اعطاه وهو خائف، واذا اعطى حق العباد اعطاه وهو خائف وقلوبهم وجله اي خائفه، لانهم الى ربهم راجعون. طب ليه خايفين؟ لبنان بيعطوا حق الله وحق الناس، كيف يعطي وخايف؟ طب يعطي حق ربنا وخايف ليه؟ يخافون الا يتقبل الله منهم، يخافون الا يتقبل الله منهم. يصلي ويا ترى ربنا تقبل ولا لا، ويصوم ويا ترى ربنا تقبل ولا لا، ويحج ويا ترى ربنا تقبل ولا لا، ويعطي كل ذي حق حقه ويا ترى ربنا تقبل مني ام لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ بيزني وخايف، بيشرب الخمر وخايف، بيسرق وخايف. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله. ولذلك علمنا أبونا إبراهيم عليه السلام إذا فرغنا من العبادة أن ندعو الله بالقبول، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كما علمنا عليه السلام إذا دعونا الله، إذا دعونا الله في آخر الدعاء ندعوه يتقبل الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالمؤمن دائم خائف من ربنا سبحانه وتعالى، يتقرب إليه ما يحب، هو لا يدري هل تقبل الله منه أم لا، لكنه يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. وقيل إن المعنى معنى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، المعنى أن من اعتقد الرجوع إلى الجزاء والحساب، من وعلم أن المجاز والمحاسب هو الرب الذي لا تخفى عليه خافية، لم يخلو من وجل. من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، لابد يخاف، لازم يخاف. كيف لا يخاف؟ هو سيقف بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر، ثم إنه جان، إنه عبد جنى على نفسه، إنه عبد جنى على نفسه وقصر في حق سيده ومولاه، جنى وارتكب وأساء وأسرف، وبعدين واقف بجنايته وأوزاره بين يدي الملك، فلا بد أن يخاف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وإلى هذا المعنى الثاني أشار قول الله تبارك وتعالى عن الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فماذا يريدون إذن؟ قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالخوف من الله هو الذي يدفع الإنسان إلى البر، هو الذي يدفع الإنسان إلى الخير، هو الذي يمنع الإنسان من الشر. كلما امتلأ القلب خوفا من الله عز وجل
كلما كثر خير هذا الإنسان وقل شره بل وانعدم. أما الذين لا يخافون الله عز وجل فإنهم يسعون في الأرض فسادا، يسلبون الأموال وينتهكون الأعراض ويزهقون الأرواح بغير حق، لأنهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال الفخر الرازي رحمه الله: لقد جاء ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن، الصفات الأربع التي وصف الله بها عباد المؤمنين في هذه الآيات. يقول فيها الفخر الرازي: لقد جاء ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن، لأن الصفة الأولى دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز عما لا ينبغي، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والصفة الثانية دلت على إيمانهم بالله عز وجل، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والصفة الثالثة دلت على ترك الرياء في الطاعات، والذين هم بربهم لا يشركون. والصفة الرابعة دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصير، وذلك هو نهاية مقامات الصديقين رزقنا الله سبحانه الوصول إليها، مرتبة الصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقية مرتبة فوق الشهادة ودون النبوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوصول إليها. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وصف المؤمنين بأربع صفات كانت في غاية الحسن في الترتيب، ثم إنه سبحانه وتعالى قال: أولئك يسارعون في الخيرات. أولئك اسم إشارة للبعيد، ذلك للمفرد، أولئك للجمع، هذا للقريب، هؤلاء للقريب، أولئك اسم إشارة يدل على البعد، وأتى بهذا الاسم الذي يدل على البعد للإشعار ببعد رتبتهم في الفضل، أي أولئك المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة والصفات الجميلة، هم وحدهم دون غيرهم يسارعون في الخيرات، يسارعون في نيل الخيرات العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة، كما قال الله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقد أثبت الله تبارك وتعالى لهم ما نفى عن أضدادهم. أما قوله سبحانه وتعالى: وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فمعناها أي فاعلون السبق لأجلها، يعني هم يتسابقون من أجل أن يتصفوا بهذه الصفات، أو سابقون الناس لأجلها، أو وهم لها سابقون أي ينالونها في الدنيا قبل الآخرة، حيث عجلت لهم في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة من نعيم الجنة. ثم إن الله سبحانه وتعالى رغب عباده المؤمنين في الاتصاف بهذه الصفات الجميلة التي ذكرها، وبين أن الاتصاف بها من السهولة بمكان. هذه الصفات كما قلت في البداية نريد أن نتفقدها في أنفسنا، فما وجدنا فيها فنحمد الله، وما فقدنا فلنجتهد على الاتصاف به. والاتصاف بهذه الصفات بفضل الله سهل ويسير جدا على من يسره الله. ولذلك قال تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة في الدين عظيمة جدا، أن كل التكاليف منوطة بالاستطاعة، كل التكاليف منوطة بالاستطاعة، فما استطعته فافعله، وما عجزت عنه
تركته ولا حرج عليك. وهذا كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من يسر الدين وسماحة الدين. الحمد لله، إن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا عندنا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، وهذا الكتاب وكتاب الأعمال. ومن عقيدتنا أننا نؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فانظر أيها الإنسان ماذا تكتب في هذه الصحيفة، أنت تملي والملك يكتب، فانظر ماذا تكتب في هذه الصحيفة. ومثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا خلق الأحشاء حيرانا، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين سكان دار الخلد، دار السلام، التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 58 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 77 بعد 100، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الإخوة الكرام، سياق هذه الآية جاء بعد تحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، وهذا التحول عند ضعاف الإيمان وعند المنافقين أحدث بلبلة، لأن أهل الدنيا متعلقون بالأشكال، متعلقون بالقشور، وتحويل القبلة لم يكلفهم شيئا، كانوا يصلون إلى هذه الجهة فصاروا إلى هذه الجهة، ومع ذلك أحدثوا فتنة وبلبلة واضطرابا، فالله عز وجل رد عليهم فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر كذا وكذا. قبل أن أشرح هذه الآية لا بد من وقفة متأنية. في كل شيء جوهر وعرض، يعني كمثل أضعه بين أيديكم، المركبة فيها شيء أساسي جدا، المحرك، العجلات، الوقود، المقود، فيها أشياء حاجية، فيها أشياء تحتيمية، فيها أشياء كمالية، فيها أشياء تزيينية. فلو اهتممنا بالتزيينيات وتركنا الأساسيات لكان هناك خلل كبير. لا بد من أن تقوم هذه المركبة على كل ذلك. الأكمل أن يكون فيها أشياء أساسية وأشياء حاجية وأشياء تحسينية وأشياء كمالية وأشياء تزيينية، أما أن نضحي بالأساسيات من أجل التزيينيات هذا ضعف في العقل وسوء فهم لمهمة هذه المركبة. يعني هذا مثل الدين، أساسه الإيمان بالله، أساسه صحة العقيدة، أساسه الاستقامة على أمر الله، أساسه العمل الصالح، أساسه التخلق بالأخلاق الإسلامية، أساسه أن تحمل هم المسلمين، أساسه أن تنهض بالمجتمع الإسلامي إلى ما يحب الله ويرضى. وفي شكليات كثيرة جدا، قد يختلف المسلمون على درجة القبلة. في أمريكا انشق المسلمون صفين، صف يصلي باتجاه الكعبة مباشرة، وصف يصلي باتجاه معاكس للكعبة ليصل بعدها إلى الكعبة عن طريق طويل. وهذه قضية كبرى، هي مسار خلاف وخصومة ونزاع بين الجماعات الإسلامية. أرأيتم أيها الإخوة إلى مهمة الشيطان أن يفرق كلمة المؤمنين، أن يحرش بينهم، أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، أن يشغلهم بقضايا جانبية. وهذه مشكلة المشاكل اليوم، هم الشيطان الأوحد أن يشغل المسلمين بقضايا جانبية فرعية فرعية جدا. يعني هذه مشكلة كبيرة، أن ننسى ما يعانيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من قضايا خطيرة جدا تمس وجودهم وتمس سلامتهم وتمس مستقبل أبنائهم، وأن نعادي بعضنا بعضا بقضايا جانبية جدا. كنت أقول إن أعداء المسلمين يتعاونون وبينهم 5% من القواسم المشتركة، والمسلمون وللأسف الشديد يتقاتلون وبينهم 95% من القواسم المشتركة. فإنسان أمر أن يصلي باتجاه المشرق ثم أمر أن يصلي باتجاه المغرب، ما الذي حصل؟ العبرة أن تكون مع الله، العبرة أن تتصل بالله، العبرة أن تكون سعيدا بقربك من الله. الجهات لا قيمة لها، فليس البر. والآية الكريمة يعني من بلاغة القرآن الكريم أن البر شيء معنوي صار مجسد في هذه الآية، له كيان. البر الذي تبحثون عنه، البر الذي يسعدكم، البر الذي يرفع منكم، ليس أن تختلفوا في جهة القبلة. هلأ قد يأتي أناس ويقولون هذا المسجد أو أي مسجد آخر لا تصح الصلاة فيه لأنه في انحراف عن قبلة الدرجات. المذاهب الفقهية واسعة جدا، يعني من أوجه المذاهب الفقهية في هذا الموضوع أن القبلة جهة وليست نقطة. مدام جهة كل المساجد المتجهة نحو الجنوب تصح الصلاة فيها، أما إذا نقطة بدنا علماء رياضيات يقيسوا الزوايا، ودخلنا في متاهات لا تنتهي. فكأن الله عز وجل لا يريدنا أن ندخل في التفاصيل المملة والتفاصيل المخلة والتفاصيل التي تبعدنا عن بعضنا بعضا. يريد الله عز وجل منا جوهر الدين، أصوله، يريد دعائمه وأركانه. وإذا أتبعنا هذه الدعائم والأركان بالتفاصيل الدقيقة المتفق عليها هذا جيد جدا. فالله عز وجل يرد على هؤلاء الذين أحدثوا بلبلة واضطراما في شأن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ودائما في أناس يعني يتمسكون بالتفاصيل والقصور وتفاصيل التفاصيل وينسون الأصل، فربما أقاموا النكير لعدد درجات المنبر، عدد درجات 4 درجات ما بيجوز، 3 بالسنة، ندخل بمتاهات لا تنتهي. يعني واحد فيما قرأت رجل يعني أسلم حديثا في مصر وأراد أن يتعلم على يد شيخ من شيوخ الأزهر، بدأ بكتب الفقه بالتسلسل، بدأ بأحكام المياه، أبقاه 6 أشهر في أحكام المياه. وفي أشياء يعني ربما في وقتها كان يعني مهمة كبيرة جدا، يعني المياه، حكم الوضوء بمياه الآبار وبمياه المجاري السطحية والبركة الراكدة وكم قل البركة، وحكم الوضوء بماء الحمص وماء العدس. يعني فهذا بعد 6 أشهر خرج من جلده وترك هذا الشيخ وترك الإسلام كله. التقى مع أحد علماء مصر الكبار، قال له الماء الذي تشربه توضأ منه، فألغى له 6 أشهر تفاصيل يعني قد لا نحتاجها، قد يحتاجها الاختصاصيون، قد يحتاجها المتعمقون بالفقه. أما طالب علم يريد أن يعرف الله ينبغي ألا تغرقه في تفاصيل لسنا الآن بحاجة إليها. هناك موضوعات كثيرة لسنا بحاجة إليها. يعني إنسان وقف على المنبر هنا في الشام وقال إذا أعطيت إنسانا 100 ليرة ليصرفها لك 4-25 ناس فقد أكلت الربا. الحضور ضجوا، هذا هو الربا؟ إذا إنسان صرف 100 ليرة 4-25 ناس أنه قال له سواء بسواء ويدا بيد، فأنت أعطيته قطعة واحدة أعطاك 4، هذا صار في ربا الفضل. فقام رجل من المصلين قال له أسكت يا جاهل، وهو بين المصلين 4-25 ناس يساوي 100، هي سواء بسواء. فأيام الإنسان بفوت بتفاصيل، بفوت بإشكالات، بقضايا فرعية جدا، وينسى الأصل، وينسى جوهر الدين، وينسى أصل الدين. على كل، ليس البر الذي يريده الله عز وجل، ليس البر الذي يقربكم إلى الله عز وجل أن ندخل في خصومات وفي يعني مشاحنات حول قضايا فرعية جدا من الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الإنسان بيقول لك أحيانا في بالفاتحة 14 شدة إن لم تأتي بها جميعا فالصلاة باطلة. أنت حجرت واسعا، حملت الإنسان ما لا يطيق، حملته على أن يزهد في صلاته، حملته على أن يترك الصلاة. إذا قلت له لا بد من 14 شدة يجب أن تأتي بها، إن أتيت بها هذا أكمل شيء طبعا، لكن لا تكفر الناس. مرة دخل أخ للجامع قال كل إنسان ما في على رأسه طاقية فصلاته باطلة. أنا كان في رأسي طاقية الحمد لله. بهالبساطة هذه، هكذا بهذه البساطة، هذا الذي يجعل من الفرع أصلا ومن الشيء الهامشي جوهرا ومن قضية فرعية جدا جذعا، هذا إنسان يحتاج إلى مزيد من الفقه. بل إنه يعني ما ظهر بما يسمى بفقه الأولويات، يعني فإن هم أطاعوك بذلك لقنهم أنه لا إله إلا الله يا معاذ لأهل اليمن وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأبلغهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإن أجابوك إلى ذلك فقل لهم أمر الصيام ثم أمر الزكاة ثم أمر الحج، هكذا. يعني أنا أريد ما يعانيه المسلمون اليوم من مشكلات خطيرة أساسها التمسك حتى القتال أو حتى الخصوم الفاجرة أو حتى الصدام بقضايا هامشية جدا وفرعية لا تقدم ولا تؤخر، ثم إهمال جوهر الدين. يعني مثلا هذا الذي يحرص كي يقبل الحجر على أن يدفع رجلا ويركل رجلا ويدفع صدر رجل ويزيح رجل، آذى 7 أشخاص إيذاء شديد ليقبل الحجر الأسود، هل هذا فقيه؟ لا والله، والله هناك من يأتيه أذى لا يوصف من إنسان في أثناء الحج وفي مقيل الحجر الأسود.

فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن الذي يجعلك بارا، الذي يجعلك إنسانا كاملا، الذي يجعلك إنسانا في مرضاة الله، الذي يجعلك إنسانا يحقق الهدف من وجوده أن تفعل كذا وكذا. يعني بجوز تعطر إنسان عطر غير زيتي يخرج من جلده، وقد يسهر ليتابع بعض المسلسلات حتى الساعة الواحدة ليلا. إذا عطرت عطر غير زيتي لك هذا نجس جيد، الأولى أن تتعطر بعطر زيتي. أما هذه الجلسة حتى الساعة الواحدة وأنت تتابع مشاهد فاضحة هي ما في شيء عليها، تلاقي بحاسبك على سمسمة بين أسنانه في رمضان ويأكل مئات الألوف اغتصابا واحتيالا وعدوانا. الشخصية المهزوزة هذه التي تتمسك بتفاصيل دقيقة جدا وتنسى أصول الدين، هذه شخصية مرفوضة، وهذه شخصية لا يحبها الله عز وجل. سددوا وقارنوا. أنا هذا الكلام إياكم أن تفهموا من هذا الكلام أن تتساهلوا بتفاصيل الدين أبدا، أنا ما قصدت هذا، ولكن قصدت أن تنسى أصل الدين، أن تنسى جوهر الدين، أن تنسى المنطلقات الكبرى للدين، مقاصد الدين، وأن تتابع التفاصيل على حساب الأصول. يعني إن لو فرضنا المحرك جيد والعجلات ممتازة والمقود حساس والوقود ممتلئ وكل شيء جيد وحسنت منظر المركبة، ما في مانع، أفضل كانت نظيفة ومزينة ومرتبة. أما تعتني بزينتها والمحرك محروق، تعتني بزينتها وفيها خطر يعني قد يقضي على ركابها، هذا الذي أريده. أنا لا أدعوكم إلى التساهل بالتفاصيل، هذا الدين منهج تفصيلي كامل، ولكن أدعوكم إلى ألا تقيموا وزن التفاصيل على حساب أصول الدين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، يعني أصل هذا الدين أن تؤمن بالله، أصل هذا الدين معرفة الله، أصل هذا الدين أن يمتلئ قلبك تعظيما لله، أن تؤمن به موجودا، وأن تؤمن به واحدا، وأن تؤمن به كاملا، أن تؤمن به فعالا إلها في الأرض وفي السماء، أن تؤمن أن الأمر كله بيده، أن تؤمن أن النفع والضر بيده وحده، أن تؤمن أنه مصدر الكمال والجمال والنوال، أن تؤمن أن المصير إليه، أن تعرفه، أن تعرفه معرفة دقيقة تفصيلية كاملة مستوفية، حتى أن تكون هذه المعرفة أو حتى تكون هذه المعرفة دافعا لك لطاعته. يا أخوان، معرفتك بالله إن لم تحملك على طاعته لا قيمة لها. كما عرف إبليس أن الله خالق، ربي خلقتني من نار وخلقته من طين، وأن الله عزيز ربي فبعزتك، وأن الله رب ربي وأنظرني إلى يوم يبعثون، آمن بالله خالقا وربا وعزيزا وآمن باليوم الآخر، وكل هذا الإيمان جعله يستنكف أن يسجد لسيدنا آدم. أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم، إذن هذه المعرفة التي لا تنتهي إلى طاعة معرفة إبليسية لا قيمة لها. مقياس معرفتك التي تحملك على طاعة الله، هذا مقياس المعرفة. فليس البر أن تتعلق بشكليات الدين وأصول الدين تهملها، ليس البر أن تتعلق بالتفاصيل وجذوع الدين تقطعها، ليس البر أن تقيم خصوم

0: غلبة وشحناء وبغضاء في قضايا جانبية وأنت لست مطيعا لله عز وجل. مرة قال لي أخ على الهاتف، يعني أنا دخلنا في مناقشة عقيمة وبقينا حتى ساعة متأخرة، كنا نختصم حول تعريف صلاة التهجد وصلاة قيام الليل، أي صلاة هي قيام الليل وأي صلاة هي التهجد؟ أنا ما أجبته، قلت له قم صلي ركعتين لله وقل يا رب هاتان الركعتان صليتهما في سبيلك وتقربا إليك وأنا لا أعرف ماذا تسميهما، يا رب سميها ما شئت، قم صلي بس، قم فصلي. يعني إذا كان ابن سأل والده أنا إن أردت أن أدرس يا أبتي كم تحب أن يكون بعد الكتاب عن طرف الطاولة، كم سنتيمتر؟ قال له 5 سم. وكم تحب أن تكون زاوية الكتاب؟ قال له 30 درجة، جاب منقلة. وكم تحب أن يكون حرف الكتاب بعيدا عن حرف الطاولة الأيمن وحرف الكتاب الأيسر عن حرف الطاولة الأيسر؟ قال له ادرس وخلصني بقى اقرأ. بدأ يدرس، روح وقته كله بالمسافات والقياسات، افتح الكتاب وقرأ وأنت مضجع، افتح كتاب وقرأ وأنت تمشي، افتح كتاب وقرأ وأنت جالس في غرفة انتظار، العبرة أن تقرأ. أتيكم بأمثلة، بلاغ منع تجول، يمنع التجول تحت طائلة إطلاق الرصاص، انتبه للحروف والخط والحبر والورق والتوقيع والختم، بس ما انتبه لمضمون الكتاب. أهم شيء بهالبلاغ مضمونه، أهم شيء في الكتاب هذا الكتاب المعلق أن تقرأه وأن تدخل البيت، أما أن تقف وتنسى مضمونه وتتابع تفاصيل مملة حول نوع الخط وحول الحبر وحول التوقيع وحول الختم وحول، هذا الذي وقع فيه المسلمون اليوم، تركوا أصول الدين، تركوا جوهر الدين وانغمسوا في التفاصيل التي لا تقدم ولا تؤخر. ومرة ثانية أتمنى أن يكون كلامي واضحا، أنا لا أدعوكم لإهمال التفاصيل، لا أدعوكم لترك بعض دقائق هذا الشرع الحكيم، هذا منهج كامل، ولكن أنا أرفض أن يعتني الإنسان بالتفاصيل ويقيم خصومة وعداوة بينه وبين جماعات أخرى وينسى أصول الدين. ممكن نقيم معركة بين ماذا ينبغي أن نفعل في القعود الأخير، أن نفعل هكذا أشهد أن لا إله إلا الله، أم نفعل هكذا، أم نعمل هكذا، يعني أختار واحدة ما في مانع، أما نقيم مشكلة نعمل خصومة نكسر الناس، هذا الشيء مو معقول. أنا لا أتكلم من هواء، أتكلم من واقع، هذا واقع المسلمين في شتى بقاع الأرض. يعني كم من مسجد في أوروبا وأمريكا دخل رجال الأمن بأحذيتهم ليصدوا نزاعا بين جماعتين إسلاميتين حول قضايا تافهة في الدين، قضايا تفصيلية، وهذا الجامع للجماعة الفلانية والجامع للجماعة الفلانية، هؤلاء يكفرون هؤلاء، هي مشكلة الآية. ليس البر لا تكون بارا ولا مقبولا عند الله عز وجل إذا دخلت في هذه المتاهات وتلك التفصيلات وهذه الخصومات ونسيت جوهر الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يعني أصل الإيمان كله أن تؤمن بالله لا أن تؤمن به خالقا. قضية سهلة جدا، ما من إنسان إلا قلة شاذة منحرفة جاءت في آخر الزمان أنكرت وجود الله، أما البشرية جمعاء من آدم إلى يوم القيامة تؤمن أن الله خلق الكون، حتى عباد الوثن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ليس هذا هو الإيمان المطلوب، الإيمان المطلوب أن تؤمن به فعالا، أن تؤمن به متصرفا رافعا وخافضا معطيا ومانعا معزا ومذلا قابضا وباسطا، أن تؤمن به أن كل شيء يجري بأمره وعلمه. يعني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، الصندوق الذي فيه سيدنا موسى من يسيره؟ الله جل جلاله. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، الله عز وجل كل شيء بيده، حتى التفاصيل الدقيقة جدا. يعني في أقل من سقوط ورقة في الخريف إلا هو يعلمها. فصحتك وأجهزتك وأعضاءك وقلبك ورئتيك وكل الأجهزة والأنسجة والخلايا تعمل بأمر الله، وزوجتك وأولادك وعملك ورزقك ومن فوقك ومن تحتك ومن حولك كلهم بيد الله عز وجل. أن تؤمن به خالقا ومسيرا ومربيا، أن تؤمن به واحدا وكاملا وموجودا، أن تؤمن بأسمائه الحسنى كلها، اسم اسم، هو السميع والبصير والعليم والقدير والغني والودود والمقيت والقابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل والرحمن والرحيم والقيوم والحي مالك الملك ذو الجلال والإكرام. هكذا ما بد. في إنسان بيأخذ شهادة عليا ما دخل مدرسة؟ في إنسان بيأخذ شهادة عليا بخمس دقائق هيك بكلمة قالها؟ أخواننا الكرام، لماذا أمر الدنيا واضح جدا؟ في إنسان بيقول لك أنا دكتور وأمي هو؟ مستحيل. في إنسان أخذ دكتوراه بيومين لما ب 33 سنة؟ في إنسان بيصير عالم ما دخل مدرسة إطلاقا؟ يعني كيف بدك تقول أنا مؤمن ومحصل وأنت ما لك ولا درس علم تحضره، ما لك ولا أستاذ تتعلم منه؟ مستحيل هذا الكلام. فأن تؤمن بالله، البر أن تؤمن بالله. يعني العبرة أن تتحدث عن الله ساعات طويلة مما عقلت عنه. عندك إمكان تحدثنا عن الله عز وجل، عن أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى وعن أفعاله وعن قرآنه وعن كلامه، هيك حديث طويل واضح معنى أنت مؤمن. تلاقي بأمور الدنيا الإنسان طليق جدا، فإذا جاء لأمر الآخرة لا يعلم شيئا. قال من معرفته بالصحابة تربى على عنتر، ما له عرفان، حسب عنتر صحابي تربى عليه، يتقن أشياء كثيرة جدا، أما أشياء أساسية في الدين لا يعلمها أبدا. ولكن البر من آمن بالله. الإيمان بالله بده وقت، يحتاج لوقت. إمتى جلست وفكرت هالكون؟ متى جلست وقرأت شيء عن عظمة الله عز وجل؟ متى فرغت من وقتك درس علم تحضره تتعلم؟ ولكن البر من آمن بالله. بعدين الإيمان بالله من لوازمه أن تؤمن باليوم الآخر. أنقل لكم هذه الحقيقة، مستحيل وألف مستحيل أن تستقيم إن لم تؤمن بأن هناك يوما سوف تقف به بين يدي الله عز وجل، وسوف تحاسب عن كل كلمة وعن كل حركة وكل سكنة وكل درهم كيف اكتسبته وكيف أنفقته. هكذا الإيمان باليوم الآخر بيردع الناس. لا يمكن تستقيم حياتنا إن لم نؤمن باليوم الآخر. في من فوق 25,000 دعوة كلها كيدية، اغتصاب أموال، اغتصاب أراضي، اغتصاب بيوت، أشياء مزورة، أشياء غير صحيحة. كل هؤلاء الذين يفعلون هذا ما ذاقوا طعم الإيمان. مستحيل أن تؤمن بالله وأن تأخذ ما ليس لك. أيها الإخوة، موضوع مهم جدا جاء مكانه في هذه الآيات. الإيمان أربع أنواع: نوع حسي ونوع عقلي ونوع إخباري ونوع إشراقي. الإيمان الحسي أن تدرك الشيء بحواسك الخمس، أن تدرك وزنه بأن تحمله، لونه بأن تنظر إليه، سطحه أملس أم خشن بأن تلمسه، رائحته إن كان له رائحة، هي معرفة حسية، الأشياء نعرفها بحواسنا الخمس، نعرف أشكالها وألوانها وأوزانها ورائحتها، فما فيها خلاف، ونحن وغيرنا من بقية الحيوانات سواء، بل إن بعض الحيوانات متفوقة جدا في بعض الحواس. فالصقر يرى 8 أضعاف الإنسان، والحمار الذي يحتقره الناس هو المخلوق الأول الذي يعرف الزلزال قبل وقوعه بربع ساعة. لذلك وضعوا حمار في تركيا بالسجن بتهمة كتم معلومات. نعم. الكلب يشم 1000000 ضعف، 1000000 ضعف الإنسان، 1000000. في طيور تطير 125 كيلومتر بالساعة، طيور تطير. موضوع طويل، ما من حيوان إلا وهو متفوق على الإنسان في بعض الخصائص. دعوكم من هذا. المعرفة الأساسية هي المعرفة العقلية. المعرفة العقلية شيء غابت عينه وبقيت آثاره. طريق المعرفة به عن طريق العقل. فالإيمان بالله ذات الله عز وجل لا تدركها الأبصار، ولكن الكون كله يدل عليه. الكون كله يدل على الله. أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى متجسدة في هذا الكون. فالإيمان بالله أولا من خلال خلقه ومن خلال أفعاله ومن خلال يعني زلزال بتركيا وزلزال باليونان وزلزال بتايوان وإعصار شرد 2.5 مليون بأمريكا سرعته 225 كيلومتر لا يبقي ولا يذر، وفيضانات بالسودان كل يومين في خبر. معنى ذلك هي أفعال الله عز وجل. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني قالوا يعني حرب البلقان رسالة إلى أوروبا، وقالوا زلزال تركيا رسالة من السماء إلى الأرض، رسالة، لأنه في مركز الزلزال مسجد لم يمس بأذى، بالمركز بإذنه، وحوله أنقاض، وبالبرلمان التركي لأول مرة يقف رئيس المحكمة الدستورية العليا ليقول لأول مرة بتاريخ تركيا الحديث، يقول نحن حاربنا الله ورسوله وحاربنا الحجاب واتفقنا مع اليهود ضد المسلمين فعاقبنا الله عز وجل. لم يسبق بتاريخ تركيا الحديث أن يقال هذا الكلام في مجلس رسمي هنا. فالله عز وجل يعرفنا بذاته من خلال الكون، ويعرفنا بأفعاله من خلال أفعاله التي نراها. مسجد في مركز الزلزال لم يمس بأذى، وكل ما حوله أنقاض، رسالة هذه من الله إلى عباده. فالإيمان بالله يمكن أن تؤمن به من خلال خلقه ومن خلال أفعاله ومن خلال كلامه، ولكن البر من آمن بالله هو الأصل. بس يجب أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله إيمان يقيني، وعلامة يقيني يحملك على طاعته، فإن لم يحملك على طاعته فلا قيمة له، صار إيمان إبليسي. وهذا حال معظم الناس، تلاقي بيحضر الصلاة لك والله الإسلام عظيم، دين يا أخي، دين الله هذا، لا في إسلام ببيته ولا بعمله ولا بتجارته ولا بحركاته ولا باحتفالاته ولا بمآسي، كله بدع وكله انحرافات، وهو يقول لك أنا مسلم. نعم، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فأول شيء الإيمان بالله. الآن بعد أن آمنت بالله له كتاب، الله عز وجل له كتاب، من خلال إعجاز القرآن تؤمن بكتابه. من جاء بهذا الكتاب المعجز؟ إنسان اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، إذن هو رسوله عن طريق العقل فقط، عن طريق العقل الذي هو مناط التكليف، تؤمن بالله وبكتابه وبرسوله. انتهى دور العقل، الآن جاء دور النقل، جاء دور الإيمان الإخباري. الله أخبرك في يوم آخر، في صراط وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي حوض وفي برزخ، هي كلها إخبار من الله. أخبرك في ملائكة، أخبرك في جن، أخبرك يوم القيامة لا نهاية له إلى أبد الآبدين. هي كل أشياء إخبارية، العقل لا يستطيع أن يعرفها بذاته، ولكن البر من آمن بالله عن طريق عقله. أفلا يعقلون؟ أفلا يذكرون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ والعقل مناط التكليف بالله واليوم الآخر، إيمان إخباري، والملائكة إيمان إخباري، والكتاب إيمان تحقيقي عقلي، والنبيين إيمان تحقيقي عقلي. انتهى الإيمان، يجب أن تؤمن بالله بشكل مختصر، خالقا مربيا مسيرا موجودا واحدا كاملا، أسماؤه حسنى مع التفاصيل وصفاته فضلة، وهو إله في الأرض وفي السماء وإليه يرجع الأمر كله. أمن بالله، الإيمان بالله من كمال الله ألا يدع عباده من دون أمر ونهي، إذن أرسل كتب. ومن كمال الله عز وجل ألا يظلم العباد، في الدنيا تفاوت كبير، في غني وفقير وقوي وضعيف وسيم ودميم وصحيح ومريض، متى تسوى الحسابات؟ في اليوم الآخر. في اليوم الآخر يمكن أن تؤمن به عن طريق العقل أو عن طريق النقل معا. الله أخبرنا بيوم، أما العقل لا يقبل، حياة العمر قصير، قوى كبيرة، قوى مستضعفة، عناصر قوية، عناصر مستضعفة، أغنياء، فقراء، أقوياء، ضعفاء، أصحاء، مرضى، تفاوت كبير جدا، ثم موت، موت ينهي كل شيء. فإذا ما في يوم آخر الوضع غير مقبول أبدا وغير معقول، فيجب أن تؤمن بالله بعقلك، وباليوم الآخر بعقلك، وبالكتاب بعقلك، وبالنبيين بعقلك. أما الملائكة بالنقل بالإخبار، والملائكة والكتاب والنبيين، لكن آمنت، فإن لم تتحرك ما قيمة إيمانك؟ هذا بالدرس القادم إن شاء الله. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الإخوة الكرام، إنسان في معه مرض جلدي بحاجة ماسة إلى أن يتعرض لأشعة الشمس، جالس في غرفة قميئة رطبة لا ترى الشمس أبدا، وهو فصيح يقول يا لها من شمس ساطعة، ما أجمل أشعة الشمس، إنها أشعة كالذهب. وأنت وين قاعد؟ إن كان المرض يحتاج إلى أشعة الشمس لما لم تخرج إليها؟ فما قيمة إيمانك بأشعة الشمس الساطعة والمطهرة والمبهرة وأنت بعيد عنها؟ لا بد من حركة، إذا ما في حركة كلام فارغ، مهما قلت أنا إيماني قوي. يعني إنسان قال الشمس ساطعة، هي ساطعة، ماذا فعل؟ ما فعل شيء، ما أضاف شيء. إذا قال ساطعة حقيقة بديهية معروفة، وإذا قال غير ساطعة يحتاج إلى مستشفى المجانين. إذا أنت بالحقيقة أقريت ما فعل شيء، وإذا أنكرت طلع ما في عقل الواحد. لكن متى تنتفع بالحقيقة؟ إذا استفدت منها. أنا بحاجة ماسة لأشعة الشمس، أؤمن بالشمس وأخرج كي أتعرض لأشعتها المطهرة. يعني خلي بالك، إذا ما في حركة ما في شيء. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الآيات الكريمة أكثر من 200 آية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إيمان بلا عمل مستحيل. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. هيك مؤمن سكوني، مؤمن من بيته لدكانته، ما له علاقة بحدا، مستحيل هذا. ما بيعاون أحد أبدا، ما بيتمنى ينقل الحق لإنسان، ما بيبلغ عن النبي ولو حديث ولو آية، همه شخصه، هذا ليس مؤمنا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. في حركة، لا بد من حركة، أن تتحرك إلى بيت من بيوت الله، أن تتحرك لخدمة الخلق، لنشر الحق، أن تحمل هم المسلمين. هذا موضوع الدرس القادم. ما في حركة ما في شيء أبدا. هيك إنسانك قناعاته ممتازة وعواطفه جيدة، لا في نمط جديد، قناعاته إسلامية وعواطفه إسلامية، عنده خلفية إسلامية وأرضية إسلامية ونزعة إسلامية، ثم آخرته ولا في عمل إطلاقا، وبيته في آية الكرسي وحاطت هون مصحف في جيبته، بس ما بيعمل عمل إطلاقا، ما له ولا عمل صالح، بس له مظاهر. صار إسلام فولكلور، إسلام استعراضي، ما في إسلام عملي. فيجب أن نؤمن، لا بد من عمل، لا بد من حركة نحو خدمة الخلق. بلغوا عني ولو آية. إنسان حضران دروس 20 سنة، ما عندك إمكان تحكي لك كلمتين بمجلس، تشرح آية، تشرح حديث، تنصح، تعطي حكم شرعي. طلب العلم فريضة وتعليم العلم فريضة. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم أن نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم.

المسيح ابن مريم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

جئتم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

0: يعبدون.
1: وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه. سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات، ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات.
سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: الأمال المعلقة على الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وأكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، الرسوم الإيرانية على عبور مضيق هرمز ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع عودة العائلات المرتبطة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد. أوكرانيا تقول أنها عززت أمن حدودها مع بيلاروس خشية هجوم على أراضيها. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. مع تواصل الوساطة الباكستانية الرامية لإحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين واشنطن وطهران مستحيلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في المضيق، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إليه ولا تريده وستقوم على الأرجح بتدميره بعد أن تحصل عليه، ولكنها لن تسمح للإيرانيين بامتلاكه. في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين وصفتهما بالرفيعين قولهما أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب إلى الخارج. وفي موسكو، نقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش النزاع الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وطرح فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن حلها إلا عبر قنوات دبلوماسية تراعي المصالح الإيرانية، مؤكدة أن إيران وحدها يجب أن تقرر مصير مخزونها من اليورانيوم. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، جرح 9 أشخاص أمس جراء غارة إسرائيلية ألحقت أضرارا في مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية التي أشارت إلى تضرر أقسام عدة في المستشفى، ولا سيما قسم الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة الطاقم الطبي. من جهته، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات تنفيذ 16 هجوما استهدفت آليات وتجمعات للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية. غادرت مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية مخيم روج للاجئين في شمال شرق سوريا في طريق عودتها إلى أستراليا. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال وصلت إلى سيدني وميلبون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال 3 من النساء لحظة وصولهن، وتم توجيه تهم تتعلق بالعبودية لامرأتين، بينما اتهمت الثالثة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع دون تصريح. وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك قالت أن المجموعة الجديدة ستعامل كسابقتها وفقا لأحكام القانون.
2: I can tell you that they'll face the same consequences as the first group, which is if there are any crimes that they're accused of, they'll be taken into custody and treated with the full force of the law.
1: لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى أستراليا. وصل مئات من الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي واعتقلتهم إسرائيل أثناء توجههم نحو قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري إلى تركيا أمس عقب ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية وسط موجة واسعة من الانتقادات والإدانات الدولية لطريقة معاملتهم خلال فترة احتجازهم. ووصلت طائرة أولى تقل الناشطين ومن بينهم 85 تركيا إلى مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، وتلتها طائرتان أخريان، وذلك في رحلات نظمتها وزارة الخارجية التركية من مطار رامون في جنوب إسرائيل. ولقي الناشطون لدى وصولهم استقبالا حاشدا من مجموعات داعمة لهم، ورفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني. ومن الناشطين المرحلين 11 أستراليا من بينهم نيفي أوكونر التي قالت للصحفيين أنها تعرضت لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية خلال احتجازها.
3: I myself was zip tied in a torture position with my hands behind my back for 40 minutes until I almost vomited from the pain. And then I had my head slammed into many tables during the immigration process, and there was just constant knees to the chest, face, any kind of way they could. There was pliers in my ears pulling them back.
1: وتتناقض تصريحات أوكونر وغيرها من الناشطين بشكل صارخ مع تأكيدات السفير الإسرائيلي في كامبرا هيليل نيومان أن السلطات الإسرائيلية تعاملت بحساسية بالغة مع المحتجزين وتقليله من أهمية قيام وزير الأمن إيتمار بن غفير بإهانتهم.
4: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
1: أعلنت أوكرانيا أمس أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروس، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. وحذرت كييف من أن موسكو قد تستخدم بيلاروس التي شكلت أحد نقاط انطلاق الغزو في العام 2022 كمنطلق لشن هجوم جديد من الشمال قد يستهدف كييف. وأعلن جهاز الأمن الأوكراني SBU أن وحداته إلى جانب الجيش باشرت في اتخاذ مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية المعززة في المناطق الشمالية من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستعد للرد على كل السيناريوهات المحتملة لتحركات العدو في حال تجرأت روسيا على توسيع عدوانها.
5: I expect Ukraine's Ministry of Foreign Affairs to be as active as possible in its diplomatic efforts regarding Belarus. We need to increase pressure and strengthen coordination with our partners. Frankly, it's already quite annoying that Ukraine constantly faces this kind of threat, that at some point the Russians may drag Belarus into the expansion of the war. They must understand that consequences for them will follow and be significant.
1: من جهته رفض الكريملين الاتهامات الأوكرانية معتبرا أنها محاولة لمزيد من التحريض ضد روسيا. وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا أن بلاده لا تشكل أي تهديد لأحد، ولكنها مستعدة للدفاع عن نفسها وعن روسيا بكل الوسائل الممكنة. في أخبار الرياضة، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد طول انتظار عقب الفوز على ضيفه دومك بأربعة أهداف لهدف في المرحلة 34 الأخيرة أمس. وبالنسبة لرونالدو فإن هذا اللقب يعني أكثر بكثير من مجرد بطولة جديدة تضاف إلى خزائنه المدججة بالكؤوس مع أندية كبيرة كريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وحتى منتخب البرتغال. فمنذ وصوله إلى الملاعب السعودية تعرض قائد النصر لانتقادات متواصلة بسبب فشله في قيادة فريقه إلى أحراز الألقاب الكبرى وعلى رأسها الدوري المحلي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد: غائم جزئيا 21 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج مع الله للدكتورة نوارة هاشم عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله نكمل المسير إلى الله، حيث يقول تعالى في الحديث القدسي: بعد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الذي ذكرناه في اللقاء السابق. يقول تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل هي الأمور التي يثاب العبد على فعلها، يأخذ الأجر ولا يعاق على تركها. وللأسف انطلاقا من هذا التعريف، ترك كثير من الناس النوافل ونسوا أو لم يعلموا أهميتها وروعتها. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان على فراش الموت قال، انظروا لأهمية النوافل في حياته، قال على فراش الموت: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر صيام النوافل في الأيام الشديدة الحر، ومكابدة الساعات قيام الليل نوافل أيضا، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر في دروس العلم، هذا ما أحبه من الدنيا. نعم، لأن فيه يكون مع الله. لكن تجد بعض الناس يقول لك: أنا مش أدر بالولاية، هذا بالكاد أعمل فروضي. وهذا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام يوما عن شرائع الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع، يعني تتنفل. ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة وكل ما افترضه الله. والرجل يسأل: هل علي غيرها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب: لا، إلا أن تطوع. فانصرف الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أي أفلح إن لم ينقص. لكن نحن كبشر مهما التزمنا بما افترضه الله علينا، فلا بد أن يقع منا خطأ أو نقصان. يعني هل يستطيع أحد أن يقول: أنا أقيم الصلاة بحقها تماما بخشوع حقيقي 100%؟ أو في الصيام، هل عندك صيام يوم رمضاني من غير ولا معصية، استغابة مثلا أو عدم غض بصر؟ والأمثلة كثيرة. فتأتي يوم القيامة وعندك مشكلة، أعمال فيها تقصير، لكن الله كريم رؤوف رحيم، جعل لنا في النوافل منجاة لنا. كيف؟ أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: فيقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا صلاة عبدي تمها أم أنقصها. كم مرة في حياتك أخرتها حتى آخر الوقت؟ كم مرة صليتها بدون خشوع؟ هل حافظنا على كمال وضوئها وركوعها وسجودها بخشوع وطمأنينة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كانت تامة الصلاة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا. هذا حالنا، نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع. هنا يأتي دور النوافل، تأملوا كيف ستكون سببا لنجاتنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان له تطوع، قال تعالى: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال، أي كل الأعمال على ذلك بهذا الشكل. أي عمل يكون فيه نقصان يبحث له عن نوافل وتزاد. كرما من الله ومنا، يتمم الله تقصيرنا فيما افترضه علينا بالنوافل التي التزمناها. على فكرة، هذا الحديث عرفته فئة من المسلمين فأساءت التصرف بحقه. تجد البعض يصلي الفرض كيفما كان بلا خشوع ولا حضور ولا اطمئنان، ثم يلحق به نافلة على نفس الشاكلة كيفما كان، معتقدا بما أنه يوم القيامة سيقول تعالى: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، فإن الحال سيكون من هذا على هذا فينجو. هذا لا يصح، هذا تحايل. أين أدبنا مع الله؟ هو يكرم ويمن وينعم، ونحن كل ماذا نتهاون ونستخف ونقصر. تأتي عند الزكاة يقول لك نحن ندفع زيادة صدقات وما إلى هنالك. يا أخي أتقن زكاتك الفريضة قبل هذا، احسبها كما يقولون على داير مليم بحقها، ثم تنفل ما شئت من الصدقات. وآخر فرحان بنفسه، والله ساعدت صديق اليوم ليس عنده سيارة فأخذته ووالدته عند الطبيب، وتكون في هذه الأثناء أمه في البيت مقصرا معها آخر تقصير. ما الفائدة؟ نافلة فرحان فيها وفريضة قصرت فيها وخالفتها. هذا الحيوة من شريح كان له أم بسيطة جدا، وبين هو يجلس في المسجد وحوله طلابه يتلقون العلم منه، تصرخ وتقول قم وأطعم الدجاج، أنثر لهم الشعير. فيقوم ليلبي قائلا لطلابه إن تدريسي لكم هو نافلة، أما طاعتي لأمي فهي فرض. ألم يقل تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ إذن الأصل أن تقيم ما افترضه الله عليك وتلتزمه كله بحقه، ثم تستزيد في التقرب بالنوافل لتجبر أي نقص قد يقع فيما افترضه الله عليك سهوا أو خطأ. لكن الآن عودة إلى درب الولاية، كان البعض بداية يقولون أنا مكتفي بالفرائض والحمد لله. من قال هذا؟ أسألك بالله عليك، كيف لا تريد أن تتقرب إلى الله بالنوافل وهو فرح بك ينتظرك بعدما تقربت إليه بأحب شيء إليه ما افترضه عليك؟ ينتظر منك أن تكمل المسير إليه وتتقرب منه أكثر وأكثر بالنوافل، فتصبح في كل لحظة من لحظات حياتك مع الله. ومن كان مع الله هذه المعية الخاصة، كان الله معه معية أخص، يقول تعالى في هذا الحديث القدسي نفسه بعد قوله حتى أحبه، يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ترى بنور الله، تسمع، تبطش، تمشي بنور الله. يحمي سبحانه أعضائك من ارتكاب المعاصي ويوفقك لطاعته فيها. فآذاننا لا تسمع إلا ما يرضيه، والعيون لا ترى إلا ما يرضيه، وأيدينا لا تمتد إلا لما يرضى عنه، وأرجلنا لا تمشي إلا إلى حيث يرضى. يحفظها لنا، ومن هذا الحفظ نتيجة حتمية هي الحفظ من النار بإذن الله. فأنت قريب مقرب الآن، لذلك يقول تعالى وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، تردد عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إن كنت وليه وعشت طيلة حياتك حركاتك سكناتك مع الله، فإنه سبحانه لا يرضى لوليه ما يزعجه، فيتلطف في قبض روحه. وهذا اللطف والرحمة والرأفة في قبض الروح أطلق عليه سبحانه لفظ التردد. وعلى فكرة ولي الله يحب لقاء الله، لكن تعلمون لماذا يكره الموت؟ لأنه يتمنى أن يطول عمره، ليصدق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، ليعلو مقامه عند ربه. ومن روعة النوافل وكرم الله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن حب الله لنا يكتب أنه العبد منا لا زال يفعل القربات والنوافل حتى عندما يكون عاجزا عن فعلها في سفر أو مرض، لأن هذا العبد كان حريصا على فعلها ليكون دائما مع الله. صدقوني لو أردنا أن نعيش مع هذه المعاني بحقها لما كفتنا ساعات وساعات، لكنها مجرد نفحات بحسب ما يتسع له الوقت. وعزائي أن كل منكم بإذن الله سيسير في الدرب ويذوق ويعرف ويغترف ويستزيد. وهكذا فالمؤمن من اختار أن يكون مع الله بحق، إن لم يكن في أمر افترضه الله يعمل به أو في معصية منصرف عنها فهو أكيد في نافلة، لأنه لا يستطيع أن يحيا لحظة بعيدا عن الله. همه وشغله الشاغل كيف يكون مع الله وقد أقام فريضة العشاء علي بالسنة البعدية المؤكدة، ثم قيام الليل، وقد أنام، ثم أصحو للتهجد، ثم الوتر. ياه، رمضان انتهى، معقول ننتظر 11 شهرا حتى نصوم ثانية؟ أبدا والله، علي بالنوافل، شوال، ثم الاثنين والخميس من كل أسبوع، علي ب13 و14 و15 من كل شهر قمري. مثلا زكاة هذا العام أخرجتها، هل أنتظر حتى العام المقبل وأنا محروم من نعمة الإنفاق في سبيل الله؟ علي بالصدقات، هكذا حاله يريد أن يكون مع الله. وإن حج بيت الله لا يكفيه أنه أسقط الفريضة عن نفسه، بل نجده في حالة اشتياق دائم إلى أداء العمرة من وقت لآخر كلما سنحت له الظروف. وعندما يترك الديار المقدسة يودع المسجد الحرام والحرم النبوي الشريف، يترك قلبه هناك وحاله أيضا. والداي بررتهم، رحمي وصلتهم، جيراني أحسنت إليهم، كل هذا بفضل الله، انتهت الآن ما افترضه الله، والآن النوافل، علي بدور العجزة، دور الأيتام، أين الأرامل والمساكين؟ فيتعطف على هؤلاء ويساعد هؤلاء، يسأل نفسه، يحاسبها، ما هي الأمور التي أنا مقصر فيها؟ ما هي الأمور التي ممكن بفعلها أن أتقرب أكثر وأكثر من الله؟ هناك كذا وكذا، وهذه فكرة أيضا. حاله ولا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل كما قال تعالى في الحديث القدسي. تروي لنا أمنا عائشة رضوان الله عليها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه، أي قيام الليل، تشقق وتتورم رجلاه الشريفتان. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يفعل هذا في نافلة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن على ماذا نتكل فنطيل النوم والراحة وتاركين النوافل؟ علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا، يعني أيام معينة يزيد فيها من النوافل؟ قالت: لا، كان عمله ديما، كان عمله ديما، يعني على طول دائما. طبعا، فهكذا يكون ولي الله، من حاله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، التقرب مستمر، بل وليس فقط مداومة واستمرار، بل تنويع في النوافل. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان جالسا في يوم مع الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أطعم منكم اليوم مسكينة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. بالله عليكم، أي همة عالية، أي شوق عظيم كان عند الصديق رضي الله عنه لتحقيق ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، صيام نافلة، اتباع جنازة، إطعام مسكين. وبعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن عاد، يعني من زار منكم اليوم مريضة؟ قال أبو بكر مرة أخرى رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في امرئ إلا دخل الجنة. قال العلماء: يعني أي أحد يقوم بهكذا، كم من النوافل كلها في يوم واحد، دخل الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم، آمين. ابقوا

حقا ألا تتمنى أن يقول عنك النبي عليه الصلاة والسلام ثناء كهذا؟ ومما اشتهر عنه رضي الله عنه أنه كان يحلب للأرامل والمساكين أغنامهم. نعم، فلما صار خليفة المسلمين قالت فتاة من الحي: الآن لن يحلب لنا. فسمعها أبو بكر فقال: بلى لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه، يعني هذه الخلافة، هذه الرئاسة، عن خلق كنت عليه. هذا الذي نسمع، خليفة المسلمين، رئيس الدولة شخصيا، يحلب الشاة للمساكين. نعم، لأنها نافلة، زيادة قرب من الله، لم يشأ أن يتخلى عنها حتى وإن أصبح خليفة. فطرق الباب عليهم، ففتحت فتاة صغيرة وقالت: إنه حالب الشاة يا أماه. فترد أمها: ويحك، ألا تقولين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيطرق الصديق ويهمهم بكلمات خافتة تواضعا لله، يدخل ثم يقول للفتاة: أتحبين أن أرغي لكم أو أصرح؟ يعني تحبين أن أجعل الحليب برغوة أو بدون رغوة؟ فيحلب لها كما تريد. تصوروا إلى هذه الدرجة، أصبح خليفة المسلمين ووجد عنده وقتا ليقوم بهذه النافلة. نعم، فأين من يقولون لا نجد وقتا للنوافل؟ بالكاد ملحقين على الفرائض، بل والله كانوا يجدون كل الوقت، فقد تعلموا من نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم العزم وعلو الهمة والتوكل على الله، فكان الله يبارك لهم في أوقاتهم ويجعلها في طاعة. قل لي حقا أخي الكريم، وأنت أختي، أصدقيني القول، بل وأسأل نفسي المقصرة قبلكم، ترى هل نعطي من وقتنا لتلاوة القرآن أو للاستزادة من النوافل من قيام وضحى وتهجد ومساعدة الناس، كما نعطي لمتابعة التلفاز أو لقراءة كتاب أو لممارسة رياضة معينة أو أي شيء من هواياتك التي تقضي فيها وقتا ممتعا؟ هل تعطي وقتا مماثلا في عمل يقربك من الله؟ لن أقول نفس المدة، طيب نصف المدة، ربعها. وإذا كنت تفعل، فالسؤال: هل تجد المتعة في تلك القربة كالتي تجدها في ممارسة هوايتك؟ فعلى سبيل المثال، هذه أمنا عائشة رضوان الله عليها، كانت تستمتع بالإنفاق في سبيل الله لشدة استشعارها لهذه الصلة العميقة، تعطر الصدقات قبل إنفاقها، فقد علمت من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يد الله أولا. بل وهذه امرأة من هذا الزمان، يحكي أحد العلماء أنها قد اتصلت به تستفتيه في أمر، وهي تبكي ولا تتمالك أنفاسها وكلماتها غير مفهومة لشدة اختناقها بالبكاء، حتى يظن الواحد أنها ارتكبت كبيرة من الكبائر أو فاحشة من الفواحش. وبعدما حاول هذا العالم أن يهدئ من روعها وحملها على الكلام، قالت: يا شيخ، إني قد عصيت الله عز وجل معصية عظيمة، لقد فاتتني صلاة الوتر ليلة البارحة، وأنا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. لن أذكر ما قال الشيخ أو قالت له، يكفينا هذا من القصة. هذه إنسانة أحبت الله حقا، كادت أن تقتل نفسها من البكاء لمجرد أن فاتتها نافلة يحبها الله. يا نقول هذا، وهناك من لم يصلي الوتر ولو مر في حياته أو أي من النوافل، بل ربما الفرائض، وتر، فعل كل هذا بمحبة لله، وجدت كل سعادتها فيما افترض الله وفي النوافل. ونحن إن لم نجد المتعة في كل ذلك والسعادة الحقيقية، فلا بد أن نعلم علم اليقين أنه لا هناك خللا في قلوبنا، لأنها أصلا معدة ومخلوقة للاستمتاع بالقرب من الله فيما يجعلنا مع الله. ومن أسباب عدم الاستمتاع بالطاعات والنوافل تربص الشيطان، فمن أساليبه أن يشعر الواحد منا بالإرهاق والتعب وصعوبة الأمر، وهذا ما توعدنا فيه، حيث قال كما يخبرنا تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأي صراط مستقيم خير من طريق الولاية الذي نتكلم عنه اليوم وفي اللقاء السابق، الذي فيه الفرائض وبعدها يتبعها الإنسان بالنوافل. فعليه يتربص لنا إبليس، نعوذ بالله منه، يبدأ مع ما افترضه الله علينا، يصرفنا عن الأوامر، يوسوس لنا، يبعدنا عنها،
ويدفعنا نحو النواهي والمحرمات

حرم الله علينا كذا فيؤزنا عليه أزا، وإن فشل ينتقل إلى النوافل، يكسلنا، يحط من همتنا، يشعرنا بأننا غير مقصرين ولسنا بحاجة لهذه النوافل. وحيلته في كثير من الأحيان إما التسويف، يلا إن شاء الله أعمل كذا غدا أو العام المقبل أو لما أكبر، والحيلة الأخرى يمنينا. الله غفور رحيم. طيب هذا الإله الغفور الرحيم أليس من باب أولى أن نتقرب إليه سبحانه؟ لذلك لابد أن نكثر من الاستغفار والدعاء واللجوء إلى الله ومجاهدة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. قد قالها تعالى وعد منه سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأهمها سبيل الولاية، الله سبحانه وتعالى سيعيننا عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. لماذا الدوام أهم من الكثرة؟ لأنه يخشى إن كثر الواحد على نفسه النوافل فجأة أن يتعب ويمل، بل رويدا رويدا فهو درب يسير عليه الإنسان، لكن لابد بالمداومة سيستزيد. فقد جاء في الحديث القدسي يقول تعالى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يعني أن كل خطوة نتقدم بها نحو طاعة الله يقربنا تعالى مقابلها أضعافا مضاعفة. سنة الظهر، ثم سنة المغرب، صيام الاثنين، ثم صيام الخميس، يوم عرفة ويوم عاشوراء، ثم يكثر من تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر. أين هو؟ في عمرة رمضان التي يقصدها كل عام. فبينما هو يتصدق على فقير إذ به يفطر صائما أو يكسو مسكينا كسوة العيد، هكذا شيئا فشيئا حتى يصبح معك حالة شوق دائم إلى كل النوافل. بدأت بخطوة والله زادك. فهذا أحد المحبين من أدمنوا لابد أن أكون مع الله، أدمنوا على هذه الحالة، يقول: اللهم إني أخشى ألا تثيبني على الطاعة لأني أصبحت أشتهيها. يعني ما عاد يجاهد نفسه للإتيان بها، بل هي شيء يحبه ويشتاق إليه. لكن حاشا لله ذلك، فإن الرب شكور وهو يعلم، لكنه أراد أن يعبر إلى أي درجة أصبح القرب من الله روحا لروحه. فمتى نكون ذلك المؤمن من حاله لشدة ما يحب أن يكون مع الله، حتى إذا خرج في نزهة للتسلية والترفيه تراه لا يحتمل البعد عن الله، يتلفت في الطبيعة فيما حوله ويسبح الله ويذكر الله ويتفكر ويستخلص العبر من خلق الله، بل وربما يتقرب من الله بنافلة صلاة. نعم، فهذا الإمام البخاري رحمه الله كان مع صحب له بنزهة في بستان، فرأى أن يؤنس وقته بركعتين يتصل بربه الذي أنعم عليه بالشباب والصحة والصحب، تماما مثل كثير من الشباب هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، ولما انتهى من صلاته كأنه شعر شيئا في ظهره، فرفع قميصه وقال لبعض صحبه: انظر أترى شيئا؟ فإذا زنبور قد لسعه في 17 موضعا وقد تورم من ذلك ظهره. فقالوا له: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ فأجاب: كنت في صورة من كلام الله فما أحببت أن أقطعها. ما أحب أن يقطع حاله الذي كان عليه مع الله. سبحان الله، ليست فريضة بل نافلة ولم يقطعها. هل ترون معي الحال الذي يكون عليها ولي الله كيفما تقلب هو مع الله؟ لذلك قال تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر العطايا التي تكون له. والله نحن مساكين، وما أشد غفلتنا إذا اقتصرنا على الفرائض فقط وزهدنا بالنوافل ولم نسر في طريق الولاية والمحبة الخاصة. نضيع على أنفسنا خيرا عظيما أن نعيش بحب الله ونأنس به في هذه الدنيا الموحشة. ففي كل شيء غم وهم، حتى أجمل الأمور لابد مما ينغصها إلا حب الله، فهو خالق السعادة ومالكها. وإن لم نحظ بها في قربه فأين وكيف ومع من؟ هي مع الله. هذا الصحابي الجليل أبو الدحداح رضي الله عنه كان من الأغنياء، وكان له بستان من أعظم بساتين المدينة،
كان ذاهبا يوما لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بآية تتنزل عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فتعجب أبو الدحداح وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أو يرجو الله تبارك وتعالى منا القرض؟ فقال: نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله أمدد يديك. فمد الرسول عليه الصلاة والسلام يديه، فوضع أبو الدحداح يديه في يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بستاني الذي أملكه هو قرض مني لله عز وجل. وأخذ بعضه ومشى. اقترب أبو الدحداح من البستان فوجد ابنه بالداخل وزوجته، فناداها من الخارج: يا أم الدحداح. قالت: لبيك زوجي. قال: اخرجي من البستان أنت والغلام، لقد صار البستان قرضا لله تبارك وتعالى. فخرجت فورا، لدرجة أن الولد كان في فمه تمرة فأخرجتها من فمه، لأنها ليست من حقهم الآن، فقد أصبحت لله سبحانه وتعالى. ماذا؟ وافقت على طول؟ وما انزعجت وما نكدت عليه؟ أبدا أبدا، بل كانت سعيدة. لماذا؟ لأن كل همهم كان في قوله تعالى: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. أبو الدحداح أقرض الله قرضا حسنا في نافلة، فهل أقرضنا الله قرضا حسنا في فرائض وواجبات وترك منهيات، بل ونوافل في الزكاة، في فريضة الفجر، حاضر في وقتها، في ترك الربا، في الالتزام بالحجاب، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل فعلنا وعدنا إلى درب الولاية وسرنا عليه الفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه افترضت عليه، ثم النوافل حتى ننال كل العطايا؟ هل فعلنا ذلك؟ لابد أن نعود لنكون مع الله. اللهم أعنا بأن نلتزم فرائضك ونوافلك ونتمها، واجعلنا اللهم من خاصة أحبابك أوليائك المقربين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الله، إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه، فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه يوماً. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج كن مع الله للدكتور عمر عبد الكافي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت،

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: العبادات 9 عبادات لا يمكن تتركي وما يفوتوكيش ابدا في العشرة بتوع ذي الحجة، ما يعديش يوم من غيرهم. افضل ايام السنة دي احرصي ان كل يوم كل يوم انت بتعملي الحاجات دي. ليه؟ على تصيبكم منها نفحة. ده احنا عايزين دي بس اهو، لا احنا مش عايزين دي بس، احنا طمعين عايزين كل حاجة يا رب. فلا تشقوا بعدها ابدا، مش هنشقي ابدا، وتبقوا من السعداء ولا نخش نار ولا وتبقوا مع النبي. ايوه كل حاجة بقى، كل حاجة. التسعة اول حاجة توبة إلى الله، كل يوم كده انوي ركعتين إن شاء الله، حتى أي نفل من النوافل انوي ركعتين توبة. توبة منين؟ من الغفلة، من التقصير. غيرنا مش عايزة أقول لكم، السنة اللي فاتت أهو بداية توبتها، اللهم بارك، وبادية في القرآن، اللهم بارك دلوقتي في سورة الحشر، الله ما شاء الله خلصتي، والنحل والقصص داخلة الحمد لله. إحنا فين بقى؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس بتقفز لله عز وجل قفزات إيمانية جميلة وعالية جدا. توبة، بتوب في أيام مباركة اهي في شهر حرم. ايه أصلا مطلوب مني؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فاكرين حلقة امبارح؟ رجعوا لها تاني، رجعوا لحلقة امبارح تاني، مهمة جدا. ظلم النفس إن أنا أعمل السيئات اللي هاخد عليها استغفر إن شاء الله مش إحنا الجزاء مضاعف، ومطالب فيها مضاعفة الأجور من الأعمال الصالحة والحسنات. اوعى تظلم نفسك. طب نتوب من إيه يعني؟ يعني إحنا بنعمل إيه يعني؟ إحنا ناس كويسة؟ لا لا لا لا لا لا، نتوب من التقصير. أقول لكم الصلاة، تيجي اتكلمنا عن الصلاة امبارح، تقف فيها 100 من 110 من 10. طب تأثيرك في النوافل السنن ايه اخبارها؟ 4 قبل الظهر و2 ولا 4 و4 قبل بعد الظهر؟ حرم الله جسده على النار، ايه الوضع يعني؟ نوافل والسنن ليه سايبينها؟ ده هي دي اللي بترقع ثوب الصلاة. يجي كده ان شاء الله يا رب، مش احنا قولوا امين ونجي بتوبة جميلة واتواب كتيرة كتيرة كتيرة الايمان، قولوا امين. ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببت كنت سمع الذي يسمع. عمرك ما تسمع حاجه تخدم ربنا، وكنت بصر الذي يبصر بي، ويدي التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هو خلاص بقيتي عبد رباني، خلاص كلك ربنا. بايه؟ بالنوافل. الله، يبقى دي اول عباده توب. اصلي ركعتين انويها بقلبي، مهم نتوب دايما كده. دايما النبي عسى كان بيستغفر ويتوب في اليوم 70 مره، وهو مين النبي يعني؟ ما هو في الرغم تقدم من ذنب، احنا ما ده احنا مساكين. طيب تاني عبادة الصيام. ما احنا طبعا امبارح ردينا على شبهة الصيام، اللهم بارك، مش عشان كده يا ست نويها عمل صالح. نويها عمل صالح، لا عدل له، عليكم بالصيام في انه لا عدل، ما فيش حاجة توازي الصيام. كل عمل ابن ادم لا اقول له الصيام في انه ليه، وانا اجزي بتاع ربنا، استغفر الله، بتاع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم 10 و9 من ذي الحجه، وثلاثه من الاشهر، من 3 ايام من كل شهر، واول 2 واول 5 ايام. قلنا حديث صحيح صححه الالباني، انا ماشيه بالحديث ضعيف، خدت بيه فضل، مش السنه اعملها كانه عمل صالح. طلع ده انا اللي محتاجه الثواب، انا ولا انا ساعات يجي يقول لي كده، احنا اللي محتاجين الثواب. تالت عباده الذكر. الذكر، والنبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لكم امبارح حدد لنا ذكر التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، الاستغفار. يلا الله عز وجل قال ايه؟ ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في ايام ايه؟ معلومات. هم الايام دي، يبقى ايه؟ يبقى الذكر. وما من ايام اعظم عند الله عز وجل ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهم. حدد التهليل، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، والتحميد ان انا اكبر في ادي الثلاثة، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثلاثة لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لله الحمد. وقلنا احمد واحس بالحمد، لك الحمد، لك الشكر يا رب على كل نعم. حتى لو انت شايف قول الحمد، انا يقيني في انك يا رب هتجبرني وهتنجيني من اللي انا فيه، ادعي. والتهليل لا اله الا الله، لا معبود في قلبك الا الله. والتكبير هو اكبر واعظم، وما دون الله قد ذر صغير. طب رابع عباده تلاوه القران. لو عاوز بقى اسمع اسمع اسمع، احنا اتكلمنا في القران كتير، بس برضه نكلمه لعل الله سبحانه وتعالى يفتح بنا القلوب، قولوا امين. لو عاوز فعلا تجارة مع ربنا لن تبور، عليك بالقرآن، تلاوة وحفظ وتدبر وعمل به قدر المستطاع. افهم القرآن، ألفاظ القرآن، سبب النزول، معنى الكلمات ايه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، مين دول؟ يرجون تجارة لن تبور. يعني عندك ما عندكش تجاره في الدنيا شبه حالاتنا مش مشكله، عندك مش عارفه ما عندكش اسهم، ما عندك تجاره لن تبور القران. يبقى ما ينفعش يوم يعدي من غير الكلام ده. خامس عباده صله الرحم. الو يا جماعه، ها عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم. عايزين حاجه؟ من الامور الواجبه اصلا حكما صله الرحم، واجرها عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس افشوا السلام، يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، واطعموا الطعام ان شاء الله لو بفضلش، زود المرأة وطلع طبق، ها اي حاجه، وصلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام. لازم نصل الارحام، تدخلوا الجنه بسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرحم معلقه بالعرش، تقول من وصلني وصلته، ربنا وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يبقى نكتر بقى من السؤال عليهم وتفقدهم، ونشوف ونكفلهم، محتاجين حاجه ان شاء الله ندعي لهم. يعني ما بيسالوش، والله ما ليس الوصل بالمكافئ. ومين قال لك ان انت هم عشان انت بتسال فهم ما يسالوش؟ ولا الف نهار مبروك، يلا انا بعمل ده حسبه لله، يعني يزداد رزقه ويطول ويطول عمره وصل رحمه. عايز الاثنين دول سر رحمك، رزقك يزداد وربنا يطول في عمرك ويبارك فيه. ما بيسالوش مش مهم. ما يستاهلوش، ما حاجه مش مهم، المهم انت بتعمل ايه. وده اللي من الاحسان من العباده، ما انتظرش الخلق هم يعملوا معايا ايه، لا لا انا اعمل والله سبحانه وتعالى حسبه لله، اطع الله فيهم، مش تعصوا ربنا فيك، انت اطع الله فيهم. سادس عباده الصدقه. والصدقه بقى وقت الحاجه وقت الشده، وتفقد الناس اللي كده، افضل العبادات التطوعيه. ليه؟ لانها متعديه للغير، مش نافعه عليك بس ده وعلى الغير، وخصوصا في الايام دي. العلماء قالوا ان العباده التطوعيه دي الخاصه نفعها قصر عليك، انا بصوم لنفسي بعمل لنفسي، اما الصدقه وعلى الناس المحتاجه او الجياع او الفقراء او في المساكين، نفعها نفع متعدي لك ولغيرك، واللي كان نفعه متعدي فهو افضل في الاجر من النفع القاصر عليك لوحدك. اجر دي من الاجور المضاعفه ومن الاعمال الصالحه المضاعفه للانسان. احنا عايزين كده، انا عايزاك تيجي تبقي ذكيه، اخد الثواب الحسنات المضاعف منين. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدق، وقالوا يا نبي الله ومن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال فمن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجه الملهوف. طب اللي محتاج حاجه، عايز يشيل حاجه، عايز يعمل حاجه، عايز كده اساعدك بحاجه، اتصل لك بحد، اعمل لك حاجه، قضاء، يعين ذا الحاجه الملهوف. فقالوا فان لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، يبعد شره بس عن الناس، فانها له صدقه. هو ده الخير. لكن قاعد بقى يعني لا منك بتعمل خير ولا منك سايب اذاك عن الخلق، لا نعين الناس. سابع عباده قيام الليل. ما ينفعش يتساب، ما ينفعش يتساب قيام الليل نهائي. احنا عندنا حلقات كتيره في قيام الليل، ارجعوا لها. عايز قلبك ينور قيام الليل، عايز وشك ينور قيام الليل، عايز ربنا يرزقك الفراسة قيام الليل، عايز جوارحك ما تعصقش في تاني يوم قيام الليل، هتمنعك لها ثقيل عن المعصية، بس انت كنت لسه حديث عهد بالله. عايز نور في القلب ونور في الوجه ونور في اللسان وكلام، وربنا يسددك قولك وفعلك ونيتك عليك بقيام الليل. عايز نور في القبر قيام الليل، عايز شفاعة على الصراط قيام الليل، هو بيعديك أصلا خلكش توقف كتير على الصراط. أصحاب قيام الليل دول هم أحباب. كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عنه، لا لا. تامن عبادة إن أنا أتفكر في الأيام دي فيها إيه، إيه العبرة والعزة من قصة سيدنا إبراهيم زي ما شرحناه، ونشرحها كده لأولادنا الصغيرين، ونقول ايه اللي طالع منها؟ التوكل واليقين بالله وحسن الظن في الله والسمع والطاعه وكل الكلام ده، كل الكلام ده، واعظمها اليقين واعظمها الاحسان. طيب تسع عباده ما تفوتكش ابدا ابدا، كل يوم بتعمل الحاجات دي، الدعاء. انت عندك كل يوم دعاء كده مخصص كده، ادعيه لبتوع العشر تخلف دعاء يوم عرفه هنتكلم عنه ان شاء الله. يوم عرفه ده له ادعيه خاصه ومخصوصه، الصحابه كانوا بيستنوا من السنه للسنه يوم عرفه عشان يحطوا الادعاء بتاعتهم كده ويقعدوا يقولوا دعاء مستجاب. ايوه وما عهدنا، انا بقول لكم اهو والله، انا بقول لكم اهو، قولوا ربنا اهلا سمير قريب كده، ما عهدنا على الله سبحانه وتعالى دعاء ادعى في ايام العشر او يوم عرفه ولم يستجاب، انا بقول لكم اهو بيستجاب، ولو بعد حين أو بوقته أو بمعلوم أو بمقدور، المهم بيستجاب. الصحابة كانوا بياخدوا كده أدعية العام يحطوها كده في لستة كده ويقعدوا يدعوا بيها. ليه؟ عشان مستجاب. هنعمل يوم يوم عرفة إن شاء الله، إن شاء الله أطلع لكم بس مباشر ومين. المهم إن اليوم ده أنت محضر. طب وبقية الأيام؟ آه طبعا أنا بقول إذا كنت بعمل عمل صالح وادع، أعمل عمل صالح وادع إن شاء الله أنوي فيه الإخلاص والقبول، وأنوي فيه كذا وأنوي فيه كذا، والله سبحانه وتعالى إيه؟ يكرمني فيه. اللهم آمين. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بفضل وبركة هذه الأيام المباركة الصالحة، إن يا رب يجعل يا رب ثواب العشر في ميزان حسناتنا، ويكتبنا يا رب من السعداء، ويمحونا إن كنا من أشياء سغفر الله مش إحنا يا رب، يمسحنا وكتبنا من السعداء، وإن ربنا يرزقنا يا رب معية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويجعل يا رب قلوبنا يعني قلوب ربانية منيرة إحنا وأولادنا، ويصلح حالهم. قولوا آمين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيديها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله،

وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عنه تعالى طرفة عين. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. وهو سبحانه جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار. وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

تخيلي إن بينك وبين تحقيق أمنياتك باب واحد، مفتاح الباب بيدك، واليوم هو فرصتك الذهبية لفتح هذا الباب. اليوم اللي ما يشبه باقي الأيام، هذا اليوم العظيم هو يوم عرفة، اليوم اللي تنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب، ويباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الأرض أهل السماء. تعرفين إن دعائك في هذا اليوم قد يغير قدرك؟ وتعرفين إن كل ألم مريتي فيه، وكل ضيق، وكل حسرة، وكل حاجة في قلبك قد تجاب لك في هذا اليوم. لكن كيف تدعين؟ وماذا تقولين؟ هل لك نصيب من هذا الفضل وإنتي ما حجيتي؟ في هذا المقطع راح أصحبك خطوة بخطوة حتى نعيش يوم عرفة بروحانية وسكينة. كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ وما الدعاء الذي وصفه بأنه خير الدعاء؟ راح أحدثك عن سر الدعاء في تغيير الأقدار، وعن الثمرات التي ستدهشك إذا دعيت الله سبحانه وتعالى. لا تفوتين هذه الفرصة اللي قد تغير حياتك. إذا فاتك الحج فما راح يفوتك يوم عرفة بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بعد أخياتي، تخيلي لو أننا حينما نبشر بدخول رمضان المبارك وجاءنا التحديد عن موعد ليلة القدر. تخيلي أن ليلة القدر اللي نترقبها بمجرد دخول العشر الأواخر واللي هي خير من ألف شهر، الليلة اللي الله سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء فيها، هذه الليلة اللي تنزل فيها الملائكة، الليلة اللي يعادل العمل فيها 83 سنة، كيف راح يكون حالنا وإحنا عارفين متى ليلة القدر؟ لك أن تتخيلين مشاعرك وأنت تنتظرين وتترقبين هذه الليلة بالذات، أنت عارفة وقتها وعارفة تاريخها، لكن كتب الله سبحانه وتعالى إن ما تحدد هذه الليلة، وهذه الحكمة عظيمة أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا وجعل ليلة القدر متغيرة. ليش؟ حتى نعمل طول العشرة أيام ونترقب تلك الليلة، وينتهي رمضان وإحنا ما نعرف هل إحنا أدركناها ولا ما أدركناها. ليلة القدر مخبأة، لكن يوم عرفة غير مخبأ، وتأتي العشر من ذي الحجة بكل فضلها، وإنها أعظم أيام الدنيا، وإنها أحب أيام الدنيا إلى الله عز وجل، وإن العمل الصالح فيها أحب من كل أنواع العمل. يقول ابن عباس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعن ابن المسيب قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ طيب، إذا قلنا أن في رمضان عتق يوميا عند الفطر، وعتق في كل ليلة، أن الله سبحانه وتعالى يعتق في كل ليلة، وإن الله سبحانه وتعالى يعتق في ليلة القدر، لكن الآن الوضع مختلف. إحنا الآن أمام يوم واحد من هذه العشر كلها. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أيام الدنيا بما فيها رمضان ليس هناك أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يقول: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، فهل هذا فقط للحجيج؟ يقول ابن رجب: لا، بل للحجيج ولمن وقف ذلك اليوم. هذا طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكما قال جمهور أهل العلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذن إحنا الآن أمامنا يوم واحد نصومه 12 ساعة، يكفر الله عز وجل عنك إذا تقبله ب24 شهر، سنتين كاملة، يعني الساعة الواحدة في هذا اليوم تكفر عمل شهرين 60 يوم، والنصف ساعة تكفر عمل 30 يوم. ما أعظمك يا الله. عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. طيب ليش الشيطان أدحر ومقهور وأغيظ في هذا اليوم؟ يقول: وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. هذا اليوم قال فيه السلف أن من ملك سمعه وبصره ولسانه فيه فقد فاز. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام
أنه خير الدعاء دعاء عرفة. طيب إيش معنى خير الدعاء؟ يعني أقوى الدعاء وأرجى للإجابة وأسرع في الإجابة هو دعاء عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن يوم عرفة بنفسه، فقال في عشية عرفة في حجة الوداع، الحديث اللي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تغرب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. وضمن عنهم التبعات، يعني إن الله عز وجل قد تكفل بكل تبعات ذنوبهم، غيبة، مظلمة، أي حق من حقوق الناس في رقبتك، إن الله سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب جميعا. لكن ما يؤرق الناس هي تلك الذنوب اللي بينهم وبين الخلق، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب التي في حقه، لكن الذنوب التي في حق الناس لابد من استسماحهم. لكن كيف نكفر هذه الذنوب؟ من الأشياء اللي تكفر هذه الذنوب هي الحج والوقوف بعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أنصت لي الناس، فأنصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكملت الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر عن الرجلين الذين جاءوا ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن المناسك، ففي الحديث الطويل: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. طيب هل هذا الأجر فقط لمن يقف في عرفة؟ أكثر العلماء قالوا في ذلك، ومن رحمة الله عز وجل، أنه لم يجعل يوم عرفة فقط لأهل الحج، وإنما جعل صيامه ليشاركهم أهل الأمصار في كل مكان، ممن لم يستطع أو ممن حال دونهم العذر دون الحج. فنحن أمام يوم عظيم يغفر الله عز وجل فيه الذنب، ويضمن الله عز وجل فيه التبعات لأهل الحج، والله سبحانه وتعالى يكفر لمن صام هذا اليوم سنة قبله وسنة بعده، ويغفر الله عز وجل لهم. وفوق ذلك، ما من يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبادا من النار مثل يوم عرفة، والله عز وجل ما خبأ هذا اليوم مثل ليلة القدر، بل جعل هذا اليوم معلوم. طيب بما أنك أنت تعرفين هذا اليوم، عارفة أن تاريخ 9 ذي الحجة هو يوم عرفة، ماذا ستفعلين في هذا اليوم المعلوم؟ جاء في سورة الفاتحة، وقبل أن نسأل الله عز وجل السؤال العظيم اهدنا الصراط المستقيم، جاءت كل تلك المحامد التي قبلها. ولما تقرأين سورة الفاتحة في كل صلاة استشعري هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله رب العالمين. طب لما تقولين أنت الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يقول: حمدني عبدي. طيب لما تقولين بعدها الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. ثم تقولين مالك يوم الدين، أو برواية أخرى ملك يوم الدين، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. ثم تقولين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي. ثم تقولين بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن حتى هذا في الدعاء
وفي هذا اليوم العظيم اللي احنا قاعدين ننتظره على احر من الجمر يوم عرفه، ندعو الله سبحانه وتعالى بنفس الطريقه اللي علمنا الله عز وجل انه نحمده بها وندعيه في سوره الفاتحه، وندخل على الله عز وجل بدعائنا فيه بالمحامد، ونذكر الله سبحانه وتعالى ونهلل ونقدس الله ونسبح الله، حتى يكون ذلك احرى في اجابه الدعاء. لذلك يجب علينا ماذا؟ ان نجتهد بالذكر المكثف، وذلك بأن نجلس في اليوم نستغفر الله سبحانه وتعالى 100 مرة، 200 مرة، 1000 مرة. بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت أبي يحدثني عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف يا أخواتي هو من 7 الموبقات، يعني مثل السحر والشرك والقتل. هذه جملة استغفار مضاعفة تكفر بها كبائر الذنوب، احفظيها وسجليها عندك، لأنك أنت لما تدخلين بهذا النوع من الاستغفار وتضاعفينه وتكثرين هذا الذكر، كيف سيكون حال قلبك؟ كيف راح تكون حالتك؟ ما رح يأتي يوم عرفة إلا وحالك متغير. ما رح يأتي هذا اليوم وأنت إنسانة عادية. ما رح تدخلين على الله سبحانه وتعالى بنفس قلبك العادي اللي مليء بالمعاصي، مليء بالذنوب. أنت راح يكون قلبك مدمن لذكر الله عز وجل. قد تطهر من كثرة الاستغفار في كل تسبيحة وتحميدة وتهليلة، وكل حرف تقرأينه من كتاب الله عز وجل رفعة ورصيد يزيد من حسناتك. ما راح تدخلين عرفة بنفس القلب اللي كنتي فيه قبل 9 أيام، وهذا جزما لأنك أنت أساسا في 9 الأيام هذه رصيدك الإيماني يزيد يزيد يزيد. وهذه من أبسط قواعد العقيدة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فكل ما زدتي حرف من الذكر ومن التلاوة ومن ذكر الله عز وجل وتعرفتي على الله سبحانه وتعالى أكثر، زاد منسوب إيمانك. عشان كذا نقول يا أخواتي، الأيام هذه فرصة ذهبية، هذه أيام التهيئة. هذه العشر، وإحنا تكلمنا عليها بالتفصيل في درس كيف نستعد لعشر ذي الحجة، وأنا ما ودي أكرر الكلام، هذه العشر سجادة حمراء اليوم عرفة. هذه العشر هي اللي تخليك تستعدين لهذا اليوم العظيم، اليوم العظيم اللي يستجيب الله سبحانه وتعالى فيه الدعوات ويعتق فيه من النار سبحانه وتعالى. طيب جاء يوم عرفة، ماذا أفعل؟ أول شيء خلونا نرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكبير. يعني الآن من يوم ما تدخل العشر والسنة المعروفة هي التكبير المطلق. كيف أكبر التكبير المطلق؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. طبعا في ناس تشغلها في البيت، وفي ناس تردد، وفي ناس يعني تردد هذا التكبير طول اليوم وهي جالسة وهي ماشية وهي تشتغل في البيت وهي في السيارة وهي تمشي، طول الوقت تردد هذا التكبير. وهذا من السنة أن نقوم بالتكبير منذ دخول العشر، وهي من السنن اللي لابد أن نحيها في بيوتنا ومجتمعاتنا. عود عيالك يسمعون التكبير، عود أسرتك، حتى في شغلك، في وظيفتك، وين ما كنتي، عودي اللي حولك. هذه أيام تكبير، أيام تعظيم لله سبحانه وتعالى العظيم. فكل من كان عنده مساحة ويمتلك مكان يحيي هذه السنة في مكانه. وما أجمل من أنك تدخلين مكان وتسمعين فيه ذكر الله عز وجل، تهدأ نفسك. وما أجمل أنك تشربين كوب قهوتك وأنت تسمعين صوت التكبير. في تسجيلات كثيرة، في تكبيرات للحرام، القصد منها إنك تسمعين صوت التكبير وإنك تذكرين الناس أيضا. أنت لما تشغلين صوت التكبير اللي جنبك بيسمع، لما تكبرين اللي معك في البيت بيسمعون، راح يكبرون. فأنت قاعدة تحيين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرين من حولك. طيب في يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد. وش معنى مقيد؟ يعني بعد كل صلاة، بعد كل صلاة تبدأين تكبرين الله عز وجل بما يمكن، ويكون بعد كل صلاة، ولذلك سمي التكبير المقيد. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة خطب الناس خطبة الصلاة،
وصلى الظهر والعصر جمعا حتى يتفرغون الناس بعدها للدعاء. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ورفع يديه بالدعاء من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، يعني إلى صلاة المغرب. يعني لك أن تتخيلين أنه ما لا يقل عن 4 ساعات، وبعض العلماء قدرها قالوا 6 ساعات، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ورافع يديه إلى الله عز وجل ولم ينزلهما. بل وذكر الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سقطت خطام راحلته، الخطام يعني الحبل اللي يربطون فيها الراحلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل كلتا يديه لإحضارها، يعني ما نزل يدينها الثنتين عشان يرفع الخطام، لا نزل يد واحدة فقط. طيب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن هذا الوقت ثمين جدا. فظل صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه الصحابة رافعا يده، والأخرى أخذت تمسك بالخطام حتى أرجعها. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الدعاء. يوم الدعاء يا خواتي يوم الملحمة، ملحمة الدعاء. ادعي الله سبحانه وتعالى بكل شيء تتمنينه في حياتك، لا تخبئين أي دعوة، ولا تستثقلين وتقولين صعب أن هذا الشيء يصير وكيف ومستحيل والظروف ما تساعد أن هذه الدعوة تتحقق. لا، الله عز وجل ما يصعب عليه شيء، ما يعجزه سبحانه وتعالى شيء. فادعي الله سبحانه وتعالى بل واستكثري من الدعاء. احنا ايش مشكلتنا؟ ان احنا ما نعرف اصلا بايش ندعي، او نعتقد ان ما يحتاج الى الدعاء كل ذلك الوقت، وان ربع ساعة او نص ساعة او ساعة بالكثير كافية ان احنا ندعي بها. لكن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الزمن، ومشاكل الدنيا اللي كان يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم وهمومه ورسالته، بايش دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا لنفسه والأهله والأمة ومن بعده، بإيش كان يدعي؟ دعا لآخرته ومقامه عند الله عز وجل. شوفي بإيش كان النبي صلى الله عليه وسلم متخيل، وشوفي كم ساعة كان يدعي الله عز وجل. إذا كنت تظنين أن نحن ما نحتاج إلى عرفة فهذا ظن خاطئ. إذا كنت تظنين أن عرفة ما هو إلا تكمل العدد العشر وأن علينا صيامه فقط، فقد ضاع منك عرفة. إذا كان رمضان مرتبط بالقرآن وبينهما ارتباط وثيق، فكذلك العشر من ذي الحجة بينها وبين الذكر ارتباط وثيق. هذا النصف يوم اللي راح تدعين فيه، أو الربع يوم هذا اللي بترفعين فيه يديك، أنت ما تدرين وش الله سبحانه وتعالى بيفعل بك بعد هالدعاء. الله عز وجل مو بس راح يجيب دعائك، الله عز وجل راح يغير حياتك من حيث لا تعلمين. أنت بس ارفع يدينك لله سبحانه وتعالى وراح تشوفين من الله سبحانه وتعالى ما يدهشك. واحدة من الأخوات تحدث بها عن أستاذة نجلة السبيل، تقول كنا بحملة حج ومعنا امرأة تحدث عن نفسها، يعني واحدة تتكلم عن نفسها، تقول جئت للحج ولدي ذنب أنا مقيمة عليه، يعني حرام منكر، وأنا أعرف أن هذا الذنب لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه، لكني جيت وأنا ما أظن أن الله راح يتوب علي لأني أنا مدمنة على هذا الذنب وما أستطيع ترك هذا الذنب، أنا قائمة عليه، لكني جيت للحج لأقضي فيها فرضي وأدعو الله عز وجل لعل الله عز وجل يستجيب. دخلنا في عرفة وبدت الحملات بالدخول إلى الخيمة المقرر لها في عرفة، كانوا الناس يدعون وأنا أدعو معهم يعني بدعاء بارد فاتر. عند غروب الشمس خلاص الحملات تنادي، الكل واحد راح يتوجه للحافلة، المخيم خلاص بيفضى من الناس، وأنا أجر الخطى جر، ما ودي ينتهي عرفة. حزنت على نفسي حزن شديد لأني ما دعيت من قلبي، كان دعائي دعاء بارد ما دعيت الله من قلبي. كنت واقفة عند باب المخيم وكل شيء فيني كان يقول جملة واحدة بس، يا رب أخرجني مما أنا فيه. تقول والله ما عرفت أدعو وماذا أقول غير أنك يا ربي أنت تعلم حياتي وتعرف الذنب اللي أنا قائمة عليه، يا رب أنا ما أعرف كيف أخرج نفسي، يا ربي أخرجني مما أنا فيه. تقول فصمدت بكل كلماتها وصمدت بكل حوائجها للذي تصمد إليه الحوائج. فتقول هذه المرأة والله ربي استجاب لي دعائي بالذنب ذاك اللي كنت أحلم أني أتركه، وغير الله لي حياتي رأسا على عقب، وما كنت أتخيل ولا كانت من ضمن قائمتي أني أتركها أو أني راح أتغير، وإن الله سبحانه وتعالى يمن علي
فإذا الله سبحانه وتعالى يغيرها بتمامها. يا أخوات، الله عز وجل إذا أعطى أدهش. وأنا أقولكم يا أخواتي كلمة، أقولكم ياها لله وفي الله وحبا لكم في الله، والله الذي لا إله غيره، إني أنا من الناس اللي غيرت حياتهم يوم عرفة. يوم عرفة كان نقطة مفصلية في حياتي. يوم عرفة بالنسبة لي أعظم يوم في حياتي. يعني فعلا دائما دائما استجابة دعواتي تكون بعد يوم عرفة. الأشياء اللي تمنيتها في حياتي وتحققت ودعيت الله بشيء وصار كان في يوم عرفة. فيوم عرفة يا أخواتي يوم الدعاء، يوم عرفة يوم الدعاء، يوم عرفة يوم الدعاء. لا يفوتك هذا اليوم، وما تستعدين له فقط في نفس اليوم، استعدي لهذا اليوم من بداية العشر. احشدي كل جهودك انك تفرغين نفسك وتهيئين قلبك ايمانيا لهذا اليوم. لابد انك تستعدين لهذا اليوم، ليوم العطاء، ليوم المكرمات، ليوم الرحمات. طيب ايش ممكن اني افعل في هذا الوقت لكي ادعو في هذا اليوم؟ طبعا تعرفون ان الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الاخير من الليل، يقول الله عز وجل: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. هذا في الثلث الأخير يكون الدعاء أرجى للإجابة، لما ترفعين يديك وأنت عارفة أن الله سبحانه وتعالى نزل في السماء الدنيا يفتح بابه ورحمته لكل من سأله. في يوم عرفة هو اليوم الوحيد من كل أيام السنة اللي ينزل الله فيه عز وجل مرتين، مرة في الليل ومرة ينزل في النهار قبل غروب الشمس، فيباهي الله عز وجل بعباده اللي وقفوا في الموقف، ويشرك كل من وقف في بيته يرجو هذا الأجر من الله عز وجل. ولذلك من الأمور اللي استنبطها العلماء من الدعاء وخير الدعاء يوم عرفة، فقالوا: من رحمة الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل خير الدعاء الوقوف بعرفة، وإلا لكانت هذه الخيرية محدودة بالمكان والزمان، يعني لكانوا فقط المستفيدين اللي هم الحجاج اللي هم في عرفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فأثبت الفضيلة لشرف الزمان. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. احفظي هذا الدعاء مثل اسمك، وإذا ما استطعتي حفظه اكتبيه: هذا دعاء عرفة. طيب ليش هذا الدعاء؟ ليش هذه التهليلات بالذات؟ طبعا هذا اليوم العظيم اللي يكون فيه الدعاء أعظم، التهليلة هي أعظم ما تستفتحين به هذا الدعاء. طيب لماذا هذا الدعاء وهذه التهليلة بالذات؟ ليش في هذا اليوم العظيم اللي يكون فيه الدعاء أعظم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء، هذه التهليلة بالذات؟ لماذا؟ لأن هذه التهليلة هي أعظم ما يستفتح به الدعاء. أعظم شيء أنك تبدأين دعائك بتهليل الله وتوحيده. ولاحظوا بإيش ختم هذا الدعاء؟ ختم بوهو على كل شيء قدير. يعني لا تستصعبين دعوة، لا تدخرين أي دعوة اليوم عرفة. يعني الله سبحانه وتعالى قادر أنه يستجيب دعائك، وهو على كل شيء قدير. لا تظنين أن أولادك ما رح يتغير حالهم، لا تظنين بأنك الفتاة اللي ما رح يتغير حالها وأن الله سبحانه وتعالى ما رح يرزقها، لا تظنين أن زوجك ما رح يتغير، لا تظنين أن الهدى بعيد عنك وأنك ما رح تستطيعين أنك تغطين وجهك أو أنك ترتدين الحجاب لأن مجتمعك مختلف. لا تستصعبين أي أمر، سل الله الهداية والنور، اسأل الله سبحانه وتعالى أنك تكونين من حفظة كتابه، اسأل الله سبحانه وتعالى بما تريدين من أي أمر من أمور الدنيا والآخرة. وكل ما لاح إليك الشيطان بأنك ما رح تستطيعين، قولي: هو على كل شيء قدير، هو الله الذي لا إله إلا هو. لا تظنين أن مشكلتك ما في لها حل، لا تظنين أن اللي أمامك صخور ما يمكن أنهم يتغيرون. لا يا أختي، يغيرهم الله، الله سبحانه وتعالى يغير أي شيء، سبحانه وتعالى قادر على تغيير كل شيء. لا تظنين أن المشكلة اللي أمامك جبل ما يمكن أنه يهتز، تذكري: وما ذلك على الله بعزيز.
لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحلها بكن فيكون لفعل سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أنت تدعين الحي، أنت تدعين الكريم، الله سبحانه وتعالى يستحي من عباده، الله يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا، الله يستحي، وهذا من مقام الكرم الإلهي. حتى وإن كنت ملطخة بالذنوب من راسك وحتى أخمص قدميك، وذنوبك عظيمة وثقيلة، مهما كانت ذنوبك ارفع يديك إلى الله عز وجل وراح ترين العجب من الله سبحانه وتعالى. في الحديث في رواية البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. تخيلي إن الله إذا دعيتيه يكون معك. وأي معية هذه المعية؟ معية الله سبحانه وتعالى. لو ما كان لي من نصيبي من الدعاء إلا إن الله سبحانه وتعالى يكون معي لكفاني. ما يكون جزاء الداعي إجابة دعائه فقط، بل يكون الله سبحانه وتعالى معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. فكل ما افتقرتي إلى الله بالدعاء زاد الكريم كرمه عليك. افتقري لله عز وجل، انظري لله الكريم كيف يكرمك، انظري إلى كرم الله عز وجل كيف راح ينزل عليك. ومن كرم الله سبحانه وتعالى علينا أن الدعاء يأتي لنا بأشياء عديدة، منها معية الله عز وجل، مثل ما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وأيضا أنه يأتي بمغفرة الذنوب. في كل مرة ترفعين يدينك إلى الله عز وجل، اعلمي أن الله راح يغفر لك من الذنوب ما لم تسألين. فأنت الآن تدعين بأمر معين، ولكن الله عز وجل يغفر لك من الذنوب بشيء آخر. والدليل في ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إحنا نتعامل مع رب عظيم، ولا نتعامل معه بالند. إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى وضعفاء تحت وسوسة الشياطين يمنة ويسرة، مرة نهزم مرة ننتصر، لكننا دائما بحاجة إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعلم بحاجتنا إليه سبحانه وتعالى. فكلما دعيت الله عز وجل ورجيتيه أحرق من ذنوبك بذلك الدعاء والرجاء، وعلى قدر ما قام منك ومن قلبك. أيضا من ثمرات الدعاء أنه يثبت اليقين في قلبك. كل مرة وأنت تدعين الله عز وجل فيها يثبت اليقين في قلبك. لذلك هناك عبادتان ينصح بهما العلماء الأشخاص اللي يعانون من شكوك إلحادية وأسئلة وجودية. العبادة الأولى هي التأمل والتدبر في ملكوت الله عز وجل وآياته، والثانية الدعاء. لأن في كل مرة ترفعين يدينك إلى الله عز وجل وتدعين وتقولين: يا رب، أنا عبد ضعيف، أنا عبد فقير محتاج إليك يا ربي، وأنت القوي، أنت الغني، أنت الجبار. هيئة الدعاء هذه وأنت تخفضين راسك وعيونك وترفعين يدينك إلى السماء، هذه الهيئة فقط أكبر دليل أنك تحتاجين إلى ربك عز وجل. لكن المشكلة الأكبر أننا غير ملهوفين على نجاحنا الأخروي، أننا غير ملهوفين أن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. هذه اللهفة أن الله يجعلنا حسن الخاتمة، وأن يجعل موتتنا على شهادة وعبادة وهيئة يحبها الله عز وجل ويرضاها. ما فينا لهفة الصلاح ولا الهدى ولا لهفة أن نكون من حفظة كتاب الله. يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. فلما قال لك هنا من فتح له باب الدعاء، يعني له هو فقط فتحت أبواب الرحمة، معنى هذا الحديث أن في غيرك قد أوصدت في وجههم أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمة عند هذا الذي كان يطرقها طويلا، فهي مغلقة أمام أولئك الذين ما طرقوا الأبواب. ولذلك هناك الكثير من البيوت المليئة بالابتلاءات، مليئة بالمصائب، مليئة بالهموم والغموم، لأن هؤلاء ما ساعدوا أنفسهم أن تفتح لهم أبواب الرحمة. هؤلاء ما يقولون يا رب، وما رجعوا إلى الله عز وجل، وما استعانوا بالله ولا استغاثوا به سبحانه وتعالى، لذلك ليس لديهم مدد من الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فتح له منكم باب الدعاء، فافتحي يا أمة الله باب الرحمة لك، واعرفي أن دعاءك لله عز وجل يفتح أمامك أبواب الرحمة. الأمر الخامس، إذا دعيت الله عز وجل فاعلمي يقينا أن الشقاء ما يجتمع مع الدعاء أبدا، لا شقاء روح ولا شقاء ولد ولا أي شقاء موجود بالدعاء. وهذا مصداق قول الله عز وجل حينما قال وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فجعلها العلماء من الأشياء اللي ما يجتمع معها الشقاء أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. تخافين من النار، تخافين من موتك كيف بتكون، تخافين من عذاب البرزخ، أي شيء تخافين منه لا تخافين وإنتي تدعين الله عز وجل. لن يهلك إنسان يقول يا رب، لن يهلك إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أنه يغفر له وأنه يستر عليه وأنه يعفو عنه وأنه يرزقه التوبة النصوح، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه ويصلح له نفسه، لذلك لن يخيب. ولذلك خياراتك السيئة اللي اخترتيها لحياتك ما راح تدمرك إذا كنت تقولين يا رب، فقط قولي يا رب والهجي بالدعاء في هذا اليوم العظيم. أيضا من ثمرات الدعاء أن الدعاء يجعل لك قيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الثمرة السادسة، الدعاء يجعل لك قيمة. طيب كيف يجعل لي قيمة؟ يقول الله عز وجل في خواتيم سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فأنت وش بتكونين عند الله عز وجل لولا دعائك؟ إذا أردت أن يكون لك قيمة عند الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يذكرك في من عنده، ادعي الله عز وجل. الله عز وجل يقول أنا معه إذا دعاني وأنا مع عبدي إذا ذكرني، فارفع يدينك بالدعاء. كذلك الثمرة السابعة من ثمرات الدعاء أن الله عز وجل يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ابن القيم رحمه الله ذكر في تفسير هذه الآية كل يوم هو في شأن، قال يفرج كربا ويزيل غما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبر كسيرا ويجيب سائلا ويغفر ذنبا ويجيب مضطرا ويعز ذليلا ويعلم جاهلا، كل يوم هو في شأن. طيب أنت وش شأنك؟ ماذا تريدين أن تدعين الله عز وجل في هذا اليوم؟ هل في شيء تتمنينه وتعتقدين أن الله سبحانه وتعالى ما يستطيع فعله؟ حاش الله عز وجل عن هذا، حاش الله عز وجل عن سوء الظن أنه في شيء الله سبحانه وتعالى ما يقدر عليه. الله سبحانه وتعالى يقول وهو على كل شيء قدير، ويقول كل يوم هو في شأن، يقلب أحوال العباد بكلمة كن فيكون. لذلك إذا أردت الله عز وجل أن يغير أمرك إلى صلاح وإلى هدى وإلى إحسان وإلى خير عظيم، فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون على عمر بن الخطاب كنا نقول لا يسلم الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدة يأسهم من عمر بن الخطاب أنه يدخل في الإسلام يقولون ما رح يسلم عمر بن الخطاب لما يسلم هذا الحمار، يعني حمار عمر. فعمر بن الخطاب الزاهد البكاء اللي نعرفه اللي نتمنى أن نلقى الله بصحائف مثل صحائف عمر، لكن كيف كان عمر قبل الإسلام؟ كان عمر قبل الإسلام لا شيء. الصحابة يعني يقولون من شدة التعذيب اللي يلقونه منه كنا نقول لا يسلم الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، لكن هي دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك،
بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. ونقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مواطن الإجابة في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الصفا والمروة التي هي من أماكن الدعاء المستجاب، وأيضا دعا بعد رمي الجمرة الوسطى. عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية. ولذلك عائشة رضي الله عنها يوم سجد النبي صلى الله عليه وسلم تقول: حتى ظننت أنه مات. يعني تخيلي، مع أنها متعودة عليه ومتعودة أنه يطيل السجود أمامها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سجد وأطال السجود، حتى ظنت عائشة رضي الله عنها أنه قد مات. فاقتربت فإذا هو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إذن جاهدي نفسك في هذا الدعاء وارفعي يديك له. أيضا الثمرة الثامنة من ثمرات الدعاء أن الدعاء يعطيك القوة، واعلمي أنك بهذا الدعاء أنك أقوى إنسانة على وجه الأرض. لا يجيك ذل ولا يجيك فقر ولا يدخلك الشعور بالدونية. كيف يدخلني الشعور بالدونية والله معي؟ والله يا أخواتي اللي فعلا تستشعر معية الله سبحانه وتعالى لها تصير دائما مرتاحة ودائما راضية ودائما مبسوطة، مع أن الناس يشوفون المقومات والحياة اللي هي تعيشها يستغربون: هذه كيف يعني عايش حياتها؟ هذه كيف راضية؟ هذه كيف كل شيء عادي؟ هم ما يستشعرون أن الله سبحانه وتعالى معها، هي حاسة بهذا الشعور. نوح عليه السلام قال ثلاث كلمات فقط فأهلك الله عز وجل بها كل من على الأرض وقتها. قال الله تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كيف انتصر الله سبحانه وتعالى له؟ فانتصر الله سبحانه وتعالى له وجاء الطوفان فأهلك الطوفان كل من عاش على ظهر الأرض إلا نوح ومن آمن معه. تخيلي كل من على وجه الأرض أهلكهم الطوفان إلا نوح عليه السلام ومن آمن معه، والسبب قوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أيضا أخياتي من ثمرات الدعاء الثمرة التاسعة أنه يغير الأقدار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. القدر هذا مكتوب عند الله عز وجل أنه راح يحصل كذا في اليوم الفلاني كذا، مكتوب عند الله أيضا في اللوح المحفوظ أن هذا العبد راح يدعو الله سبحانه وتعالى فيرد الله هذا القدر عنه ويرتفع. هناك أقدار مكتوبة ما يردها إلا الدعاء، يعني أنت هذا القدر مكتوب أنه يجيك لكن بدعائك ما جاك هذا الشيء. طب أنا حصل لي هذا القدر، وقع علي هذا القدر، لكن بدعوتي أني أدعي الله وألح على الله في الدعاء زال عني هذا القدر. ولذلك يقال أن القدر والدعاء يعتركان ويتصارعان في السماء، فيخرج هذا الدعاء فيتصارع مع القدر حتى يكون الأمر بما يجيبه الله عز وجل ويقدره. فأنت اعتبري هذا الدعاء يكون وقعه على الإنسان مثل الغلاف الجوي. الغلاف الجوي يحمي الأرض من الشهب. الغلاف الجوي للإنسان هو الدعاء. كل ما أحطي نفسك بكلمة يا رب وسألتي الله سبحانه وتعالى العافية في دينك ودنياك وفي أهلك ومالك، وهذه من أذكار الصباح والمساء، سألتي الله سبحانه وتعالى العافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أنت اسألي الله العافية أصلا من قبل ما يجيك البلاء، ادعي الله سبحانه وتعالى من قبل ما يأتيك البلاء. ولذلك حينما جاء إليه العباس فقال: يا رسول الله دلني على دعاء أدعو الله به، فقال: سلوا الله العافية فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية. طيب أنا أسأل الله العافية في ماذا؟ ليست في الصحة فقط ولا في الجسد فقط، وإنما اسأل الله العافية في إيمانك في دينك. يعني ترى نشوف كثير من انسلخ عن دينه، والثبات على الدين أمر عزيز عزيز عزيز. فاسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعافية في دينك ودنياك، واعلمي يقينا أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. واسمعي معي هذا الحديث، وأنا متأكدة أنك بعد هذا الحديث ما راح تتركين الدعاء أبدا.
جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه فيقول: عبدي إني أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أستجيب لك، فهل كنت تدعوني؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: أما إنك لم تدعني بدعوة إلا استجبت لك، فهل ليس دعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: فإني عجلتها لك في الدنيا، ودعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجا. قال: نعم يا رب. فيقول: إني ادخرت لك بها في الجنة كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له إما أن يكون عجل له في الدنيا وإما أن يكون ادخر له في الآخرة. قال: فيقول المؤمن في ذلك المقام: يا ليته لم يكن عجل له في شيء من دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما شبه المؤمن بالنخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت، فقال: هي النخلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فإذا كان الدعاء في كل هذه الفضائل اللي نذكرها، فكيف للإنسان أنه يشعر أنه ما يحتاج إلى الدعاء؟ معنى هذا الكلام أنك أنت لما تدعين الله عز وجل بأي دعوة، إما أن الله سبحانه وتعالى يعطيك إياها، وإما أنه يدخرها لك في الآخرة. فتخيلي أن دعواتك اللي دعيتيها بقلب محروق، وأنك تشوفين أن الله سبحانه وتعالى ما استجاب دعائك، لا تتوقعين أن دعواتك خلاص ذهبت كذا هباء منثورة، لا تعتقدين أبدا، ولا تظنين أن الله سبحانه وتعالى ما سمعها منك، بل الله سبحانه وتعالى خبأها لك وادخرها لك يوم القيامة، في يوم أنت تكونين أحوج ما تكونين لها. لذلك قال: ودعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجا. طيب، في يوم عرفة كيف أستغل هذا اليوم مثل ما يجب؟ أولاً سل الله التوفيق ليوم عرفة من الآن، من وقت ما أنت الآن قاعدة تسمعين هذه الكلمات، اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق من الآن بأن الله عز وجل يوفقك لعمل صالح متقبل. الأمر الثاني، حاولي أنك تستعدين من ليلة عرفة في نومك في قيامك، فمن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، يعني حاولي أنك تقومين في الليل في تلك الليلة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عن اللي يقومون الليل: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فأنت لو استطعتي أنك تقومين الليل بجزء عم وجزء تبارك، ففيها خير عظيم بإذن الله. طيب، أيضا النقطة الثالثة، أعقد نية الصيام ليوم عرفة اللي يكفر الله عز وجل فيها السنة التي قبله واللي بعده. ولا تنسين أنك تتسحرين، يعني كثير ناس يصومون لكن ما يتسحرون. يا أخوات، ترى السحور سنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمتسحرين. واذكر الله سبحانه وتعالى في وقت السحر، الله عز وجل يقول: وبالأسحار هم يستغفرون. واسأل الله عز وجل أنه يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، بعد صلاة الفجر يبدأ الآن التكبير المقيد، كبر الله بعد الصلاة وقولي أذكار الصباح، واجلسي جلسة الذكر من بعد صلاة الفجر وحتى ارتفاع الشمس، لا يفتر لسانك عن ذكر الله عز وجل. ثم اجلسي في مصلاك اذكري الله عز وجل وانتي محتسبة الأجر. بعد كذا النقطة الخامسة، إما أنك ترتاحين أو تقرأين القرآن إلى حين وقت صلاة الظهر. إذا أنت كنتي نايمة ومرتاحة في الليل، خلاص حاولي أنك تجلسين وتقرين القرآن إلى وقت صلاة الظهر. طيب، إذا كنتي ما نمتي وما أنت مرتاحة، حاولي أنك تنامين.
إذا جاء وقت صلاة الظهر افتح التلفزيون بعد الصلاة، تابعي خطبة يوم عرفة، ترى لها وقع كبير على النفس لما تشوفين مشهد الحجاج وهم يعني رايحين العرفات وهم في عرفات، لها يعني وقع في النفس. الشاهد في الموضوع أنه أحياناً يكفيكي فقط رؤية الحجيج، فلما تشوفينهم هم على صعيد عرفات وتشوفينهم وقت الخطبة رافعين يديهم، هذا الشعور يخليكي أنت أيضاً تتحمسين، يعني يشجعك. فهذا الشعور يعطيكي حماس ويعطيكي دافع أنك تشوفين الحجاج في جبل عرفات وهناك في عرفة وأنت في المنزل ما أنت معاهم. فيجي في خاطرك تقولين يا رب اجعلني معهم، يا رب اشركني معهم في الأجر، يا رب اغفر لي، يا رب لا تحرمني من فضلك. حتى راح تدعين لنفسك أنك الله سبحانه وتعالى يرزقك الحج في السنوات المقبلة. بعد كذا إذا حبيتي أنك ترتاحين نصف ساعة أو ساعة، لكن حاولي من قبل صلاة العصر بساعة أنك تكونين مهيئة لك مكان مناسب تجلسين فيه لين وقت المغرب، ولا تظنين أنها كثيرة بل أنها قليلة. ولذلك إذا استطعتي أنك تبدأين من قبل ساعتين فهو خير وبركة، وإذا أردتي أنك تبدأين من قبل 3 ساعات فأفضل، لكن الأهم أنك ما تشدين حماسك في البداية، ولما يجي الوقت الذهبي اللي هو قبل المغرب تكونين فترتي وتكاسلتي. لا، حاولي أنك تستريحين وتاخذي لك غفوة بداية الظهر عشان تكونين نشيطة لين آخر النهار. طيب، بماذا أدعو الله عز وجل في يوم عرفة؟ أول شيء عندك تقريبا 3 ساعات أو أكثر، وأنت أصلا مو متعودة على الدعاء، فأكثر وقت أنت متعودة تدعين الله فيه عز وجل 5 دقائق 10 دقائق وينتهي دعائك. لكن اليوم يوم مختلف، اليوم فرصتي الذهبية. طيب أقوم أول شيء أني أجهز كتيب الدعاء من الآن، لا يجي يوم عرفه وأنت لسه تدورين وأنت أصلا ما تدرين وش تدعين، لا، من الآن جهزي كتيب الدعاء، إذا ما كان عندك اشتريه، ولا تكتفين فقط بأدعية الهاتف، بل حاولي أن الهاتف أصلا ما يكون معك، جوالك ما يكون معك في المكان اللي أنت راح تدعين الله سبحانه وتعالى فيه. أول شيء بتبدأين تدعين من الجوال، لكن شوي بتشوفين الإشعارات، بتردين على رسائل الواتساب، بتدخلين على تطبيق ثاني وبتدخلين على تطبيق ثالث، يمكن يجيك اتصال، بتشوفين بتردين على فلان أو على علان، ويلا وراح وقتك، وانت عندك وقت ذهبي ما تبغين تفرطين بكل لحظة فيه. فلذلك احرصي وحاولي أن الأدعية تكون من الكتاب ما تكون من الجوال أبدا، وطبعا تأكدي أن الأدعية صحيحة وكلها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فالسنة فيها كنز ما يحتاج أن ندور أي شيء في غيرها. بعض الأدعية يعني يكون فيها ابتهالات ومن كلام البشر، ويعني بالكاد تجدين فيها دعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني أحيانا وإحنا في الحرم نسمع الناس قاعدين يبتهلون بابتهالات ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احرصي على الدعاء أنه يكون دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، راح تجدين 4 جمل لكن تكفيك من أمر الدنيا والآخرة، يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لخير الدنيا وخير الآخرة. ومن هذه الكتب اللي يعني أوصيكم عليها الكتاب الأول، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، والكتاب الثاني دعاء صحيح الجامع، والكتاب الثالث الأدعية الصحيحة الجامعة للقحطاني. المهم أنه يكون لديك كتيب دعاء، وإن انتهيتي منه فابدأي بالكتيب الآخر. النقطة الثانية، أثناء الدعاء لابد أن تجدين أحد الأدعية اللي تلامسك، فتكررين هذا الدعاء وتكررينه وأنت رافع يدينك لله عز وجل، وتدعين الله بهذا الدعاء وتلحين على الله عز وجل بهذا الدعاء بيقين، إلى أن يفتح الله عز وجل عليك به. وهكذا في كل الأدعية، يعني ترى في البداية أنت ممكن تدعين بس ما تستشعرين وما تحسين، لكن مرة ثانية ومرة ثالثة راح تلاقين أن الله سبحانه وتعالى فتح عليك، وراح تحسين بخشوع وراح تحسين بافتقار لله عز وجل. النقطة الثالثة، مهم جدا أنك تستعينين بأدعية صحيحة من الكتاب والسنة، وتحاولين أن ما تمضي الساعات إلا وأنت دعيتي بغالب الأدعية اللي في هذا الكتاب. النقطة الرابعة، اكتبي بورقة كل الأمور اللي تهمك، همومك، مشاكلك، عيوبك، كل شيء حاب أن يتغير فيك اكتبيه في ورقة، ولا تقولين أنا خلاص أنا أعرفها أنا حطتها في راسي. ترى الذاكرة تخون، المخ يعطيكي أفكار لكن ما مو دائما يخزنها، مو دائما لما تبغينها تلقينها، لكن لما أنا تجي الفكرة في بالي أنا بدعي الله بكذا بدعي الله بكذا وأسجلها مباشرة، راح ألقاها في الوقت اللي أنا أحتاجها فيه. فاكتب ناوية أنك تدعين الله.

رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، ادعي الله سبحانه وتعالى بكل خير، واكتبي كل شيء تعسر من أمور دنياك، اكتبي وفصلي في طلب ما تودين يعني سؤاله من الله عز وجل. ترى شوفوا زكريا لما دعا الله سبحانه وتعالى قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، يعني الله عارف هذه الأشياء، لكن زكريا فصل في الطلب. فأنتي فصلي في الطلب لله عز وجل، يا رب أنت عالم حالي وعارف حالي وعارف حال أولادي وعارف حال زوجي وعارف وضع أهلي وعارف شغلي وعارف مرضي، أي شيء ادعي الله سبحانه وتعالى به، يعني لا تتركين شيء إلا وأنتي دعيت الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يرزقك هذا الشيء أو يزيل عنك هذا البلاء. ففصلي في الدعاء واكتبي، لأن مثل ما قلت لك الوقت قصير، ما راح تتذكرين كل شيء كنتي ناوية تدعينه في ذاك الوقت، فلذلك الكتابة راح تساعدك كثير. وقسم الدعاء اللي يجمع لك الثلاثة الأهم، وهي الدين والدنيا والآخرة. هذه الثلاثة أمور هي اللي تجمع لك ما ترجين به صلاح دنياك وآخرتك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فأحرصي على كتابة دعواتك، لأنك إذا ما كتبتها قد تضيع منك وقد تنسينها، لذلك أحرصي على كتابتها. النقطة الخامسة: ادعي بالأخص لنفسك والوالديك والأحبابك ولأمتك جمعا. فمن الضروري أن نشرك أمة الإسلام في الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ لها من أمرها رشدا، وأن الله سبحانه وتعالى يعز أهل الطاعة ويهدي أهل المعصية. نسأل الله عز وجل أن يوحد أمر المسلمين، وأن يؤلف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم، وأن يرحم حال المستضعفين منهم في كل بقاع الأرض، في غزة وفي السودان وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان. ادعي الله سبحانه وتعالى للمسلمين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإحنا أمة واحدة، إحنا أمة قوية لأن إحنا قاعدين ندعي البعض، إحنا أمة قوية لأن إحنا نحب الله سبحانه وتعالى، ومن حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا لديننا أن إحنا ننصر بعض حتى بالدعاء. النقطة السادسة: في آخر ساعة من عرفة استنطري رحمة الله عز وجل بأي طريقة، سواء بالدعاء، بالسجود، بالصدقة، المهم أنك تعرفين أن هذه الساعة هي أعظم ساعة. هذه الساعة ينزل فيها العتق ويدن الله عز وجل بها من عباده. الله عز وجل يباهي بأهل عرفات الملائكة في السماء، ويقول في الحديث: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ تخيلي أنك تسمعين صوت الله عز وجل وهو يباهي بك أمام الملائكة ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيعودون من عرفات كيوم ولدتهم أمهاتهم. هذا للحجيج. أما أنت فتذللي لله عز وجل وأنت في بيتك، وحاولي أنك تنالين الفضل والأجر وكأنك على جبل عرفات مع الحجاج. طيب ماذا يعني أن يعتق الله رقبتك؟ هذا معناه أن الله عز وجل يرزقك طريق الاستقامة. كيف سيعتقك الله عز وجل من النار إلا أنه يعيشك على ذلك في الدنيا؟ حتى لو وقعتي في ابتلاء أو وقعتي في معصية، الله سبحانه وتعالى يسخر لك أسباب التوبة. وأخيرا، تذكري أنك مو بعيدة عن الرحمة ولا عن العطاء، فالله سبحانه وتعالى قريب، أقرب من كل شيء. فقط ارفع يدينك ودعي الله سبحانه وتعالى. فخلونا نتواصل مع بعض على الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعواتكم وأن يجعلني وإياكم على سرر متقابلين يا رب العالمين. هذا ما لدي اليوم يا أخواتي الغاليات، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: الأمال المعلقة على الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وأكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، الرسوم الإيرانية على عبور مضيق هرمز ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع عودة العائلات المرتبطة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد. أوكرانيا تقول أنها عززت أمن حدودها مع بيلاروس خشية هجوم على أراضيها. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. مع تواصل الوساطة الباكستانية الرامية لإحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين واشنطن وطهران مستحيلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في المضيق، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إليه ولا تريده وستقوم على الأرجح بتدميره بعد أن تحصل عليه، ولكنها لن تسمح للإيرانيين بامتلاكه. في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين وصفتهما بالرفيعين قولهما أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب إلى الخارج. وفي موسكو، نقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش النزاع الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وطرح فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن حلها إلا عبر قنوات دبلوماسية تراعي المصالح الإيرانية، مؤكدة أن إيران وحدها يجب أن تقرر مصير مخزونها من اليورانيوم. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، جرح 9 أشخاص أمس جراء غارة إسرائيلية ألحقت أضرارا في مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية التي أشارت إلى تضرر أقسام عدة في المستشفى، ولاسيما قسم الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة الطاقم الطبي. من جهته، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات تنفيذ 16 هجوما استهدفت آليات وتجمعات للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية. غادرت مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية مخيم روج للاجئين في شمال شرق سوريا في طريق عودتها إلى أستراليا. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال وصلت إلى سيدني وميلبون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال 3 من النساء لحظة وصولهن، وتم توجيه تهم تتعلق بالعبودية لامرأتين، بينما اتهمت الثالثة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع دون تصريح. وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك قالت أن المجموعة الجديدة ستعامل كسابقتها وفقا لأحكام القانون.
2: I can tell you that they'll face the same consequences as the first group, which is if there are any crimes that they're accused of, they'll be taken into custody and treated with the full force of the law.
1: لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى أستراليا. وصل مئات من الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي واعتقلتهم إسرائيل أثناء توجههم نحو قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري إلى تركيا أمس عقب ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية وسط موجة واسعة من الانتقادات والإدانات الدولية لطريقة معاملتهم خلال فترة احتجازهم. ووصلت طائرة أولى تقل الناشطين ومن بينهم 85 تركيا إلى مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، وتلتها طائرتان أخريان، وذلك في رحلات نظمتها وزارة الخارجية التركية من مطار رامون في جنوب إسرائيل. ولقي الناشطون لدى وصولهم استقبالا حاشدا من مجموعات داعمة لهم، ورفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني. ومن الناشطين المرحلين 11 أستراليا من بينهم نيفي أوكونر التي قالت للصحفيين أنها تعرضت لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية خلال احتجازها.
3: I myself was zip-tied in a torture position with my hands behind my back for 40 minutes until I almost vomited from the pain. And then I had my head slammed into many tables during the immigration process, and there was just constant knees to the chest, face, any kind of way they could. There was pliers in my ears, pulling them back.
1: وتتناقض تصريحات أوكونر وغيرها من الناشطين بشكل صارخ مع تأكيدات السفير الإسرائيلي في كامبرا هيليل نيومان أن السلطات الإسرائيلية تعاملت بحساسية بالغة مع المحتجزين وتقليله من أهمية قيام وزير الأمن إيتمار بن غفير بإهانتهم.
4: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
1: أعلنت أوكرانيا أمس أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروس، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. وحذرت كييف من أن موسكو قد تستخدم بيلاروس التي شكلت أحد نقاط انطلاق الغزو في العام 2022 كمنطلق لشن هجوم جديد من الشمال قد يستهدف كييف. وأعلن جهاز الأمن الأوكراني SBU أن وحداته إلى جانب الجيش باشرت في اتخاذ مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية المعززة في المناطق الشمالية من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستعد للرد على كل السيناريوهات المحتملة لتحركات العدو في حال تجرأت روسيا على توسيع عدوانها.
5: I expect Ukraine's Ministry of Foreign Affairs to be as active as possible in its diplomatic efforts regarding Belarus. We need to increase pressure and strengthen coordination with our partners. Frankly, it's already quite annoying that Ukraine constantly faces this kind of threat, that at some point the Russians may drag Belarus into the expansion of the war. They must understand that consequences for them will follow and be significant.
1: من جهته رفض الكريملين الاتهامات الأوكرانية معتبرا أنها محاولة لمزيد من التحريض ضد روسيا. وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا أن بلاده لا تشكل أي تهديد لأحد، ولكنها مستعدة للدفاع عن نفسها وعن روسيا بكل الوسائل الممكنة. في أخبار الرياضة، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد طول انتظار عقب الفوز على ضيفه دومك بأربعة أهداف لهدف في المرحلة 34 الأخيرة أمس. وبالنسبة لرونالدو فإن هذا اللقب يعني أكثر بكثير من مجرد بطولة جديدة تضاف إلى خزائنه المدججة بالكؤوس مع أندية كبيرة كريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وحتى منتخب البرتغال. فمنذ وصوله إلى الملاعب السعودية تعرض قائد النصر لانتقادات متواصلة بسبب فشله في قيادة فريقه إلى أحراز الألقاب الكبرى وعلى رأسها الدوري المحلي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد غائم جزئيا 21 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. بمناسبة عشر ذي الحجة أريد أن أقرأ عليكم بحثا عنوانه أعمال العشر من ذي الحجة. أما وإن قوما منا أكرمهم الله عز وجل بالذهاب إلى الحج فهم في عبادة وفي نسك، نحن جالسون هنا ماذا نفعل؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. والعلماء قالوا كانوا يشكرون ثلاثة عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم، بدون ثلاث عشرات، وكانوا يجتهدون فيها في العبادة. والعلماء اختلفوا أنو أحسنون، فما اتفق عليه العلماء أن أيام عشر ذي الحجة هي أفضل عشرة أيام، حتى أفضل من العشر الأخير من رمضان. أما ليالي العشر الأخير من رمضان هي أفضل. أما وأن هذه الأيام أيها الإخوة أيام مباركات، يا شباب يا رجال يا أخوات، والمسلم الحقيقة يقتنص يعني فرص الإقبال على الله عز وجل. أنتم ترون الحياة تأخذنا، يعني أعمالنا تأخذنا، دراستنا تأخذنا، أشغالنا تأخذنا. طيب أنا كيف بدي أبقي قلبي موصولا بربي؟ بدي أقتنص هذه الفرص. إذا إجا رمضان بدي أقتنص فرصة، نصف من شعبان بدي أقتنص هذه الفرصة، الستة من شوال بدي أخذ هذه الفرصة، إذا جاء عشر ذي الحجة لازم أنا أستفيد من هذه الفرصة. أعمال العشر من ذي الحجة شو أعمل؟ الآن خمسة أعمال أعرضها عليكم. أولها التوبة الصادقة. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا رجال، نصيحة يا أخوات، جددوا توبتكم لله عز وجل، جددوا إقبالكم على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس استغفروا ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة. يا شباب نصيحة: مهما ابتعدت عن ربك فعد، مهما شردت فارجع، مهما قصرت فاجتهد، قل له بأنك عائد إليه، سواء كان ذنبك كبيرا أو كان ذنبك صغيرا، سواء كان ذنبك مع الناس أو ذنبك مع ربك. فرصة مناسبة في العشر من ذي الحجة أن تقبل على الله عز وجل بتوبة صادقة، لأن المسلم يستقبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة والإقبال على الله. والتوبة هي فتح يعني صفحة جديدة، أنا يا رب سأبدأ الآن صفحة جديدة. والله عز وجل يا أخوان يعلمنا بأننا ضعف، بيعرف أنه نحن ضعف، وبيعرف أنه أنا أصلي 50 مرة و500 مرة و5000 مرة، أي له أنا تايب ورد برجع، رد بقول له استغفر الله وأتوب إليه، وببكي وبشكي رد برجع. الله بيعرف بأنني ضعيف وبأنني ما أستطيع، وأن هذا الشيطان والنفس والشهوات تغلبني وتغلبك. لذلك هو فتح باب التوبة في كل ليلة وفي كل نهار، وجعل مواسم لزيادة هذه التوبة. وإلا ما معنى أن يقبل الله توبتك في اليوم 70 مرة؟ يعني عفواً، هلا أنا واحد بيأخطئ معي مرة، قل له ماشي الحال سامحتك، رد مرة تاني سامحتك، رد مرة ثالثة سامحتك، رد مرة رابعة، بعدين بقول له إيه خلص بقى، خلصنا بقى، يلا الله معك، لا تفرجيني وجهك. يعني أنا وأنت عندنا شح، 3-4 مرات بنقول له خلص. أما الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو 100 مرة باليوم الواحد ما تيأس أن ترجع إليه. الله يقبلك لأنه الله، أنت ضعيف جدا، أنا ضعيف جدا، وهو غفار وهو ستار. لذلك يا أخوان أهم عمل أن نستقبل هذه الأيام أو أن نكون في هذه الأيام بتجديد توبة صادقة مع الله. نصيحة لوجه الله، هلأ أنت وقاعد، أنا شخصيا ما بعرف حيجي علي العيد أو ما حيجي، وأنت ما بتعرف هل تطلع عليك شمس غد أو لا تطلع، ما بنعرف، والله في أخ قال لي يا أستاذ، في أخ كان يحضر معنا وهو الآن سافر، الله يوفقك، هيك كثير بيحبك يعني جبرا لخاطره، ممكن تكتب له رسالة على الواتس؟ قلت له على عيني، هات جوالك افتح رقمه. فتح رقمه، كتبت له هيك رسالة، سلمت عليه وأثنيت عليه ودعوته عليه وبعته، بعت هيك إرسال. ثاني يوم بيشوفني الأخ، قال لي يا أستاذ الله يجزيك خير، يا لطيف شو فرح، يا لطيف شو انسر، يعني هيك كثير انسر إنه، وتفاجأ هيك إنه أنت بعت له رسالة. اليوم يلي بعده إجا لعندي قال لي أستاذ فلان الفلاني مات. الله أكبر، والله يا أخوان يعني تفاجأت مات مبارح، مبارح عم بيقول لي إنه بعت له رسالة من جبر خاطره وإذا به مات. نسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يرحم كل من فقدنا. يا أخوان أنا ما بعرف وأنت ما بتعرف، أنا بيطلع علي شمس غد، أنا حبوصل الآن على بيتي ما بعرف. نصيحة لوجه الله، هلأ أنت وقاعد وبقلبك توب إلى الله عز وجل، ارجع إليه، إلّا أنك أنت ستعود إليه، إلّا بأنك أنت معتذر عن أخطائك القديمة، إلّا بأنك لن تعود إلى الذنب. بس ترى شوف، إذا بدك تقول هيك، هلأ الله عز وجل ما عنده مانع أنت تزل قدمك وترجع وأنا تزل قدم، بس في مانع أنك أنت يعني عم تقول له أنا ما بدي أرجع للذنب، بس أنت لا مبيت ترجع، يعني أنت مجهز أنك ترجع بس حتقول يلا لأنه الشيخ قال قول أستغفر الله وأتوب إليه. أخي أستغفر الله وأتوب إليه، بس ترى هلأ بس أطلع أنا بدي مركز شغلة بدي ساويها. هلأ هيك معناتها أنت استغفر الله يعني كالمستهزئ بربه، يعني اجعلها توبة صادقة. والله نصيحة يا أخوان، نصيحة يا رجال، اجعلها توبة صادقة والله يقبلك. وما بتدري، صح صلى 500 مرة قايل له أنك تايب وعم ترجع، بس ما بتدري بجوز هالمرة هي التي تكون السبب سعادتك. هلأ أنتوا بتعرفوا هالتجار أصحابين المحلات بينزلوا كل يوم على محلاتهم، في أيام بيجيهم كم زبون طقطقة يعني دوبه طالع أكلاته وشرباته هو والعمال، ومرات ما بيطلع، بتمر عليه يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم، يعني الرزقة كتير بسيطة. بس بعدين في يوم بيجي زبون عن جمعة، ومرة بيجيك زبون عن شهر، ومرة بيجيك زبون عن سنة، ومرة بيجيك زبون بيفتح لك خط طول عمرك، خط بيطلب منك يعني طلبيات طول عمرك. بس إيمت هالزبون بده يجي ما بعرف. بقى أنا بس لازم كل يوم أنزل على محلي وكل يوم جدد فتح المحل وأطلب الرزق من الله، ما بعرف إما تنقش معي يعني. هلأ التوبة يا أخوان يا رجال هيك، أنت كل مرة بتتوب، بس أني توبة حتنقش معك ما بعرف. هلأ بجوز من أول توبة بجوز، وبجوز من التوبة رقم 70، وبجوز 700، وبجوز 7000، بس المهم أنت ابقى على باب سيدك. فما هي أعمال عشر ذي الحجة؟ أولها التوبة الصادقة، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. ثانيها إحياء ليالي العشر من ذي الحجة، نص الفقهاء على استحباب إحياء الليالي العشر الأول من ذي الحجة لما رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا عند الترمذي. وروي عن سعيد بن جبير قوله لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، خليك فايق طول الليل، لا تطفئوا سروجكم. لذلك يا أخوان اجتهدوا يعني كل يوم قبل ما تنام، هلا بقيان هالأربع خمس أيام، كل يوم قبل ما تنام صلي قيام ليل 4 ركع، 8 ركع، صلي تهجد. نحن بالمسجد هنا عندنا عملنا موعد للتهجد، الحمد لله في عدد منيح منكم يحضر معنا كل يوم على الساعة 3:30 موجودين، من 3:30 ل4:30 في صلاة 6 ركعات، وبعدين في سحور هيك خفيف نقدمه للإخوة الحاضرين، بعدين يؤذن الفجر نصلي الفجر، نحضر الأذكار، بعدين نمضي إلى بيتنا. هلأ أخي أنا والله تعبان، الله وكيلك نحن تعبانين، اللي عم يجوا لهون كمان تعبانين، أخي والله نعسان أنا، والله نحن عم نجي نعسانين، أخي عندي شغل أنا، الله وكيلك تعرف الساعة 7:30 أطلع من بيتي، الله وكيلك أنا بطلع من بيتي كمان هيك 7:30، وفي ناس تطلع من هون على الشغل كمان. لا ترضى الآخرين يسبقوك إلى الله عز وجل. ليه؟ ليش يا شباب؟ أنتوا اللي عمرك 20 و30 و40 و50 و60، والرجال اللي عمرك 70 و80، ليش عم ترضى الآخرون يسبقونك؟ هلأ أنت ببيتك يا أخي عم بتكاسل، منيح، هذا مجلس جماعي، قوم ركود. يعني إذا ما كان المسجد هنا بعيد عن بيتك، شوف المسجد اللي جنب بيتك. المسجد اللي جنب بيتك ما في هذا النشاط، خير إن شاء الله توعد أنت وثلاثة أربعة من رفقاتك اللي بيوتهم جنب بعضهم البعض، كل يوم تعوا لبيت واحد صلوا لكم كم ركعة. يعني المهم أروا الله من أنفسكم خيرا، إحياء ليالي العشر، هذا العمل الثاني، واحد التوبة واثنين إحياء الليالي، ثلاثة الإكثار من ذكر الله تعالى، قد ما بتقدروا تكثروا من الذكر افعلوا. اعمل ألف ألف ألف خمسة آلاف، ألف أستغفر الله، ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألف الله خمس

تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في الحديث المرفوع: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ومن هنا كره الإمام مالك الكلام بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لأجل الانشغال بالذكر، ويكره النوم عندهم حينئذ. عند المالكية مكروه النوم كما بعد صلاة الصبح. ومن أفضل مواسم الذكر عشر ذي الحجة. قال النووي: يستحب الإكثار من الذكر فيها زيادة على غيرها. يعني أنت دائما تذكر الله، بس في العشر قال يستحب أن تزيد. ويستحب من ذلك يوم عرفة ما لا يستحب في غيره. بكرة جايين يوم الوقفة، نحن حنعمل إن شاء الله تعالى برنامج في النهار يستحب أن تكثر من العبادة. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فواحد التوبة، اثنين إحياء الليالي، ثلاثة الإكثار من الذكر، رابعا قبل الأخير الصيام. روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر. وخص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام العشر بمزيد عناية، فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. هلأ نحن معظمنا صائمين الحمد لله، ماشي الحال، صائم وعندك درس، تعال شو عليه، شو الهم العظيم، صائم وعندك شغل، شو عليه. خصوصي أنتم يا شباب، خصوصي أنتم يا فتيات، هلأ هلأ الوقت، هلأ وقت الإقبال على الله، هلأ تصير وقت تصير من الأولياء. أنا بتعب، معليش لو تتعب خلي الله يشوفك عم تتعب، قل له: يا رب أنا عم بتعب مشانك. قل له هيك لما بتسجد، قل له: يا رب أنا شايفني أنت قديش أنا تعبان، حبفرط بس مشانك بدي صوم. قل له وخلي يعني استفيد من شبابك. والله في إخوة رجال يجلسون بيننا بيتمنى يصوم، ممنوع طبيا، ممنوع. أنتوا كلكم الحمد لله، هلأ أنت بتقرر أن تصوم أو لا تصوم. هب بأن أحدنا ضعف عن الصوم، أكيد أكيد يوم عرفة صايم، عندك شغل ما عندك شغل، عندك تعب ما عندك تعب، صايم. عم نقول لك يكفر سنة قبله سنة بعده. قال: والله بتعرف عنا شغل، خير الله يوم عرفة. بدك تصوم، خير الله يوم عرفة حتى يجي خير الله كمان. أما تترك الصوم. طيب، خامسا وأخيرا من أعمال العشر: لا، واحد تجديد التوبة الصادقة، اثنين إحياء الليالي، ثلاثة الإكثار من الذكر، رابع الصيام، الخامس والأخير الصدقة. قال النووي: الصدقة مستحبة وفي شهر رمضان آكد، وكذا عند الأمور المهمة وعند الكسوف وعند المرض وعند الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة. شايف، هي الصدقة بكل الأوقات مفيدة، بس عند الأوقات الفاضلة بتصير آكد، وأيام العيد. ومثل ذلك ما قاله البهوتي وغيره من الفقهاء. قال الشربيني الخطيب: دفع صدقة التطوع تتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد، وكذا في الأماكن الشريفة كمكة والمدينة، وفي الغزو والحج، وعند الأمور المهمة كالكسوف والمرض والسفر. هذه أيها الإخوة خمسة أمور هي أعمال عشر ذي الحجة، فتعالوا نري الله تعالى في هذه الأيام من أنفسنا خيرا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا إتمام لما كنا قد بدأناه من دروس التفسير، والسورة التي سنشرع إن شاء الله تعالى في التأملات نحوها هذه الليلة هي سورة النمل، إذ كنا قد فرغنا من قبل من التأمل في سورة الشعراء. وبداية نقول أيها الأخ المبارك أن سورة الشعراء والنمل والقصص سور ترتيبها في المصحف وفق ترتيب نزولها، فهذه السور كلهن مكيات نزلت وفق الترتيب الذي هو في المصحف، فالشعراء أولا ثم النمل ثم القصص. وهذه السور شأنها شأن السور المكية غالبا، تعنى بجوانب العقيدة الثلاث: تقرير التوحيد، ودلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البعث والنشور، مع ما يكون فيها من قضية أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، ردا على ما كانت تزعمه قريش آنذاك من أنه من شعر الشعراء أو أنه من أقاويل الكهان. قال الله جل وعلا في أولها طاسين: تلك آيات الكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين. هذه السورة كما بينا سورة مكية، ذكر الله جل وعلا فيها بعض أخبار قصص أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكر فيها قصة موسى وقصة داود وسليمان وقصة صالح وقصة لوط عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قبل أن نشرع فيها نقول إن هذه السورة مقتبس اسمها من قول الله جل وعلا فيها: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فذكر الله جل وعلا النمل تصريحا في آية واحدة في كتابه، هي هذه الآية في سورة النمل، ذكرهن مرتين جمعا ومرة مفردة. وقد مر معنا في دروس ماضية كثيرة أن أكثر سور القرآن تسمى إذا كانت المفردة لم تتكرر في غير تلك السورة، إذا كانت المفردة لم تتكرر في غير تلك السورة، كسورة البقرة، فإن لفظ البقرة لم يرد في القرآن إلا في سورة البقرة، وسورة النمل لم يرد النمل إلا في سورة النمل، والأعراف لم ترد كلمة الأعراف إلا في سورة الأعراف، والفيل لم يرد هذا الاسم إلا في سورة الفيل، والشعراء جمعا لم ترد إلا في سورة الشعراء. فهذه يفهم منها طالب العلم الكيفية التي تسمى بها سور القرآن، على أن تسمية السور هو أمر توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. والنمل في اللغة كلمة نملة تطلق على المذكر والمؤنث، وهي دابة معروفة يحرم قتلها كما ثبت بذلك الخبر الصحيح في صحيح مسلم وغيره. نعود للسورة فنقول إن القرآن مثانية، ومنهجنا في التفسير، ونبين لمن يحضر أولا أننا نفسر تفسيرا موسوعيا، بمعنى أننا نعرج ها هنا وهناك على جملة من القضايا التي تجمع لطالب العلم ما يعينه على السير في طلب العلم، هذا واحد. والأمر الثاني أننا لا نتعرض لجميع آيات السورة حتى نحاول أن نتم المصحف قدر الإمكان. وقد مضى معنا ولله الحمد من تفسير سورة الفاتحة إلى سورة النمل اليوم. والأمر الثالث أننا نحاول قدر الإمكان ما تكرر قوله فيما سلف لا نكرر إعادته، ولهذا تمر معنا اليوم خبر موسى وخبر صالح وخبر داود وسليمان من قبل وخبر لوط، كل هذا مر معنا، لكن نعرج على بعضه تدوينا للفوائد. فنقول جملة عن نبي الله موسى: ذكر الله هنا قضية ما كان من تكريم الله جل وعلا لنبيه موسى بن عمران، وموسى بن عمران أحد أنبياء بني إسرائيل، كان يميل في لونه إلى السمرة، نبأه الله جل وعلا في الوقت الذي قفل فيه موسى راجعا من أرض مدين إلى أرض مصر، وكلمه الله جل وعلا عند جبل الطور مرتين، مرة في أيام البعثة الأولى، ومرة عندما وعده الله جل وعلا 40 ليلة، هاتان المرتان اللتان كلم الله جل وعلا فيها موسى. وقد مر معنا أن الله جل وعلا قال أخبر أنه كلمه عند جانب الطور الأيمن وعند الجانب الغربي، وبينا الفرق بينهما في مكانه. ف فنعود الآن فنقول هنا إن الله قال في هذه السورة: فلما رآها تهتز أي العصا كأنها جان. أراد الله جل وعلا أن يعلم موسى الطريقة التي يقف فيها أمام فرعون، وحتى يكون موسى قادرًا على الوقوف أمام فرعون علمه الله جل وعلا أولًا، وألقى في قلبه السكينة والطمأنينة كيف يقف بين يدي الله. ومن قدر له أن يقف بين يدي الله ويكلمه الله جل وعلا تكليمًا حقيقيًا لا يمكن بعد ذلك أن يعبأ بفرعون ولا بغير فرعون. ولهذا قال الله جل وعلا له: وما تلك بيمينك يا موسى وهي والله يعلم إنها عصا، قال: هي عصاي، أمره الله أن يلقيها. قال الله هنا في سورة النمل: فلما رآها تهتز كأنها جان. والجان لا يطلق إلا على الحيايا والثعابين الصغيرة جدا الخفيفة الحركة. لكن قلنا في درس ماض إن الله جل وعلا ذكر هذه العصا بثلاثة أوصاف: ذكرها بأنها جان، وذكرها بأنها ثعبان مبين، وذكرها بأنها حية تسعى، والحية لا تطلق إلا على ضخام الثعابين. فعلى هذا يتحرر من هذا كله أن عصا موسى ضخمة في هيئتها، فلذلك سماها الله حية، متلونة فلذلك سماها الله ثعبان، خفيفة في حركتها فلذلك سماها الله جل وعلا جان كما في سورة النمل. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر أموراً مرت معنا كثيرة، قال: عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. جحدوا بها بأي شيء؟ بألسنتهم. واستيقنوها بأي شيء؟ بأنفسهم وقلوبهم. ففرعون وآله كانوا يعلمون أن ما جاء به موسى حق من عند الله وليس بسحر أبدا، لكنهم جحدوا بهذا لسانا، وإن كان قد تم اليقين في قلوبهم أنه حق من عند الله. فعلل جل وعلا هذا الصنيع بقوله: ظلما وعلوا. ظلما لأنه وضع الشيء في غير مكانه، ظلم لأنه وضع الشيء في غير مكانه، ورد أنبياء الله ورسله وعدم تصديقهم ليس من الإنصاف بشيء. والعلو لأنهم فعلوها استكبارا، لأن فرعون كان يعلم أن ما جاء به موسى هو الحق من عند الله جل وعلا. وهذا الصنيع الذي صنعه فرعون صنعه كثير من الجبابرة والطغاة بعده، فإن أبا جهل كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا لا يكذب على الله، وأن ما جاء به حق من عند الله. فلما قيل له: لم لا تؤمن في مجالسه الخاصة؟ فكان يقول: كنا وبنو هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، فلما جثونا وهم على الركب قالوا: منا نبي، فإن اتبعناه فمتى ندركهم فيما وصلوا إليه. ولهذا أولئك الصناديد كانوا يجتمعون سرا ويسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علمهم أنها حق كالوليد وأبي جهل وغيرهم يسمعونها، لكن إذا أصبحوا أشاعوا في الناس أنها من أقاويل الشعراء ومن أقاويل الكهنة وردوها. هذا هو العلو والظلم الذي ذكره الله جل وعلا عن نبيه موسى في من خاطبه به. قال الله جل وعلا عن آل فرعون: وجحدوا بها أي بآياتنا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولم يبين الله جل وعلا في سورة النمل كيف كان عاقبة المفسدين، وإنما بينه في سور أخرى. ثم انتقل الحديث عن نبيي الله داود وسليمان عليهما السلام، وهما من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. هذان النبيان الكريم قال الله جل وعلا عنهما أنهما قالا شاكرين لربهما: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نعت داود نعته بقوله: كان داود أعبد الناس. وحتى يستقيم للإنسان للمرء السير في الحياة الدنيا في نهاره ومعاشه لا بد أن يكون له نصيب من طاعة، لا بد أن يكون له حظ من عبادة حتى يتقوى على أمور الدنيا. لا يرجو أحد كمالا ولا علما يسود به على أقرانه وينفع به الناس أو أي أمر من أمور الخير التي يعطيها الله جل وعلا عباده لا يمكن أن تعطى إلا بأن يكون للعبد حظ من طاعة وعبادة بينه وبين الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن هذا النبي الكريم الذي أعطاه الله الملك والكتاب، قال عنه: إن داود كان من أعبد الناس، وصف صلاته وصيامه عليه الصلاة والسلام. وهذا المنهج الذي ذكره الله عن داود ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فلما جاءه علي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما وقال: يا رسول الله، يسألانه خادما، قال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ ثم علمهما بأنهما إذا أتيا إلى مضجعهما وآوى إلى فراشهما أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر 34، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فهذا خير لكما من خادم، أي هذه العبادة تعينكما على ما تريانه من مشقة في حياتكما الدنيوية، في نهاركما تلك المشقة تذهب وتزول إذا كان هناك حظ من طاعة في الليل. قال الله لنبيه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. ثم ذكر الله جل وعلا نبيه سليمان وذكر بعضا من خبره، خبرا مع في وادي النمل، وخبرًا مع الهدهد في قصته مع بلقيس. وعلى وجه الإجمال نقول: مر سليمان عليه السلام وهو في جنوده على وادي النمل، فأبصرتهما، أي سليمان والجنود، أبصرتهما نملة، فخافت على قومها من النمل أن يدهمهم سليمان، لكنها في نفس الوقت كانت تعلم أن سليمان لن يفعل ذلك عمدًا، فقالت تنادي في قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا حرصٌ على بني قومها. وذكرًا للبراءة بسليمان قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا من أعظم القرائن على كمال النصح، فمن أراد أن ينصح لا يلمز ولا يهمز ولا يشرق ولا يغرب ميمنة ولا ميسرة، إنما يبين الحق دون أن يخوض في أعراض الناس. فالأئمة الأربعة مثلاً تركوا تراثاً فقهياً عظيماً للأمة، وكلهم كان أهلاً للاجتهاد، وأجمعت الأمة على فضلهم الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وعلى أتباعهم من العلماء من غير استثناء. هؤلاء الفضلاء إذا تبنيت رأي واحد منهم ومن الله عليك فجلست على كرسي أو ارتقيت منبراً أو حدثت عن قول، لا تهمز وتلمز في أقوال الآخرين، ولا تظنن أن هناك نصاً صريحاً في أن الحق مع واحد منهم، ولكن كلهم ذو فضل من الله جل وعلا عليه بالعلم. فقل ما تراه أنه حق للناس، ولا تقل نحن لسنا كفلان وفلان أو كعلان وعلان، تشرق وتغرب في أعراض الناس الذين يرجون الله والدار الآخرة. لكن انصح كما نصحت النملة، قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولا يحسن بطالب العلم أن يسيء الظن في أهل العلم. وقد مر معنا مرارا قول الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. هذا ما ذكره الله جل وعلا عن سليمان في وادي النمل. ثم ذكر الله جل وعلا أن سليمان تفقد جنده بعد أن قال الله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. رتب الله الجند هنا حسب قوتهم، الجن أقوى من الإنس، والإنس جملة أقوى من الطير، وهؤلاء الثلاثة الطوائف سخرهم الله جل وعلا لنبيه سليمان. تفقد سليمان الطير خوفا على ملكه ودلالة على كمال عقله، لم يجد الهدهد في موضعه، قال: لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. مرت فترة زمنية غير بعيدة، فإذا الهدهد بين يديه قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فانظر إلى أنه لا يعلم الغيب إلا الله. سليمان يملك بساطا ويملك جندا من الجن والإنس والطير، وينتقل من بلد إلى بلد، الله يقول: غدوها شهر ورواحها شهر. وتخفى على سليمان مملكة كاملة بحالها، حتى يبين الله لسليمان ولغير سليمان أن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا وحده، وأن الله تبارك وتعالى وحده من وسع علمه كل شيء، وأما البشر فلا يعلمون إلا بمقدار ما علمهم الله جل وعلا إياه. مكث غير بعيد، لم تمر زمن، أتى الهدهد، قال ما ذكرناه. تريث سليمان في خطابه قبل أن يقول له الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وهذا من ألفاظ العموم، لكن من كل شيء يناسب ملكها، وليس المعنى أن بلقيس أعطيت كل شيء خلقه الله، هذا محال، لكن من أراد أن يفهم القرآن فليفهمه حسب أسلوب العرب في كلامها. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وذكر إنكاره عليهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ثم قال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تريث سليمان وقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وبهذه الطريقة يتعامل العاقل مع ما يصله، فليس كل رسالة في الجوال أنت مسؤول عن نشرها ولا عن قبولها، ولا كل من قام أذن لك أقمت له، ولكن العاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يجد موطئا لقدمه اليسرى، ويتريث فيما يرد عليه من الأخبار، ولا يحكم حتى يستقيم له الأمر ويتبين له الشأن، كما فعل نبي الله سليمان مع واحد من جنده قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، وأعطاه كتابا أمره أن يعطيه بلقيس. أخذ الهدهد الكتاب ذهب به إلى أرض بلقيس، دخل على قصرها وضعه بين يديها، تنحى قليلا، عرفت من تنحيه أنه كتاب كريم. والعرب تقول: إن الرجل يعرف عقله بأحد أمور ثلاث: بهديته التي يهديها، أو بكتابه الذي يكتبه، أو برسوله الذي يرسله. فالشخص الذي تبعثه عنك إنما يمثل عقلك، والهدية التي تهديها إنما تمثل ذوقك واختيارك، والكتاب الذي تكتبه إنما يمثل فكرك وآراءك. إنه من سليمان أي الكتاب، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكانت مع كونها أنثى، والأصل في أن الأنثى لا تصلح للحكم إلا أنها كانت امرأة راجحة العقل، وقد صدقها القرآن في كثير من أقوالها. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، والمعنى يغيرون الوضع الاجتماعي لها، وهذا أمر حق، فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، أصبحنا فيهم سوقة نتنصف. هذا لهند إحدى بنات ملوك المناذرة، تغير بهم الحال، وهذا سنة الله جل وعلا في خلقه. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا كلام من؟ كلام بلقيس. أما قول الله جل وعلا: وكذلك يفعلون، هذا كلام الله تصديقا لمن؟ تصديقا لقول بلقيس. وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. بما هنا استفهامية، لذلك جاءت الميم على أسفل وليست موصولة، ولم تكتب الماء على أعلى. ذهب القوم بالهدايا، رآها سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله من الملك والنبوة خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رجع هؤلاء القوم إلى بلقيس. في ذلك الوقت طلب سليمان ممن حوله: أيكم يأتيني بعرشها؟ عرش من؟ بلقيس. أين؟ في اليمن. أين سليمان؟ في فلسطين، في أرض الشام. قبل أن يأتوني مسلمين، قال الله جل وعلا: قال عفريت من الجن. ومر معنا أن العرب تقسم الجن، تقول جن وتقول شيطان وتقول ذوات أرواح وتقول غير ذلك، كما ذكره ابن عبد البر وفصلناه في تفسيرنا لسورة الجن. قال عفريت من الجن أي ذو قوة ومنعة وقدرة، أنا آتيك به أي بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك. فلو فرضنا أن مجلس سليمان كان عصرا أي قبل أن تغرب الشمس، ولو فرضنا أن مجلس سليمان كان صباحا أي قبل أن تزول الشمس، أي قبل أن ينفض الناس عنك، قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن تنتهي من مجلسك هذا. قال الله جل وعلا: قال الذي عنده علم من الكتاب. واختلف العلماء في من هو الذي عنده علم من الكتاب، فقال بعضهم إنه رجل إنسي يقال له أصافية أو كلمة نحوها عبرية، وأن هذا الرجل عنده اسم الله الأعظم. وقال آخرون إن القائل هو سليمان، لكن اللغة لا تحتمله. والذي يظهر عندي والعلم عند الله أنه جني ذو قدرة بدنية وعلم شرعي، ذو قدرة بدنية وعلم شرعي، فاجتمع فيه العلم الشرعي والقدرة البدنية. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والآن أنخ مطاياك أيها الأخ المبارك، فإذا كان خلق من خلق الله يقدر على أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، فكيف بقدرة الله جل جلاله؟

نقول إذا هذه قدرة عبد من عباد الله فكيف بقدرة العلي الكبير جل جلاله؟ وكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والعاقل لا يقرأ مثل هذه الآيات ليجادل الناس أيهم من أتى بعرش بلقيس، وإنما من يقرأ هذه الآيات ليستدل بها على قدرة العلي الكبير. فإذا دعته نفسه إلى معصية أو إلى ظلم أحد أو إلى غير ذلك مما حرمه الله من انتهاك الحرمات وتجاوز الحدود، تذكر قدرة الله جل وعلا عليه. فإذا عرف حقاً عظيم قدرة الرب تبارك وتعالى أحجم عن معصيته، وخاف من محاربة الله لما وقع في قلبه من عظيم قدرة الله جل وعلا. جعلني الله وإياكم ممن يعرف لله جل وعلا قدره. قال الله جل وعلا بعد ذلك أن سليمان طلب من حاشيته وخدمه، قال: نكروا لها عرشها، غيروا فيه، ننظر أتهتدي إلى نبوتي أو إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت أي بلقيس سألها سليمان: هكذا عرشك؟ والهمزة في هكذا استفهامية، هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وهذا من بديع الجواب حتى لا تقام الحجة عليها، لأن لو قالت نعم لقال لها: كيف يكون هنا وقد تركتيه وراءك في اليمن؟ ولو قالت ليس بعرشي لعاتبها قائلا: إنه عرشك، فكيف تجلسين عليه كل يوم ولا تستطيعين أن تميزيه؟ لكنها خرجت بجواب دبلوماسي سياسي فقالت: كأنه هو. ولهذا قال الله معقبا: وأوتينا العلم من قبلها، على لسان سليمان. فهذه شهادة لها بأنها ذات علم، وكنا مسلمين، أي هذا أفضل أننا أسلمنا وعرفنا الدين قبل أن تعرفه بلقيس، وهذا هو المقياس في الفضل. ثم لما أراد أن يدعوها للإسلام، وإنما قص الله خبر سليمان ليقيم الله جل وعلا الحجة على الملوك في أن يكون من ملكهم دعوة إلى الرب تبارك وتعالى، كما أن أيوب حجة على المرضى، ويونس عليه الصلاة والسلام حجة لمن ضيق الله جل وعلا عليه، وإبراهيم عليه السلام حجة لمن أعطاه الله جل وعلا قبولا في الناس كيف يوظفه للدعوة إلى الرب تبارك وتعالى. وهكذا سائر الأنبياء كل منهم حجة في شيء معين، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه حجة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، فقد ساس الأمم وهو عبد عليه الصلاة والسلام. وكان ذات يوم يأكل مع أصحابه شاةً بأكملها، ويتوجد عليه أيام لا يأكل شيئاً ويربط ويضع الحجر على بطنه، فبكل الأحوال مر صلوات الله وسلامه عليه، فلم يعش كل حياته فقيراً معدماً ولا غنياً مترفاً، وإنما تقلب صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك حتى يقيم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم الحجة على جميع خلقه. نعود فنقول إن سليمان أراد أن يدعو هذه المرأة فدعاها بالطريقة التي تناسبها، بنى لها صرحاً ممرداً من قوارير وأمرها أن تدخله، وقد جعل الصرح على نهر فظنت أنه ملامس للماء، فكشفت عن ساقيها تريد أن تتقي الماء، قال: إنه صرح ممرد من قوارير، وهي ملكة مثله، تعلم أن الملوك لا قدرة لهم بهذا وأن هذا من تسخير الله جل وعلا لسليمان. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم ذكر الله جل وعلا نبيه صالح، وأخبر أنه بعثه الله جل وعلا إلى ثمود. وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أرضهم ومقام ديار قومه إلى اليوم، ولهذا قال الله جل وعلا: وإنها لبسبيل مقيم. وقال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي باقية حاضرة يستطيع أن يراها الناس، لكن لا يحسن الذهاب إليها للتفكه وإلى غير ذلك، فمن مر بها يمر بها عاجلا ولا يحب أن يدخلها أحد، خشية من أن يناله ما ناله. ولا ينبغي للمرء أن يثق بنفسه كثيراً أكثر من أن يدخل أبيات قوم ظلموا أنفسهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم مر على وادي محسر وهو لابس إحرامه في هيئة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، ومحسر برزخ ما بين مزدلفة ومنى، به وقعت مهلكة أهل الفيل، ومع ذلك مر صلى الله عليه وسلم عاجلاً من هذا الوادي. والغاية من هذا أن هذا النبي الكريم قال له قومه أنهم تطيروا به، قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وهنا نجنح للغة، تفتنون الفتنة في اللغة أصلها
إمرار الذهب على النار ليتبين أزائف هو أم خالص؟ ما الفتنة؟ إمرار الذهب على النار ليتبين أزائف هو أم خالص. وقد ورد في كتاب الله على أربعة معان، وردت الفتنة في كلام الله على أربعة معان، وردت بمعنى التحريق، ومنه قول الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات. ومنه قول الله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. هذه الأولى، وجاءت بمعنى الفتنة هي الابتلاء والاختبار، وهذا الأصل في استعمالها اللغوي. ومنه قول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه. ومنه قول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ابتلاء واختبارا، دل عليها قوله ونبلوكم. فهذا المعنى الثاني للفتنة. المعنى الثالث للفتنة النتيجة السيئة للاختبار، النتيجة السيئة للاختبار. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، والمعنى حتى لا يكون شرك. ويدل على أن المعنى حتى لا يكون شرك أن الله قال: ويكون الدين لله في البقرة، وقال في غيرها: ويكون الدين كله لله. ولا يمكن أن يكون الدين كله لله وهناك شرك، وإنما المقصود انعدام الشرك. فيصبح من هذا المعنى أن الفتنة وردت في القرآن بمعنى النتيجة السيئة للاختبار. والمعنى الثالث للفتنة في كلام الله بمعنى الحجة، بمعنى الحجة، وهذه وردت في قول الله جل وعلا في الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والمعنى: ثم لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذه الأربع ما جاء في كلام الله جل وعلا حول الفتنة. دل قول الله جل وعلا: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، على حاجة من يدعو إلى الله إلى من يحميه، حاجة من يدعو إلى الله إلى من يحميه. فإن الله جل وعلا أخبر، وهو أصدق القائلين وفهمه العلماء عن ربهم، أن هؤلاء القوم العداة لصالح عليه السلام لم يستطيعوا أن يقتلوه جهارا، خوفا من ماذا؟ خوفا من عصبته، خوفا من قرابته. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، أي لعصبته، ما شهدنا مهلك أهله، يخافون أن يجهروا بأنهم قتلوه. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا الأمر ولو سرا، لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا الأمر ولو سرا، مما يدل على أن المؤمن يحتاج إلى أي عصبة تحميه. وقد كان بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم عصبة ومنعا ونصرا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما دل عليه حديث شعب أبي طالب. ثم ذكر الله جل وعلا قوم لوط، وقد مر معنا أن هذه الفاحشة فاحشة بهيمية، من أتاها والعياذ بالله نزل إلى أسفل مستوى، ولهذا جميع الأقوام يتحاورون مع أنبيائهم ورسله إلا قوم لوط، لم يحاوروا لوطا في شيء لأنهم وصلوا إلى مستوى بهيمي. قال الله جل وعلا عنهم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فطالبوا بالإخراج مباشرة لأنهم قوم لا يملكون من العقل مسكة، وليس فيهم من الصفات الملائكية شيء، وإنما نزلوا إلى المستوى البهيمي، ولذلك كانوا يأتون هذا الأمر جهارا عيانا عياذا بالله. هذا ما ذكره الله جل وعلا عن الأنبياء والرسل، ذكرناه جملة على وجه الاختصار لأنه مر معنا في آيات كثيرة. ندخل بعد ذلك في بعض القضايا التفصيلية، ونقلنا إننا نفسر تفسيرا موسوعيا قدر الإمكان. قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كل من يمشي على الأرض يسمى دابة، من إنسان أو حيوان، دل على هذا القرآن، وهذا هو لسان العرب. أما قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم، أي أقبلت الساعة،
أخرجنا لهم أي للناس دابة من الأرض اختلف فيها هل المقصود اسم جنس ومعناه دواب كثيرة؟ وإن كانت الدواب كثيرة كم عددها وما ماهيتها؟ لكن الأظهر الذي دلت عليه السنة والعلم عند الله أنها دابة واحدة، وهذه الدابة المرجح أنها تخرج من عند الصفا، وقيل تخرج من أرض الشام، ولا نملك دليلا قطعيا في كلا الحالتين. هذه الدابة قال الله عنها تكلمهم، بمعنى تخاطبهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وكلما دنت الساعة انكشفت كثير من الغيبيات. في الأول، في الزمن الأول، كانت الغيبيات كثيرة جدا، ثم بدأت تقل حتى تكاد تنتهي الآيات التي كانت في السابق كعصا موسى وأمثال ذلك، ثم تعود من جديد سنة الله جل وعلا في خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، وذكر أشياء كثيرة من أشراط الساعة. وأشراط الساعة تبدأ الكبرى تقريبا بخروج المهدي، رجل من آل محمد صلى الله عليه وسلم. في زمن المهدي يخرج الدجال، في زمن الدجال ينزل عيسى بن مريم، في زمن عيسى بن مريم يخرج يأجوج ومأجوج، في خروج يأجوج ومأجوج يعود عيسى بن مريم من جبل الطور، في زمن عيسى بن مريم يهلك يأجوج ومأجوج، بعد هلاك يأجوج ومأجوج يأمر الله الأرض أن تخرج بركتها. هذه صفا، لو أن إنسانا أتى لصخرة صماء مثل هذه وغرس فيها لأنبتت بقدرة الله، لأن الدنيا إلى زوال، فأي شيء في الأرض من بركة يأمرها الله أن تخرجه. يضع الوليد الصغير إصبعه في فم الحية فلا تعضه، يمشي الذئب مع الغنم كأنه كلب لها يحرسها، قدرة ربك سلب كل ذات حمة حمتها. ثم تتوالى الأحداث، والأرجح أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها، والأرجح والعلم عند الله أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها. هذه الدابة تكلم الناس وتسمهم على خراطيمهم، فيعرف الشخص المخطوم من غير المخطوم، تشهد لبعض الناس بالجنة ولبعض الناس بالنار. تكلمهم، نص القرآن، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذه أمور غيبية نؤمن بها قطعا، أخبر بها الله وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الساعة حق، وأن الله جعل بين يديها أشراطا وعلامات ما تزال تتعالى حتى يهدم ذو السويقتين الكعبة ويستخرج كنوزها كما سيأتي في آخر السورة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم قال الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. هذه من مشكلات القرآن. لماذا من مشكلات القرآن؟ لأن الله يقول في الأنعام ويوم نحشرهم جميعا، وقال في الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهنا قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا، والفوج جماعة من الناس لا يشمل الناس كلهم. والجواب عن هذا أن يقال أن الحشر نوعان، حشر لجميع الخلائق وهذا لا بد منه، ثم من حشر جميع الخلائق يكون هناك حشر خاص، ثم يكون من حشر جميع الخلائق حشر ماذا؟ حشر خاص. حشر لمن؟ حشر لأئمة الضلالة، حشر لأئمة الضلالة ورؤوس الفتن، فهؤلاء يحشرون حشرا خاصا لإقامة سؤال التوبيخ عليهم. وسؤال التوبيخ ينجم عنه بيان أمرين: بيان فساد اعتقادهم وفساد أعمالهم. أما فساد اعتقادهم فقد عبر الله جل وعلا عنه بقوله حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، وتكذيب القرآن فساد ماذا؟ فساد اعتقاد. وأما فساد العمل عبر الله جل وعلا عنه بسؤال توبيخي لهم أم ماذا كنتم تعملون. وما أجمله الله هنا، فسره في القيامة، قال الله جل وعلا فلا صدق ولا صلى. فلا صدق فساد ماذا؟ فساد اعتقاد، ولا صلى فساد عمل. ورؤوس الضلالة
اجتمع فيهم فساد الاعتقاد وفساد العمل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يوزعون أي يرد أولهم على آخرهم، يجمعون جمعا حتى إذا جاءوا أي بين يدي الله قال أكذبتم بآياتي أي القرآن أم ماذا كنتم تعملون. ثم قال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. مبدئيا الجبال خلق من خلق الله معروف، والله جل وعلا جعل لكل مخلوق سلطة أخرى عليه تبين ضعفه، فبنو آدم ملوكا وأمراء وأغنياء سلط الله عليهم الموت، لكن الجبال الموت الذي نعرفه لا تموت، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم سبقها قعود، ووجهه صلى الله عليه وسلم أكرم الوجوه البشرية ومع ذلك شج وسال الدم منه، هذه سنة لله. فالجبال سلط الله عليها الليل، فإذا أظلم الليل لا يرى الناس الجبال فتذهب هيبتها ويذهب عنفوانها ولا يراها أحد، فلا تتعالى بشموخها كما تتعالى في النهار. والعرب تضرب المثل في الجبال في الشيء الأشم والأمر ذي الطود الشامخ، قال الفرزدق في قصيدة له تسمى الدامغة: يهجو جريرا فادفع بكفك إن أردت بناءنا ثهلان ذا الهضبات هل يتحلحل. ثهلان اسم جبل، فهو يخاطب خصمه بقوله إذا أردت أن تنال من مجدنا الذي بناه الأجداد فادفع بكفك ثهلان فإن تحرك معك سيتحرك معك مجدنا، لكن أنى لثهلان أن يحرك بيد. واضح؟ هذا ما تضربه العرب في الجبال. والفرزدق شاعر أموي قيل عنه لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ومن طلب العلم يحسن به أن يقرأ للفرزدق وجرير كثيرا حتى تستقيم قناته ولسانه في فهم كلام رب العزة والجلال. نعود للجبال، الله يقول وترى الجبال تحسبها جامدة. ما السؤال هنا؟ السؤال هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ أكثر المحققين من المفسرين على أنه في الآخرة، وحجتهم أن الله قال قبلها ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، فقالوا إن الآية تتحدث عن يوم القيامة وترى الجبال تحسبها جامدة، وقالوا إن الجبال ينالها أطوار وأحوال يوم القيامة تتحرك، وإذا الجبال سيرت وسيرت الجبال فكانت سرابا تصبح كالعهن المنفوش ثم تنسف، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه أقاويل لأهل الفضل والعلم، وقاله المرجاني رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه تحية الأسلاف وبقية الأخلاف، أو هذا الاسم نقله عنه القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل، وقال غيره ممن أعطاهم الله في علم الفلك، وهذا فيه شيء من الحق فيما يبدو لي والعلم عند الله أن هذا في الدنيا، وأن هذه الآية من الأدلة على أن الأرض تتحرك. ووجه الدلالة هنا أن الله يقول وترى الجبال تحسبها جامدة، وإذا قلنا إن المخاطب قارئ القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن نسف الجبال في الآخرة يكون يوم لا يوجد ماذا؟ لا يوجد أحد، لا يوجد رائي أصلا حتى يقول الله وترى الجبال تحسبها جامدة على أن من أهوال يوم القيامة، هذا واحد. والأمر الثاني لو قدر أن الآية في عرصات يوم القيامة وقدر أن أحدا يراها فإنها إذا صارت سيراها الناس، لكن هذه الآية كما بينا أن الإنسان يرى الجبال يحسبها جامدة، والله يقول أنها تسير، فلا بد من إظهار دليل يبين أن هذا راجع لقدرة إلهية، لذلك قال الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فالتذليل بقول الله جل وعلا صنع الله دلالة على أن المسألة تتكلم عن الدنيا عند قول بعض المفسرين والعلم عند الله، وقلت لا نجزم بشيء، لكن هذا القول له حظ كبير من النظر. وقد ردوا على من قال إن الآية ذكرت في سياق الآخرة بقولهم إن الله جل وعلا جعلها في سياق الآخرة حتى يبين لعباده قدرته سبحانه، حتى يبين جل وعلا لعباده قدرته،
فإذا كان الله جل وعلا يسير الجبال ويراها الإنسان الناس يحسبونها جامدة في الدنيا، فكيف إذن يعجز الله جل وعلا شيء في أن يبعث العظام وهي رميم يوم القيامة؟ وأيا كان الأمر، الأمر داخل فيما يسمى في البحث العلمي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الحسنة هنا تحتمل معنيين، الحسنة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون بمعنى بعض أنواع العمل الصالح، مثل الإنفاق في سبيل الله، مثل الإنفاق في سبيل الله، فيصبح معنى الآية من جاء بالحسنة أي من أنفق درهما مثلا فلو سبعة أضعاف، وبالطبع سبعة أضعاف خير من درهم واحد، لأن المال تضاعف. فيصبح كلمة خير على بابها وعلى غير بابها ماذا؟ على بابها، اسم تفضيل، خير اسم تفضيل أصلها في لغة العرب أخير، وشر اسم تفضيل أصلها في لغة العرب أشر، لكن حذفت الهمزتان من أخير ومن أشر لكثرة الاستعمال، فيقال خير ويقال شر. واسم التفضيل إما أن يأتي على بابه أو لا يأتي على بابه، ويسمى مسلوب الفضل، مسلوب التفضيل، مسلوب العمل، فلا يصبح يدل على شيء أفضل من شيء. ومثاله في القرآن، قال الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. هذه ليست على بابها، ليس المقصود أن في النار خير ولا أن في النار حسن، فليس المقصود أن الجنة أفضل من النار ولا أن مقيل الجنة أفضل من مقيل النار، لأنه لا يوجد في النار أصلا مقيل فاضل، ولا يوجد في النار مقيل خير ولا مكان طيب، لكن المقصود بيان فضل الجنة دون التعرض للنار، هذا معنى تكون مسلوبة العمل. هنا نقول إذا قلنا إن السيئة بمعنى نوع من العمل الصالح تصبح كلمة خير غير مسلوبة العمل، فيصبح الإنفاق يضاعف فتصبح خير على بابها، هذا التخريج الأول. التخريج الثاني أن تكون كلمة الحسنة هنا بمعنى لا إله إلا الله، ولا ريب أن لا إله إلا الله أكبر الحسنات، ولا يعدل لا إله إلا الله شيء حتى يقال إن هناك شيء خير من لا إله إلا الله. فإذا قلنا بأن الحسنة هنا، وهو قول ابن عباس، أن الحسنة بمعنى لا إله إلا الله تصبح كلمة خير ليست على بابها، مسلوبة الفضل، فيصبح المعنى من قال لا إله إلا الله وآمن بهذا الدين وعمل به فله خير عظيم عند الله. بسبب ماذا؟ بسبب لا إله إلا الله. وقد جاء في الأثر إن لا إله إلا الله كلمة كريمة على من؟ على الله. إن لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله. يتحرر من هذا كما قلنا إنه إذا قلنا إن الحسنة هنا بمعنى لا إله إلا الله يصبح كلمة خير ليست على بابها، والمعنى أن لا إله إلا الله من أعظم أسباب حصول الخيرات، من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم أي أهل لا إله إلا الله من فزع يومئذ آمنون، والفزع يكون في عرصات يوم القيامة. والله جل وعلا تكفل لمن آمن به وخافه وعرف مقامه ونهى النفس عن الهوى، تكفل الله جل وعلا أن لا يحزن يوم الفزع الأكبر. قال الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالله هنا يعطي وعدا لأهل طاعته بالأمان من يوم الفزع الأكبر، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة أي الشرك وسائر المعاصي، ومن جاء بالسيئة أي الشرك وسائر المعاصي فكبت وجوههم في النار، نسأل الله العافية، كبت وجوههم في النار، ألقيت في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ استفهام استنكاري. وهنا نعرج وعظيا، هذه النار الأصل أنها تحرق، هذا الأصل في النار، لكن الله جل وعلا يحرم أحيانا الشيء عمله وإن تمكن من صاحبه، وأحيانا يحرمه بألا يمكنه من صاحبه. أعيد، الله جل وعلا يحرم
الشيء أحياناً عمله وإن تمكن من صاحبه، ويحرم الشيء عمله بألا يمكنه من صاحبه. فمثلاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، قال: فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ ما معنى أرمت؟ أي مت وأصبحت أكلتك الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه بعض أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. هنا هذه الأرض تمكنت من الأجساد أو لم تتمكن؟ تمكنت، لأنهم داخل الأرض، الأنبياء مقبورون، لكن الله منعها من أن تأكلهم. فهذا يسمى تحريم منع، يسمى تحريم منع مكن صاحبه منه دون أن يتحقق. الأمر الثاني: لا يمكن الله ذلك الشيء من عمله بأن يمنع من لديه القدرة بالوصول إليه أن يصل إليه. ومنه أحاديث وردت في أن الله جل وعلا حرم على النار أقواماً، هؤلاء المحرمون على النار أقواماً كذوات، المعنى أنهم ماذا؟ لا يدخلون النار، المعنى أنهم لا يدخلون النار. وقد جاءت أحاديث نصت على أقوام، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أشيع يوم الحديبية أن عثمان قد قتل، جاءه أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، فبايع الصحابة بعد أبي سنان النبي عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بعد أن تمت البيعة لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فمن بايع تحت الشجرة أصبح بمقتضى هذا العمل والخطاب النبوي محرم على ماذا؟ محرم على النار، بمعنى أنه لا سبيل للنار عليه. هذه ذوات، وأحيانا تكون أعمال وهي التي ينبغي للمرء أن يعلمها حتى يتحلى بها، فيحرم الله جل وعلا وجهه على النار. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرم الله لحمه على النار. من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرم الله لحمه على النار. رواه أصحاب السنن من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. والمعنى أن الإنسان إذا حافظ وواظب على أربع ركعات بين الأذان والإقامة بعد دخول الوقت وقبل أن يصلي الفريضة، ثم بعد أن صلى الفريضة صلى بعد الظهر، من بعد صلاة الظهر إلى بدء صلاة العصر، هذا الوقت قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر، صلى أربع ركعات مثنى مثنى، حرم الله جل وعلا لحمه على النار. وهذا فضل عظيم قليل فاعله فيما يرى من الناس، وفقني الله وإياكم إليه. ولو لم تخرج من هذا المسجد إلا أن تعقد العزم على أنك إذا خرجت أن لا تضيع هذا الفضل وتحافظ عليه، لكفى به فضلا أن تخرج به من بيت من بيوت الله. مما حرم الله على النار، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من كان هينا لينا سهلا، من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة. والمقصود من هذا أن الإنسان في تعامله مع الناس ينبغي عليه أن يكون هينا لينا سهلا، ولا يفرق ما بين قرابة وغير قرابة، ما بين مواطن ومقيم، ما بين حاضرة وبادية، ما بين كبير وصغير، وإنما يكون هينا لينا سهلا في سجيته كلها في تعامله مع من حوله. لأن الذي يريد الجنة يضع الأعراف والتقاليد والبيئة المخطئة خلف ظهره، ويضع هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، هذا الذي يريد الجنة. مما حرمه الله جل وعلا على النار، قال صلى الله عليه وسلم:
لا يلج النار عبد بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله وعذاب جهنم. فالمجاهدون أرفع الأمة درجات، لا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان جهنم، إذا كان ذلك الجهاد وفق ضوابطه الشرعية التي من أعظمها وأولها إذن ولي الأمر. هذه بعض ما حرمه الله جل وعلا على النار. قال الله جل وعلا، ونعود للآية: من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إنما أسلوب حصر عند البلاغيين. أمرت أي من قبل الله أن أعبد رب هذه البلدة. أي بلدة؟ مكة، وكانت تسمى الجبال التي حولها جبال فاران. وإبليس كما مر معنا في درس ماض لما حيل بين الجن وبين خبر السماء قال: أتوني بكل بقعة من الأرض أشمها، فأخذ يشم ثم قال: إن صاحبكم بأرض مكة. فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكة، فبعث الجن لينظروا في الأمر، فكان حظ أولئك المبعوثين أن آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما مكة؟ مكة بلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. ومن وسائل التفضيل يا من تطلب العلم أربعة: يفضل الأمر بالمكان والدليل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. هذه من أدلة أن المكان يدخل في التفضيل وتفضل في الزمان. والدليل: منها أربعة حرم، ماذا قال ربنا بعدها؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه الثانية. وتفضل بذات الشخص، قال الله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر الآية. وقال: يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال في حق نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وتفضل بنية صاحبها، فيأتي اثنان يعملان عملا واحدا تعظم نية الآخر على الأول، فيفضل على صاحبه بعظيم نيته وحسن سريرته ومقصوده من عند الله. هذه مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يبحها إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، بل إن ناقته صلوات الله وسلامه عليه التي حملته في يوم الحديبية لما قربت من البيت خلأت بركة الناقة، فقال الصحابة: خلأت القصواء، اسم الناقة. قال: والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل. فالفيل حبس، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم حبست تعظيما لماذا؟ تعظيما لمكة، وجعل الله جل وعلا فيها بيته. وهذا البيت فيه كنوز، ودل على أن فيه كنوز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذا السويقتين يهدم الكعبة ويستخرج كنوزها. وقد قال المؤرخون، والعلم عند الله، أن من كنوزها غزالين من ذهب كانت الفرس قبل الإسلام أهدتهما للعرب أيام الوفاق ما بين الجاهلية وفارس. قال العلامة البدوي الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في منظومة له: هذه المنظومة قرابة كم بيت؟ 3000 بيت، صعب أن تحفظها لكن على الأقل تستظهرها. قال: ومن خباياه غزال ذهب أهدتهما الفرس لبيت العربي، أي من خبايا البيت غزال ذهب. لما لم يقل غزالان؟ حذفت النون للإضافة. أهدتهما الفرس أي أمة الفرس لبيت العرب أي للكعبة. وهذا نجزم أن في الكعبة كنوز، لكن لا ندري ما هي الكنوز. نقول إن ذا السويقتين أو مثنى ساقان، غرين دلالة على دقة.

0: هذا القرآن الذي تكذبون به ولا تقبلونه، والخطاب لكفار قريش، أمرني الله جل وعلا أن أتلوه، وتلاوة القرآن من أشرف العبادات وأعظم الطاعات، لأن الذكر جملة من أعظم العبادات. سبق المفردون قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا كان نبي الأمة الذي أنزل عليه القرآن يقول: وأن أتلو القرآن، أي مما أمرت به أن أتلو القرآن، والله يقول: إن الذين يتلون كتاب الله، ثم ذكر قال: تجارة لن تبور، أي مما يعطيهم الله جل وعلا الجزاء الأوفى والنعيم الكامل والتجارة التي لن تبور يوم القيامة كما هو في سورة فاطر. وعلى هذا نقول: ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقراءة القرآن لا تخلو من حالين: إما أن يقرأه الإنسان من المصحف، وإما أن يقرأه الإنسان غيباً. فإما إذا قرأه غيباً بلسانه فيلزم منه الطهارة من الحدث الأكبر، ولا يلزمه الطهارة من الحدث الأصغر. وأما إذا قرأه من المصحف فإنه يقرأه لا بد أن يكون طاهراً من الحدثين الأكبر والأصغر، الأكبر بالاتفاق والأصغر عند جماهير أهل العلم أنه لا بد أن يكون متطهراً من الحدثين الأكبر والأصغر تعظيماً لمس المصحف. أما قول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا كلام على الملائكة. لكن في حديث آخر: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، من هذا الحديث أخذ العلماء أنه لا ينبغي أن يلمس الإنسان المصحف وهو على غير طهارة، وأن أتلو القرآن. ثم قال الله جل وعلا: وقل الحمد لله، هذه آخر آية في السورة، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ونقول مرارا ما حررناه من قبل: إن الله جل وعلا أقام في هذا الكون شواهد ودلائل على عظمته وجلاله ووحدانيته، ومن رأى هذه الدلائل والبراهين بعين بصيرته، رآها بعين فؤاده وتأملها، ودلته هذه المخلوقات على عظمة الله، يكافئه الله جل وعلا يوم القيامة بأن يمن عليه أنه يرى وجه الله بعين بصيرته. ومن رأى هذا الكون وما فيه من دلائل قدرة الله فغاب عنها، رآها بنظره لكنه لم يفقهها بقلبه ولم يدركها بفؤاده ولم تدله على عظمة الله جل جلاله، يحرم يوم القيامة من أن يرى الله بعين بصيرته. قال الله عن أهل معصيته: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال جل وعلا عن أهل طاعته: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم بعد أن بيّن الله جل وعلا حمده على ذاته العلية وأن آياته الكونية في الأرض باقية مستمرة يريها جل وعلا عباده فيتعظ بها من يتعظ ويغفل عنها من يغفل، أخبر جل وعلا أن هناك رقيبا وحسيبا عليهم هو ربهم جل وعلا. قال: وما ربك بغافل عما تعملون. ومن علم أن الله جل وعلا مطلع عليه أسلم لله قلبه وأحسن لله عمله، واتقى الله تبارك وتعالى فيما يقول ويفعل. هذه سورة النمل على وجه الإجمال أيها الأخ المبارك، وقد تقدم القول أنها سورة مكية، وأنها والقصص والشعراء ترتيبها في النزول كترتيبها في المصحف، عنيت بأمور عقدية خلت من الأحكام، شأنها شأن القرآن المكي كله. هذا ما تيسر قوله، وأعان الله جل وعلا على إراده، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.
1: وقولي إلهي

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 21 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الحليم. وكلكم يعلم أن من أسماء الله الحسنى ما لا يسمى الإنسان بها كاسم الخالق، ومن أسماء الله الحسنى ما يسمى الإنسان بها كالرحيم والحليم والعفو. فمما يلفت النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه من أحاديث الحلم سيد الأخلاق، وقد قيل كاد الحليم أن يكون نبيا. فما هي هذه الصفة التي إذا اتصف بها العبد كاد أن يكون نبيا؟ بل إن الحلم سيد الأخلاق. الله سبحانه وتعالى حليم. ما الآية التي في القرآن الكريم يستنبط منها اسم الحليم؟ أنا أسألكم، ما الآية في القرآن الكريم التي يستنبط منها اسم الحليم؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. بارك الله بك. هذه الآية يستنبط منها اسم الحليم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. هذا نص الآية في سورة النحل، الآية 61. طيب، إذن ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، إذن هم ظالمون وهناك مؤاخذة. ما تعرف اسم الحليم؟ هناك إنسان ظالم وهناك عقوبة لهذه الظلامة، والله سبحانه وتعالى حليم. كيف؟ هناك ظالم أو متلبس بذنب عاصي، وهناك عقوبة مختصة بهذا الظلم أو هذه المعصية، لكن الله سبحانه وتعالى حليم، بمعنى أنه يؤخر العقوبة. شيء جميل. لماذا يؤخر العقوبة؟ هنا السؤال. عفوا، لو أن الله سبحانه وتعالى عجل على كل مذنب بالعقاب لمجرد أن يقع الإنسان في ذنب جاءه بطش الله عز وجل، ليس هناك حلم. لو أن الله عز وجل أخر العقاب ويريد بعد تأخير العقاب أن يوقع بهذا الإنسان أشد العقاب، قال هذا هو الحكم، يعني الحاقد يمتلئ شعورا بالغير لكنه يؤخر تنفيذ عقابه لسبب أو لآخر. قد يكون ضعيف، شقد عن ضعف، وقد يكون قوي ولكن يحب من هذا الظالم، من هذا المسيء أن تزداد إساءته ليأخذه بأكبر ذنوبه. فحينما يؤخر إنسان العقوبة لضعفه فهو الحاقد، وحينما يؤخر إنسان العقوبة ليجعل خصمه يقع في ذنب أكبر فيوقع به أشد العقاب هذا أيضا حاقد، هذا حاقد قوي. هناك حاقد قوي وهناك حاقد ضعيف، ولكن تأخير العقاب من قبل الله عز وجل ليس له علاقة بهذا المعنى إطلاقا. لو أنه ألغى العقاب هل يسمى حليما؟ ماذا يسمى؟ عفوا، يسمى عفوا غفورا. فإذا ألغي العقاب فالإسم هو العفو، وإذا أخر العقاب مع إرادة إيقاع هذا العقاب بصاحبه فهذا هو الحقد، والحقد إما عن ضعف وإما عن قوة. ولكن إذا أخر العقاب ليعطى هذا الإنسان فرصة ليعود فهذا هو الحلم. مثل بسيط يمكن أن يوضح هذه الحقيقة. أنشأنا مدرسة هدفها الأول التعليم والتهذيب والتربية والتثقيف والتقويم وما إلى ذلك، ولهذه المدرسة نظام داخلي، ومن بنود هذا النظام أن الطالب إذا غاب عن هذه المدرسة غاب أسبوعين يفصل. طيب، فلو أن المدير كلما رأى طالبا غاب أسبوعين فصله، خلال فترة وجيزة فصل معظم الطلاب. لكن هناك مدراء يحلمون، يطلب من الطالب أن يأتي لوليه، أن يأتي بتقرير طبي، بيتغاضى أحيانا، بيتغافل أحيانا، لا يطالب الموجه بتقديم بيان بالغائبين. لأن الهدف من إنشاء هذه المدرسة نبيل جدا، ليس القصد أن يفصلهم لكن القصد أن يعلمهم. لذلك ربنا عز وجل قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ما هذه الكلمة؟ لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يوقع فيهم العقاب، لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يعجل الله لهم العقاب، لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يهلكهم، لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يعذبهم، لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يأخذهم. ما هي هذه الكلمة التي أخرت العقاب وأخرت الهلاك وأخرت الجزاء؟ ما هذه الكلمة؟ من يجيبني؟ سيد منير. هو أنه أراد أن يرحمهم. ماذا يؤكد هذه الحقيقة؟ رحمتي سبقت غضبي، وسعت رحمتي كل شيء، آية ثالثة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أنكم تعرفونه وتدعونه في ضوء معرفتكم، ولولا أن هناك أمل في أن ترقوا، ولولا أن هناك أمل في أن تتوبوا، ولولا أن هناك أمل في أن تنجوا، ما يعبأ بكم ربي لكان قد أوقع الهلاك والعقاب والجزاء وانتهى الإنسان. إذن من أسماء الله الحسنى أنه حليم، لا يوقع العقاب فورا. كلكم يعلم أن صلح الحديبية في ظاهره فيه مهانة للمسلمين، في تنازلات وهم في حالة قوية، تنازلات أباها الصحابة ورآها نوعا من الذل ونوعا من الاستسلام، وقد يعني وقد أدهشهم موقف النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي حينما رأى هذا الاستنكار قال إنني أفعل ما أؤمر ليس من عندي، هناك توجيه من ربي أن أقبل بهذا الصلح. ثم جاء الجواب: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم بهم معرة بغير علم. يعني في بمكة أناس آمنوا خفية، آمنوا بقلوبهم وبقوا مع قريش بأجسامهم، هؤلاء يعلمهم الله، لذلك أخر فتح مكة كله وأمر النبي أن يقبل بهذه الشروط التي تبدو مبينة من أجل أن يعطي هؤلاء فرصة كي يؤمنوا. إذن أنت تتعامل مع الحليم، عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، في حلم. إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. في عنا سؤال الآن، الله عز وجل حليم، وأسماء الله عز وجل منها ما هي أسماء ذات، منها ما هي أسماء صفات، منها ما هي أسماء أفعال، فيا ترى اسم الحليم اسم ذات أم اسم صفات أم اسم أفعال؟ لمجرد أنه أخر العقوبة فهي صفة فعل، ولمجرد أن الله عز وجل يحب عباده جميعا، يعني لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إليهم، انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إليه. الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه، كما قال السيد المسيح: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إن أحيانا الإنسان ما بيعاقب، لكن من الداخل يغلي إلى استهيت مزقه بس ما قدرت. ليس هذا هو الحلم. الحلم لو شققت على صدر هذا المؤمن تراه فيه السلام، فيه الراحة، ليس في قلبه حقد ولا تمني أن يقهر خصمه ولا أن يمزق خصمه. فالمؤمن العادي الحليم ينطوي على نفس وديعة صافية مسالمة ليس فيها أثر من آثار الحقد، فكيف بالله رب العالمين؟ لذلك إذا سمعتم في الحديث الشريف أو في القرآن الكريم أن الله قد غضب وقد لعن، فالله سبحانه وتعالى لا يبغض العبد بل يبغض فعله ويلعن فعله فقط. يعني الأم حينما يعود ابنها إلى الصواب، مرة قلت لكم أن أحد العارفين وهو ذنون المصري مرة شعر بضيق، كأنه شعر بتشتت، شعر بضياع، قال: أين قلبي؟ يعني أين أضع قلبي؟ قلبي في ضياع. فهو في طريقه في بعض أزقة المدينة رأى بابا يفتح، ورأى أما تضرب ابنها ضربا مبرحا وتلقيه خارج البيت وتغلق الباب. جلس هذا الطفل يبكي ويبكي، أين يذهب؟ إلى أي بيت يدخل؟ من يسأل أن يطعمه؟ أين ينام؟ فما كان منه إلا أن عاد إلى باب بيته وجلس على عتبة الباب يبكي ويبكي، وكانت أمه من شدة رحمتها تنظر إليه من خرم الباب. ما كان منها إلا أن فتحت الباب وأخذت ابنها ووضعته في حضنها وقالت: يا قرة عيني، يا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على ما تكره، لو أطعتني لما رأيت مني ما تكره. فصاح هذا العارف بالله: وجدت قلبي وجدت أنت. يعني إذا أن الحليم من أسماء الأفعال يعني أخر العقوبة، أما إذا أن الحليم من أسماء الذات أو أسماء الصفات فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحقد. يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في الملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر الحديث. الله عز وجل: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم، ولكن لا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا وإن تشكروا يرضه لكم. يعني أحيانا في مشاعر، هو ربنا عز وجل أراد أن يعرفنا بذاته، جعل نظام الأبوة والأمومة. هذا النظام في ظهره أبوة وأمومة، أب وأم وأولاد وتربية ومستقبل، لكن أنت أحيانا لطيف ربنا عز وجل جعل مثلا هذا الطعام الذي تأكله لحم الضأن لحكمة أرادها، جعل بنية هذا الحيوان مشابهة تماما للإنسان. ما كل واحد منا طبيب، ما كل واحد منا متاح له أن يرى ما في بطن الإنسان، المعدة والكبد والأمعاء والرئتين والقلب والشرايين والأوردة والعضلات والأعصاب والأوتار والغدد والكليتين والمثانة والحالب والدماغ والعين، لا يتاح لواحد منا أن يرى ذلك. أما هو يرى هذا كل يوم عند القصاب، بدك كلاوي، بدك فحال، بدك بيضات غنم، بدك أنواع اللحم، هون عضلة مخططة، هون عضلة ملساء، هون في قفص صدري، هون في عمود فقري، هون في نخاع. هذا الإنسان يضرب النخاع ليستخلص ما فيه من لب، هذا اللب معامل تصنع كريات الدم الحمراء. فلحكمة بالغة ربنا عز وجل جعل طعامنا، جعل هذه الأنعام لها بنية تشريعية فيزيولوجية تشابه خلق الإنسان. فمن لم يتعلم في كلية الطب تعلم عند رائع اللحم، يعني يرى الوتر، وتر العضلي. نعم. طيب، نقلتكم من المثل لمثل آخر. نظام الأبوة والأمومة هذا نظام فريد من نوعه. إن ترى الأب يهمل نفسه أحيانا ويسعى من أجل أولاده، الأولاد يقفون موقف قاسي أحيانا، فظاظة، غلظة، كلام قاسي، لا مبالاة، عقوق، وقلب الأب وقلب الأم معلق بأولادهم. وفي أي لحظة يعود هذا الابن إلى أبيه تائبا، يعود إليه راجعا، يقبله الأب ويفرح فرحا كبيرا. الذي أراه أن نظام الأبوة والأمومة له هدف أكبر من تربية الأولاد، أن تتعرف إلى الله من باب المثل. كيف أن الأب لا يحقد، الأم لا تحقد، الأم يعني كل حياتها من أجل أولادها، كل سعادتها بإسعاد أولادها. يعني إذا رأيت قلب الأم، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى أما تقبل ابنها قال عليه الصلاة والسلام: يبدو أنه سئل أنه كيف يوضع الإنسان في النار، والله أرحم الراحمين. أجابهم إجابة ذكية لطيفة ليست معقدة. رأى أما تقبل ابنها على التنور فقال لأصحابه: أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعبده من هذه المرأة بولدها. فالواحد لا يبعد، إذا كان أب لا يبعد يحلل شعوره تجاه ابنه، وإن كانت أم شاهدها معها قلبها معها، من أودع في هذا القلب الرحمة؟ تستيقظ عشرات المرات في الليل من أجل وليدها، إن أصاب وليدها مكروه تبكي، تتمنى أن تعطيه من صحتها، من جسمها، من غذائها. إذا نظام الأسرة نظام له هدفان: هدف بتربية الأولاد، وهدف أكبر بكثير كي تتعرف إلى طرف يسير جدا من رحمة الله عز وجل. فلذلك الحليم من أسماء الصفات ومن أسماء الأفعال، تأخير العقاب من أسماء الأفعال، لكن ذات الله عز وجل المحبة لخلقه الرحيمة بهم. يعني أنت أحيانا دعك من أي قراءة تشاهد حادث تتجلى فيه رحمة الله، تتجلى فيه عناية الله، تلاقي حادث مروع نجا الكل بأعجوبة. أحيانا ترى إنسان في ساعة ضيق يأتيه الفرج، أحيانا يصل الإنسان إلى درجة اليأس يأتيه الإكرام. لذلك قال: فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. وليست معركة الخندق عنكم ببعيد، يعني الله عز وجل يمتحن المؤمنين الامتحان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن بعد ذلك رحمهم وأكرمهم ونصرهم وأعزهم ورفع شأنهم وأحبط أعداءهم. لكن بدا للمؤمنين أن الإسلام انتهى، وأن المعركة مع الكفار ليست معركة نصر أو هزيمة، بل معركة حياة أو موت، معركة نكون أو لا نكون. هذا الذي حدث. إذن الله عز وجل حليم. الإنسان كلكم يعلم أن الله يحب الكمال. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. إن الله يحب المحامد. إياكم أن تفهموا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، لا، إن الله تعالى يحب الكمال، يحب العمل الذي يحمد عليه الإنسان، يحب الحلم، يحب الرحمة، يحب الإنصاف، يحب العدل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق. امرأة زنت ولا بد من أن يقام عليها الحد، والحد هو الرجم. فجاء أهلها إلى حب رسول الله، إلى أحب الناس إلى النبي. من هو؟ أسامة بن زيد. فجاء أسامة على استحياء وكلم النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذه المرأة الزانية. يقال تلون وجه النبي وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي رواية: يا أسامة، أتكلمني في حد من حدود الله؟ فقال: يا رسول الله، استغفر لي ذلك. فقال وخطب وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك بنو إسرائيل إنما أهلك الله بني إسرائيل لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله بيحب المحامد، مو معناها بيحب المديح، لا، يحب العمل الذي يحمد صاحبه عليه، يعني يحب مكارم الأخلاق. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسها وذنيها. إن الله يحب أن تكون عاليا في نظر الله. طيب، الله عز وجل إذن يحب الحليم لأنه حليم، الحليم يحب الحليم. ما علاقتنا بهذا الاسم نحن كمؤمنين؟ علاقتنا بهذا الاسم أن نكون حلماء. ما الطريق إلى الحلم؟ هون السؤال. أنا أسألكم شيخ نجيب، ما الطريق إلى أن يكون الإنسان حليما؟ أنا ماشي بالترتيب، ما دام الله عز وجل يحب المحامي ومن محامده أنه حليم، إذن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. طيب كيف أكون حليما أبو عصام؟ نعم، والله شيء جميل. التفكر باسم الحليم طريق إلى أن نكون حلما. في طريق آخر أن يكون

أكل بطاطا أو ببرودة، يمكن الزوج يغلي، يصيح، يتكلم كلمات قاسية، يمكن يضرب يعني. طيب المؤمن ماذا يفعل؟ الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ في القرآن كظم غيظ، الذي سمى تحلم، يعني تصنع الحلم، يعني اعمل حالك حليم، الجوع عم تغلي غليان، اعمل حالك حليم. كيف عرفت انك حالك؟ كيف الانسان طبيب الاسنان يعطيه ابره البنج يمسك التكايات المقعد بشد عليهم عشان مكانته، حتى اما الغيظ بشد الطبيب بس ما بيعيط الغيظ بيبكي، اما الكبير مشان مكانته اما الضربه مؤلمه بيمسك على العملية. هي عملية كظم الغيظ، عملية السيطرة على الأعصاب، هي اسمها تحلم. لكن لو سألت نفسك أنا ليش كظمت غيظي؟ حبا بالله، تقربا إليه، تنفيذا لأمر نبيه. طيب مرة مع مرة مرة مع مرة شعرت أن الله عز وجل راضي عنك، أنت عاهدته على الحلم وعم تتحلم، عم تضغط نفسك. حينما تشعر أن الله راض عنك وتقبل عليه بهذا الثمن، ما الثمن؟ التحلم. الآن من خلال اتصالك بالله عز وجل، الآن دقق، إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. في عنا حلم تأليد وعندنا حلم أصلي. حلم التأليد هو التحلم، عملية كظم غيظ، عملية ضبط أعصاب، لكن في غليان من الداخل. لكن لما أنت تدفع الثمن، الأصح أن أقول لكم، حينما قال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم، يعني خلق الحلم الأصيل ثمنه التحلم. تحلمت أول مرة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، من تراكم هذه المواقف البطولية، لأنه ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقي الله البطل. ليس الشديد بالسرعة ملاكم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فات شخص يعني تكلم كلمات في حق الله، أعوذ بالله، لا تجد بعد نصف ساعة استعاد توازنه، لا حول ولا قوة، رسبت الامتحان، رسبت خلصت، قول لا حول الله ألف مرة، قول سبحان الله يا ربي لك الحمد، كل كلام فاضي. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقت يتلقى الخبر ماذا يقول؟ يا ربي لك الحمد، نجح نية على الله، لأن الحمد علم، تعرف أن الله حكيم وأن أفعاله كلها كمال وكلها عدل وكلها رحمة. إذن إنما الحلم بالتحلم، يعني أنت بقدر ما تملك أعصابك مرات متتابعة، هذا موقف كله متصمم، موقف تكلم، هذا الحلم المتكلف، هذا حلم المبتدئين. لكن والله الذي لا إله إلا هو، بعد أن تدفع هذا الثمن وتقبل على الله عز وجل وتتصل به، يصطبغ قلبك ببعض أسماء الله الحسنى، ومنها الحلم، يصير حلمك أصلي. لو شقيت على صدر إنسان متفوق، مؤمن متفوق في مراحله المتفوقة، ترى في قلبه بردا وسلاما. أحد الصحابة استفزه شخص وقسى معه بالكلمات، قال له إن كنت صادقا فيما تقول غفر الله لي، وإن كنت غير ذلك غفر الله لك. إن شاء الله في ناس، يعني بصراحة بقولكم، في أشخاص بدمر مستقبله بساعة غضب، بساعة غضب يطلق

0: وشو عندهم من خمس أولاد بساعد غضب يقتل يرتكب جريمة بساعد غضب أنا بعرف رجل عنده صانع عنده صانع يظهر صار في خلاف بينهما فطردوا في عنده مستودع في بضاعة غير نظامية راح يشتكى عليه اجوا المسؤولين عن البضاعة غير النظامية كتبوا مخالفة كلفته سنة 70 600,000 ليرة 6 ملايين فمعه مسدس سحب قبض أول الصانع حكموا 30,000 ساعة غدا هي قضية خطيرة جدا ياما بيوت دمرت أسر تشتتت شركة ناجحة جدا إذاعة غضب كلمة من الشريك قال له ما بدي أقعد معك بلاها الشركة فكها فكناها إذاعة غضب إنسان بيفتكر حماقة كبيرة أما الحليم في بحر الأمان سلام داخله سلام خارجه سلام فلو شفقت على قدر مؤمن يتمتع بالحلم لرأيت في قلبه بردا وسلاما هلا كم انسان انا سمعت عن شخص يعني الزوجه غير متعلمه طبعا هو احكام الدين وقفت عند بائع من كلمه لكلمه اتراعي نحن جيرانه فكلمه فيها خضوع بالقول هو فهم شيء اخر من الكلام فهم انه ممكن يزورها بالبيت فدخل الى البيت استنجدت بزوجها عن طريق ابن الصغير جاء زوجها قال له بابا عندنا رجال بالبيت فجاء هذا الزوج بحالة غضب شديد اغلق الباب وجاء بالشرطة وفضح زوجته وطلق بعده بعدين بعث لي خبر انه بدي رجع حسو الطريقة فانت ارتكبت حماقة حماقة كبيرة جدا في خطأ من زوجة بريئة لكن في خطأ منها إلا أنها بريئة ممكن نحن النبي عليه علمنا فيه كيف سمع الخبر المؤلم عن السيدة عائشة وكيف بقي شرخ في أشد حالات الحلم وضبط الأعصاب سيصير كل دروس فإذا واحد ما كان حليم استطيع بصير ديناميك بيفجر نفسه إياه إنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم بالتكرم وإنما العلم بالتعلم بتتحلم تتصنع الحلم تعمل حالك حليم تتكلف الحلم تضغط على نفسك تخدم غيظك يحدث لك صلة بالله حقيقية عم تجاهد نفسك رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى تقبل على الله عز وجل تصطبغ هذه النفس بأحد أسماء الله الحسنى وهو اسم الحليم تصبح حليما أصيلا حقيقة يصبح الحلم قلبا وقالبا قلبا الأول الحلم قالب والقلب في غليان في المرحلة الثانية فالله ماذا قال؟ دققوا في الآيات قال واستعينوا بالصبر والصلاة أول أمر صبر بعدين صلاة الصلاة يأتي منها كل الخير يأتي منها الحلم والرحمة والإنصاف يعني النبي الكريم من يومين أتركم بالخندق مع أصحابه 1000 صحابي برد وخوف وجوع وما اجتمع في الجزيرة جيش يعد 10,000 مقاتل ليستأصل المسلمين من جذورهم ومع ذلك النبي كان مع أصحابه في الخندق يحفر بالحفر وبالبرد وبالخوف وقد أصابه جوع شديد وصحابي جليل يعني جاء أيضا استأذن النبي ذهب إلى البيت هيأ طعام لرسول الله من شدة حبهم للنبي ما كان أحدهم يستطيع أن يأكل لقمة وحده جاء للنبي بقدر في شاة مذبوحة وشعير مفروم يعني ماذا فعل النبي
1: يمكن أن يأكل النبي وحده مع صحابيين جليلين دعارية قوم ويدع أصحابه هكذا؟ قال إن أخاكم فلان يدعوكم إلى طعام. هذا الصحابي ذابت الشمعة أن طعام هذا هي طعام ثلاثة في ألف واحد. النبي ما كان له أن يفعل إلا ما فعل، لأنه رحيم بالناس، مو قبل تصنه، لا لا، يرحم أصحابه يحبهم. الآن طبعا نحن بعصر النفاق في مواقف ذكية جدا، جائز هيك مواقف الإنسان أيام يتصنع الرحمة يتصنع الحلم، بيكون من داخله مثلا ليلة واحدة من ليالي مدينة بأمريكا قطعت فيها الكهرباء، ارتكبت فيها 200,000 سرقة ليلة واحدة، إذن كل هذا كل الانضراب خارجي. لذلك عظمة الدين أنه يخلق في الإنسان وازعا، بينما القانون يخلق رادعا. القانون دائما ردع خارجي، ما دام الطريق مراقب في رادار على 80، إذا ما في رادار على 120، ما دام الصالة مراقبة تلفزيونيا ما بيأكل شيء، إذا ما لها مراقبة بيأكل. هذا القانون لا يستطيع إلا أن يفعل في الإنسان فعل الرادع، أما الدين وازع، شيء من الداخل. يعني أنا من يومين كنت في عيد مولد دعيت له، قلت لهم بدأت الكلمة بالكفر، أنه سيدنا عمر رأى راعي غنم أحب أن يمتحنه، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليست لي، قال له قل لصاحبها مات، قال له ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال له قل له أخذها الذئب يا أخي، ما لحل عندك العملية؟ قال له ليست لي. بعدين أجاب هذا الراعي، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين، هات لي مؤمن يقول أين الله في بيعه، في شرائه، في حديثه، في وصفه، في مدحه. يعني ما دام البضاعة كاذبة بيمدحها، ما يبيعها، ببيعها بذمة، هلا هي خلصنا منها، بيمدح الثاني. هلا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. طيب، قال روي أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا مشتغلا بمعصيته فقال اللهم أهلكه، فأوحى الله إلى إبراهيم أن يا إبراهيم لو أهلكنا كل عبد عصى لما بقي إلا القليل، ولكن إذا عصى أهلناه، فإن تاب قبلناه، فإن أصر أخرنا العقاب عنه لعلمنا بأنه لا يخرج عن ملكنا. هذا الصحابي اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وعاد إلى قومه وأقنع أمه وأباه وزوجه أن يسلموا وأسلموا، فلما اتجه إلى قومه رآهم غارقون في الزنا، فعاد إلى النبي وقال يا رسول الله ادعوا الله عليهم أن يهلكهم. قال لا يا أخي، ادعوا الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم. فالنبي ما كان لعان، طبعا الإنسان لو ترك الأمر إلى الناس لأهلك بعضهم بعضا، ولكن الله يرحم. يروى أن شابا كثير الذنوب ولكنه ما كان من المسرين، بل كان يتوب ثم يرجع إلى الذنب. فلما كثر ذلك منه قال الشيطان: إلى متى تتوب وتعود؟ وأراد أن يقنطه من رحمة الله. فلما جاء الليل قام وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: يا من عصمت المعصومين، ويا من حفظت المحفوظين، ويا من أصلحت الصالحين، إن عصمتني تجدني معصوما، وإن أهملتني تجدني مخذولا، ناصيتي بيدك وديوني بين يديك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الله سبحانه وتعالى للملائكة: يا ملائكتي، أما سمعتم قوله؟ اشهدوا أني قد غفرت له ما مضى من ذنوبه. هل القصة لها في القرآن ما يؤيده؟ في القرآن طبعا بارك الله. أيضا شيء جميل أيضا أو عصام: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكو من الجاهلين. سيدنا يوسف، شوف التواضع والعبودية لله عز وجل، نبي عظيم قال: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليه. أنا مرة زارني أخي، والله شاب أحبه وكان شاب مندفع وتائب، حينما دخل بيتي أجهش بالبكاء. خير يا فلان؟ قال لي: أنظر إلى النساء. قلت له: توب. قال لي: تبت كثير، كلما تبت نقضت التوبة. أعوذ بالله، أنا والله أول جلسي ما قدرت لأي جواب، يعني ما عندي غير توب، أنا ما عندي حل، توب يا ابني. قال لي: ما عندي غير توب. الجلسة الثانية أو الثالثة يعني لمع لي أنه حينما تاب إلى الله من قبل توبة نصوحة واستقام على أمره شعر باعتداد واعتزاز، فصار يقيم الناس. كلما رأى رجل من أقربائه يعني ينظر يتهمه بالفسق والكفر والفجور، هو مستقيم بدأ يوزع على الناس ألقاب. فربنا عز وجل أدبه، ضعف له مقاومته إلى أن أصبح على أعتاد الله ذليلا. لما عرف أنه هو ضعيف بنفسه، نسيان الآية الأساسية بالفاتحة، نسيان أهم آية بالفاتحة وهي: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا قال: إياك نعبد، ولم يقل إياك نستعين. فلذلك الافتقار إلى الله عز وجل هو وذكر مالك بن دينار قال: كان لي جار وكان يتعاطى من الفواحش. وفي قصة معروفة عندكم لما أبو حنيفة له جار مغني وتارك صلاة وشارب خمر وغرقان بالغناء، وكان أغنيته المفضلة: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وفعان خلف. فهذا المغني ملأ الحي صخبا وضجيجا وآذى الجيران، مرة فقد صوته مع عاتقه، سأل ألقي القبض عليه بتهمة لا علاقة لها بالغناء ولا بالخمر، تهمة أخرى متعلقة من عند المحتسب. فأبو حنيفة النعمان بقدره العظيم وشأنه الجليل توجه إلى المحتسب رجاء أن يعفو عنه. المحتسب ما توقعي لأبو حنيفة بذاته، فلما جاء إكراما له أفرج عنه وعن كل من ألقي عليه القبض في هذا اليوم كله. فساق من يده أبو حنيفة، قال له: يا فتى، هل أضعناك؟ تقول دائما أضعوني وأي فتى أضعه. فكان هالموقف سبب إسلامه وسبب توبته. يعني إذا أنت حلمت، لا مرحلة ثانية، إذا أنت حلمت على واحد عاصي قد يكون حلمك سبب توبته. إذا كفرته صدقته لعنته سبيته قد يكون هذا الموقف سبب خذوله. ما بعث لعانا، لسنا قضاة ولكننا دعاة إلى الله عز وجل. شيء ثاني، أول نقطة، الحلم يحفظك من حماقات كبيرة جدا قد تكون مدمرة، والحلم الشيء الثاني يمكن يعني يكون سبب لهداية الناس على يدك. الحلم محبوب لأنه كاد الحليم أن يكون نبيا، الحلم سيد الأخلاق. شيء آخر، الحلم يعني بيجعلك بمكانة عالية في نظر الناس. فلهذا قال مالك بن دينار: كان لي جار وكان يتعاطى من الفواحش وجيرانه يتأذون منه، فشكوا منه إلي فأحضرناه وقلنا: إما أن تتوب وإما أن تخرج من المحلة. فقال: لا أفعل واحدا منهما. فقلنا: نسكوك إلى السلطان. فقال: السلطان يعرفني يا صاحبي. فقلنا: ندعو الله عليك. فقال: الله أرحم بي منكم. مؤثر عرفان كما. فغاضني ذلك، فلما أمسيت قمت وصليت ودعوت عليه. قال: وقع في قلبه هاتف، هذا يستعمله بعض العلماء، هتف في هاتف: لا تدعو عليه، ادعو له بالتوفيق. شو سيدنا عمر بلغ أن رجل من أصحابه سافر إلى الشام وشرب الخمر وعاقرها وغرق بالمعاصي، أم كتب له فيه كتاب رقيق: أما بعد يا أخي، أنه ذكر بالله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول أحرج الله إليك، يعني برقة. فهذا الرجل قرأ وبكى وتاب، رقة مؤثرة جدا. فقال: هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. لقيت أنا بعرف رجل له جار مدمن خمر، يعني نظام حياته من العصر وحتى منتصف الليل يعاقر الخمرة، ثم ينام ويسترق الزهرة اليوم التالي، يتقيأ، يصفو قليلا، يتناول طعام الغداء، ثم يعود إلى معاقرة الخمرة، حتى أن الأطباء قالوا: إن في دمه كحولا، فلو ترك الخمرة لنا. هذا كلام الأطباء. هذا رجل متقاعد، دخله قليل، مع الكسة، له جار يسوء الحال. مرة من المرات طرق عليه الباب، قال له: معك ليرة ذهب، قصة عظيمة كلش، من 40-50 سنة. هذا الجار رجل صالح ومؤمن، يعني يعرف الله عز وجل. شوف، معرفة الله تجعلك تحب الناس على معاصيه. إذا كان الشخص أفقر حدود، أخرج: يا فاسق يا فاجر، لعنة الله عليك، أغرب من وجهي. هذا الجاهل. أما العارف فقال: دخلت إلى البيت وجئت بهذه الليرة الذهبية وقدمتها له. شعر أنه فقير، قال: كل أول شهر قدم له حاجات ممكن لي، يعني سكر، رز، سمنة، زيت، كل شهر. مضى على الحال كل شهر يا 8 أشهر يا سنة وهو يعاقر الخمرة، وهالجار عم بيقدم لجاره هالمعونة، وجاره مؤمن وإيمانه كبير. إلى أن طرق عليه الباب مرة فقالت زوجته: والله أبو فلان عم يقرأ قرآن. فصدق غريب، فصعد إليه طابق عالي، رآه يقرأ القرآن وعلى عينيه نظارة ويرتدي. خير إن شاء الله. أنا والله البارحة جلست لأشرب، عافت نفسي بخمر، فكسرت القوارير واغتسلت وصليت. أنا الذي أراه أن هذا الإحسان المستمر من هذا المؤمن حمل هذا العاصي على التوبة، ورجع داوم بالمساجد وحضر مجالس علم ومات ميتة طيبة. البطولة مجب لواحد تشوف واحد ماشي مع شيخ مستفيد منه تفزده على شيخ أو تعمل من هاي البطولة هذا مستوي خالص. شوف واحد عاصي هم الناس يلاقي واحد ماشي مع شخص مرتاح معه مسرور ومستقيم صائم وصلي لازم افسد العلاقة بينهما وجيبوا العمى. لا لكل قوم هذا. إذا كنت بطل أقنع واحد تارك صلاة يصلي، إذا كنت بطل أقنع واحد ما في دين يعرف الله عز وجل. أما هي سهلة يعمل خالص مخلص مستوي، بس ما عملت إلا أن أفسدت شيخه عليه أو أفسدته على شيخه، هذا عمل ليس عملا طيبا، هذا العمل لا يحبه الله عز وجل. أما إذا كنت بطل أدخل إلى زمرة المؤمنين مؤمن جديد، أما ذو المؤمنين كلهم. فكان هذا الشاب الذي قال ألف وقع في هاتف لا تدعو عليه ولكن أدعو له. يبدو أن هذا الشاب تاب إلى الله توبة نصوحة وعاد إلى الله، واتفق أن رآه في الحج يطوف ويبكي. ورصة عفوة لكم أن مالك ابن دينار ماشي في الطريق رأى رجل مخمور واقعا في الطريق والزبد على شفتيه ويقول الله الله بتاع التزيان، فعظم على هذا الإمام الكبير أن يخرج هذا الاسم العظيم من فم النجس، فأتلطف معه مسح له فمه أكرمه هو غارق بالشكر. بعد أن صحى قيل له أتدري من اعتنى بك؟ الإمام مالك. يبدو أن هذه العناية اللطيفة بها العاصي بها المذنب، بالمناسبة العصاة أكثرهم عنده الرقة بالخير. وين بدكوا؟ يعني أنا سمعت أن واحد العلماء الأجلاء الشيخ بدر الدين أرسل إلى دار البغاء، كان في دار البغاء كان دار وحده، أرسل إلى دار البغاء يعني نصيحة للبغايا مع مبلغ من المال أنه لعلك تتوب إلى الله. سمعت أن 7 من 10 تابوا على يده. فلما رأى هذا الاسم يخرج من هذا الفم النجس طهر فمه. نام الإمام مالك رأى في المنام حضرة الله عز وجل، قال له يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. جاء للمسجد رأى رجل يبكي ويصلي ويتهجد، قال له من أنت يرحمك الله؟ قال له إن الذي هداني أخبرك بحالي. أنا طبعا بارك أنا بقول لك كلمة ما بتشعر، مو ممكن تعرف شعور المؤمن الصادق إذا أجر يهدي واحد ضال منحرق شارب خمر ملحد يعتقد بأن الله ليس عادلا ناقم. إذا قدرت تقنع إنسان بعيد وتروضه مثل وحش كان لأنه تروضه شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يستقيم على الطريق الصحيح، والله هذا عمل بطولي والثواب على قدر المشقة. في أحد علماء قال لتلميذه كلمة باللغة العامية بس دقيقة جدا، قال له يا أبي المنيح مو عاوزك، أنت عاوزك واحد ردي. المنيح مو عاوزك راتي بركيد لحاله وفوزك مو مع المنيح، مع السيء مع الشرف مع المنحري مع العاصي، هذا كله بده حلم بده صدر واسع بده رحمة بالناس رحمة بالخلق. هذه البغي التي رأت كلبا يلهث ويأكل الثرى من العطش تقته فغفر الله لها. ربنا عز وجل قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فأجاب الله دعاءه بقوله فبشرناه بغلام حليم. المشايخ قالوا الحليم من كان صفاحا عن الذنوب ستارا للعيوب، الحليم هو الذي غفر بعدما ستر، الحليم يحفظ الود ويحسن العهد وينجز الوعد، الحليم يسبل ستر عفوه على المنهك العصاة ويسحب ذيل عفوه على الفجار، الحليم الذي لا يستخفه عصيان عاص ولا يستفزه طغيان طاغ، لا يستخفه عصيان عاص. تعرف المؤمن الصادق لقى شخص عاصي،
0: طبعا عاصي ما في شك، بس انا اتكبر عليه، ماذا اقول؟
1: لعل هذا العاصي الان بعد غد او غدا او بعد غد يتوب توبة نصوحة ويصدق مع الله اكثر مني سيسبقني. لا تحتقر عاصي، ادعو له بالهداية واسعى ان تتلطف معه.
0: بعدين هذا سهيل ابن عمر
1: يعني تمنى سيدنا عمر ان يضربه بالسيف، قال له اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، لا تقل رسول الله، لو امنا بك لما خالفناك، قل محمد بن عبد الله. كان في منتهى الغلظة والقسوة، وسيدنا عمر هم ان يقتله، قال يا عمر لعلك تسمع منه كلاما تحمده عليه. والحقيقة قال كلاما بعد موت النبي يكتب بماء الذهب. شو بتعرف الإنسان؟ دخل عمير على عمر على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادك. انتهى الأمر. فالله عز وجل يرزقنا الحلم، نحن نتعلم أسماء الله الحسنى حتى نخلق غير أسمائه، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم،

يستعينون به، ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجعل

وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه

نودعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام

الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي

0: الرشيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد
1: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل
0: إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي

وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد

إنكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضلا

إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة

بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال

وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك

وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا

خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، حيث نواصل حديثنا عن أسرار الحج. وعنوان حلقة اليوم: إجابة نداء الله عز وجل طمعا في ثوابه وهربا من عقابه. معنا الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: شكر الله لكم
1: فضيلة الدكتور. الحج جهاد تكتنفه عواقب كأداء، فما هذه العواقب وبما تذكرنا، وكيف النجاة منها، وكيف نأخذ من عقبات الحج في الدنيا درسا للنجاة من عقبات الآخرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من المعلوم أن الحاج يخرج من بلده ووطنه مودعا أهله وأولاده وخلانه، رادا المظالم إلى أهلها، تائبا إلى الله توبة خالصة نصوحة. فإنه عندما يصل إلى ميقات الحج المكاني يحرم ويلبي، وبذلك يكون قد بدأ الدخول في أعمال الحج. وكأني بالحاج يتذكر عند ذلك المسافة بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة التي لا يعلم موعدها إلا الله. فإذا صادف الحاج في طريقه أهوالا أو عقبات، فليتذكر هول سؤال منكر ونكير في قبره حين يشيعه أحبابه ويتركونه مرهونا بعمله، مجيبا وحده على ما يوجه إليه من هذه الأسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وليتذكر عذاب القبر ونعيمه وانفراده عن أهله وأقاربه، وهذا يدفعه إلى أن يتزود من الدنيا بالأعمال الصالحة التي تنجيه بإذن الله من مخاوف القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة. إن نجا منه صاحبه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه والعياذ بالله كان ما بعده أشق منه. وأما الإحرام والتلبية من الميقات فإنها تنطوي على أسرار عظيمة، لأن معناها إجابة نداء الله عز وجل حين يرفع الحاج صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. والحاج يطمع في أنه حين يقول لبيك أن ينادى لبيك وسعديك، والحاج يخشى في أنه حين يقول لبيك أن ينادى عليه لا لبيك ولا سعديك، فإنه حينئذ يكون حاله بين الخوف والرجاء مترددا، متبرئا من حوله وقوته، طامعا في فضل الله عز وجل وكرمه. فوقت التلبية هو بداية الأمر وهي محل الخطر. يقول سفيان بن عيينة: حج علي بن الحسين رضي الله عنهما، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة، ولم يستطع أن يلبي. فقيل له: لم لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك، لا أسمع كلامك ولا أنظر إليك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. وقال أحدهم: كنت مع أبي سليمان الداراني رضي الله عنه حين أراد الإحرام، فلم يلب حتى سرنا ميلا، فأخذته الغشية ثم أفاق وقال: إن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام: مر ظلمة بني إسرائيل أن يقلوا من ذكري، فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة، ومن حج من غير حله ثم لبى، قال الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك، فما نأمن أن يقال لنا ذلك. نسوق هذا أيها المستمع الكريم لأناس يحرمون ويلبون ويطوفون ويسعون ويؤدون جميع المناسك وهم لا يدركون شيئا من أسرارها ولا يقفون عند واحدة من مراميها ومقاصدها. أيها المستمع الكريم، وليتذكر الملبي عند رفع الصوت بالتلبية في الميقات إجابته لنداء الله عز وجل إذ قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليتذكر الملبي نداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه، حالة كونهم منقسمين إلى مقربين وممقوتين ومقبولين ومردودين ومترددين في أول الأمر بين الخوف والرجاء، تردد الحاج في الميقات حيث لا يدرون يتيسر لهم إتمام الحج وقبوله أم لا.

0: زاد لا ينفد، ومدد لا ينقطع، وجواب لا يخلق على كثرة الرد. ذلكم هو القرآن الكريم، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة الحجر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا، من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أمة واحدة، يجمعهم كتاب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة هي الكعبة المشرفة. والمسلم حينما يتوجه شطر المسجد الحرام يتذكر من فوره أولى القبلتين وثالث الحرمين، يتذكر المسجد الأقصى المبارك. لست في ساحة القداسات مسجد، إنما أنت هالة من محمد. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.
1: سبحان

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد الهلباوي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين، ففيها مناجاة رب العالمين، فيها مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تأنس الأرواح إلا بذكره، ففيها سعادة النفس وراحة القلب واطمئنان البال. وأطيب الناس عيشا في هذه الحياة هم أهل المحبة والمعرفة والذكر سبحانه وتعالى، فلا طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤية وجهه الكريم. فالمسلم يتطلع إلى رضا الله عز وجل، فرضا الله هو أسمى التطلعات والأمنيات. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. وحق حبك ما أرجو الديار ولا الأموال من عرض الدنيا فأقنيها. فليس للروح آمال تؤملها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيم الحمد لله، فراسوا واعتجروا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة ودع دينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن

سمع الله لمن حمده.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، نقلناها لكم من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحيات الزميل حسن صفوت من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل علي مسعود السهيب من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

محمد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أو لا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلنا إن ذكر الله يجب أن يتمثل للمؤمن في كل نفس من أنفاس حياته، لأن الإنسان لا حياة له إلا بقيومية الحق على هذه الحياة، ولا ذاتية له إلا مستمدة من الله. فإن أراد أن تظل له حياة موفقة فليدم ذكر من وهب له هذه الحياة. ونحن في عالمنا المادي نستطيع أن ندرك ذلك بوضوح في الآلة التي لا قوة لها ولا طاقة من ذاتيتها، ولكن طاقتها تستمد من سواها. فمثلا حين نركب السيارة، قبل أن تتحرك السيارة لا بد من قوة خارجة عن تكوين السيارة لتقوم بها السيارة، ذلك هو ما نسميه بالبطارية. فإذا أردنا أن نشحن هذه البطارية بنذهب إلى المصدر الأساسي اللي به تتكون الطاقة في البطارية، للمولد. فإذا ما ذهبنا للمولد اللي بيولد الطاقة، نقوم نجد فيه مادة لا دخل للإنسان فيها، هي التي توجد في المولد ليولد هذه الطاقة. فإذا ما ذهبنا وجدناها مغناطيسية، مغناطيسية دي من الذي وضعها؟ سبحانه وتعالى. إذن فكل حركة في الوجود مادية مستندة إلى حركة أودعها الله في كونه وسلسلها فستنتهي إلى هذا. إذن فقيومية الحياة مادية أو معنوية إنما سندها من الحق سبحانه وتعالى. فمن أراد أن تستمر له هذه فليظل دائما على ذكر لله، فكلما أقبل على شيء قال: انفعل لي أيها الشيء بسم الله، لأنه هو الذي سخرك لي ولم أسخرك لا بطاقتي ولا بقدرتي. حين يستقبل نعمة يجب أن يقول فيها الحمد لله، حين تأتيه مصيبة فيما يحب فليقل إنا لله. إذن فيجب على المؤمن أن يكون دائما على ذكر ليتصل بالمدد الأعلى ذي القيومية لتستمر له الحركة المباركة في الحياة. إن كان غير ذلك ولا يذكر الله ويذكر الأسباب فسيأخذ من الأسباب، ولكنه لا يأخذ بركة الأسباب. وإذا ما أخذ من الأسباب بغير بركة انتهت الأسباب بذاتها، ولكن إذا أخذت الأسباب بمسببها ظلت لك إلى أن تجيء في يوم القيامة ومعك رصيد من بركة الله عليك لتستمر في الوجود الدائم بلا حركة منك. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلنا سابقا أن قول الحق سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم علق ذكره سبحانه بذكرك أنت. إذن فالمفتاح كما قلنا في يد من؟ في يد المؤمن. حين تؤمن بالله يسلمك المفتاح إلى القرب منه، فإن أردت أن تقرب منه فالمفتاح معك، وإن أردت أن تصد عنه فأغلق على نفسك أنت باب الرحمة، فلا يمل الله حتى تملوا. واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي نعمي ولا تكفروني، أي في نعمي فتسترون، تأخذون نعمي ثم تسترون، تعيشون

وإنما كلف من آمن به. فلم يأتي ليقول يا أيها الناس افعلوا كذا، قال يا أيها الناس اتجهوا إلى الله آمنوا به. فحين يخاطب الناس يطلب منهم أن يؤمنوا، وحين يخاطب المؤمنين يطلب منهم أن يعملوا على مقتضى الإيمان. إذن فالتكليفات حيثيتها يا أيها الذين آمنوا. استعينوا، معنى الاستعانة أن أمرا في حركة حياتك فاق عن طاقتك وقدرتك، وإلا لو أن كل أمر دخل في مقدورك لما طلبت معونة. متى تطلب المعونة؟ عند عدم القدرة. يبقى لابد أن يوجد لك فعل يستوعب قدرتك، فإذا ما جاء فعل يفوق على قدرتك ماذا تصنع؟ استعن بالقادر الذي لا ينفذ قوته. إذن فهذه الآية لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، وأن يقبل على الأشياء مستعينا بمن خلق الأشياء. ولا تستعين إلا إذا كنت به مؤمنا، فلا تكون مؤمنا به وتستعين. يبقى استعينوا بالصبر. كلمة استعينوا دلت على أن هناك أحداث ستأتي لتجهد الطاقة البشرية، وكلمة بالصبر يدل على أن هذه الأشياء فيها إيلام وفيها إيه؟ فيها مشقة. كأنه يعد النفس المؤمنة لعملية جهادية كبيرة ستستنفذ طاقة الإنسان، وتتطلب المشقة فيها أن يصبر الإنسان على ما يلاقيه. فهو لا يمنين بطريق مفروش بالورود، إن لكم مهمة، مهمتكم في الحياة أنكم أصحاب مبدأ حق، ومبادئ الحق لا تأتي إلا حين يستشري الباطل، والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا أن يصد جنود الحق. فستواجهون عنفا، وتواجهون شراسة، وتواجهون مكرا، وتواجهون كيدا. إياكم أن تخوروا، لأن لكم مهمة، هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض. وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونهم، ولن يسلموا لكم الراية يسيرا، بل سيتكالبون، فكونوا أنتم أشد منهم قوة. واستعينوا بالصبر. الحق سبحانه وتعالى جاب استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو أن تتحمل لونين من المشقة. اللون الأول أن الطاعة صعبة على النفس، فاستحمل صبرك عليه، وتتطلب أيضا كف عن شهوة تلح نفسك عليها، فهذه أيضا تتطلب إيه؟ صبرا. يبقى إذن تتطلب صبرا في حالة إيجاب الطاعة، وتتطلب صبرا في حالة سلب المعاصي. فأنت في الأمرين مطلوب منك عمل ترى أنه إيه؟ شق، ومنهي عن عمل ترى أنه حلو. يبقى أنت تريد كم صبر؟ صبرين اثنين، صبر على مشقة الطاعة لتفعلها، وصبر على ترك المعصية لتتجنب عنها. ولذلك تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بإيه؟ بالشهوات. يبقى أنت تريد إيه؟ صبر على المكاره بتاعة الطاعة، وصبر على إيه؟ صبر على الشهوات اللي أنت هتفوتها بالإيه؟ بسلب المعصية عنك. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة قلنا أنها هي الركن الإسلامي الذي يديم للإنسان إعلان الولاء لخالقه. وقلنا إن الإنسان المخلوق لله ساعة يجيء كل يوم خمس مرات في حضرة الله، كما تذهب أنت بأي آلة من الآلات لمهندسها كل يوم خمس مرات، ماذا يكون الموقف؟ آلة تعرض على من صممها كل يوم

0: خمس مرات أيوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب. وأنت صنعة الله، المهندس مادي خلاص، والآلة مادية، فيأتي ليعمل عمل مادي، سلك مش أي حاجة، لكن الله غيب وملكاتك غيب. إذا عمل الهندسي في تكوينك هيبقى غيب، ما تقولش هو عمل فيه إيه، ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه غيب. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. المعية هنا معية إيه؟ معية تأييد، معية نصرة، معية معونة. وقلنا إن أحداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها.
1: الله الله سيدي.
0: لكن إذا ما ظلت النفس مع مصدر قوتها فلم تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنسانية. وضربنا مثل اذكروا جيدا أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان، فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذن فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليه أبدا، إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حادثة القوة حادثة، إنما قوة حادثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا يتأتى أبدا. إذن فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله، إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد، فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي هجرها اليهود، وبالزكاة، وقلنا الزكاة معناها أنه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعول وزادت، فبذلك لا تحتاجون إلى اقتصاده. حركتكم في الحياة لتؤدوا الزكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجة من تعود وتزيد أو لا تزيد،
1: تزيد.
0: يبقى إذن أراد أن يصلحهم بالأمرين، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيفة قد تهددهم في ذواتهم وتهددهم في نفوسهم وتهددهم في مالهم وتهددهم في ثمراتهم وتهددهم في أموالهم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي المؤمنين في هذه البيئة مناعة ضد كل هذه الأشياء، فجاء بالصبر وجاء بالإيه؟ بالصلاة. وبعد ذلك قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أشد شيء أن يقتل الإنسان، كونك مثلا تصاب بخوف يصح، كونك تصاب في المال يصح، كونك تصاب في الأولاد يصح، في الثمرات يصح، إنما أهم حاجة إيه؟
1: النفس.
0: فجاء بقمة ما يهددهم ولا تقول لمن يقتل، فكأنه يريد أن يصعد الجهاد في نفس الإنسان ليعد نفسه إعدادا إلى أن يفقد هذه الحياة. عايز أكثر من كده إيه؟ وبعد ذلك أراد أن يمنع من النفس البشرية ما يمكن أن تفهمه من إزهاق روح المجاهد في سبيل الله بأن الناس يقول عنه ميت، فأراد أن يعطيه لونا جديدا من الحياة. ولذلك قال لا تقولوا عنهم أنهم أموات. ليه؟ لأنهم أحياء. ما مظهر الحياة؟ مظهر الحياة في الحي ماذا؟ الحركة. الحركة اللي بتعمل إيه؟ جدوى. الذي قتل في سبيل الله ما حركته؟ أولا له كذا حركة. الحركة الأولى أنه أمام خصوم دينه أفهمهم أنه لو لم يكن متيقنا أنه بالموت سيذهب إلى حياة أسعد ما أقبل عليه، ولو لم يكن ما يقبل عليه بالموت هذا خير مما هو فيه ما كانش تاب الحياة. إذن فكأن إيمانه عن يقين فيما يمس خاصية نفسه وهو الحياة. أدي العمل الأول في مين؟ بالنسبة للإيه؟ لغير المؤمنين. وبالنسبة للمؤمنين سيحمي لهم منهج الله ليصل إليهم إلى أن تقوم الساعة. فكلما جاءت حركة إيمانية بخير للوجود فكأنه فاعل لها، ومدام هو فاعل لها يبقى بس الحياة موجودة ولا لا؟ ما دامت الحياة هي الحركة، ده عظمة الحياة مش أن أتحرك أنا، ده عظمة الحياة أن أجعل من بعدي يتحرك. عظمة الحياة أن أجعل ما بعدي يتحرك. ولذلك الناس الذين تعطيهم الظروف سيطرة في الوجود، ساعة تعطيهم سيطرة في الوجود يحبون أن تكون الحركة له. فإذا ما قدر الله أن يزولوا من الحياة لم يوجد واحد منهم يتحرك حركتهم. إذن ساعة ترى في مجتمع أنا وحدي فافهم أن الطبيعي أن تقول وأنا مالي. إذن لا تنشأ الإنمالية اللي هي وأنا مالي دي إلا إذا نشأت الإنحادية وهي أنا وحدي. المؤمن حين يستشهد يبقي أثره في الوجود، ويظل أثره وتظل حركته موجودة. وما دامت الحياة مظهرها الحركة النافعة فكل حركة من متحرك بعده يبقى نافعة له. خذ الحياة بهذا المعنى، أو خذ الحياة بأنهم كانوا يقولون لا يعرفون إلا الدنيا فمن يقتل فيها يبقى انتهت كل حاجة. نقول لا، أنتم أصلكم أنتم مش مؤمنين بأن في حياة تانية، فلا في حياة إيه ما ماتوش، لا تقولوا أموات لأنهم حيحيوا إيه حياة تانية، وحياة لا تهدد بالموت، وحياة لا تهدد
1: بالموت.
0: ليه؟ لأن الموت الذي يذهب حياة الأحياء سيكون آخر ميت. الموت نفسه يموت، وحين يموت الموت فلا تهدد حياة بعد ذلك بموت أبدا. خلاص انتهت المسألة. يبقى هي دي الحياة ولا لا؟ حياة ايه؟ ذكر، زي ما قلنا والذكر للإنسان ايه؟ عمر ايه؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق، وايه؟ فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها. فالذكر للإنسان ايه؟ عمر ثاني. وقلنا والناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء.
1: الله يا سيدي، الله يا سيدي.
0: تأبى المواهب فالأحياء بينهم لا يستوون ولا الأموات أكفأوا. ويأتي أيضا لون من الحياة، لأنك إن رأيت خيرا عن ميت فكأن حياته وصلت. ولذلك يقولون خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم أنه موجود. يقال إن كم مر في الحياة واحد اسمه كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، تلك هي الحياة كما أراد الناس أن يسهلوها التي للشهداء. لكن ما هي الحياة؟ لا طب وما كيف يقول أحياء عند ربهم يرزقون؟ وكيف يقول الله بعد ذلك أموات وأحياء ولكن لا تشعرون؟ إن كان الكلام اللي احنا بنقوله ده هي الحياة والحركة النفعة وحتدوم والذكر ومش عارف وبقاء الايه ايه، طب ما احنا عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ انما ده هو حكى مننا ما نشعرش به، تبقى لازم حياة تانية اعلى من كده خالص. لان ما دام قال ولكن لا تشعروه، يبقى ان كنا عرفنا الكلام اللي انا قلته ده كله يبقى ما ده علم ولا ما علمش؟ لكن ده ربنا قال عليهم انهم احياء، حياة انتم مش دارين به. ان كانت هي دي نبقى درينا به، تبقى لازم هي الحياة الحياة. وبعد ذلك نيجي نقول له الذي قدم نفسه للموت سلب نفسه الحياة في أعراف الناس، ولكنه أخذ الحياة من عرف الله.
1: الله
0: أنت تأخذهم على أنهم أحياء، ولكن إياك أن تبحث عن كيفية الحياة فيه. احنا قلنا كيفية الحياة، بقى الكيفيات ما يسألش عنها في مين؟
1: في الغيب.
0: في الغيبيات. ليه؟ يقول لك انا افتح القبر فاجد الشهيد ممددا وجسمه. يقول له طب هو انت ما دمت قد رايته يبقى انتقل من عالم الغيب الى عالم الشهاده، موجود وعالم الشهاده هو الذي يحكم فيه. وهل قال عندكم احياء ولا عندي انا؟
2: عند الله.
0: يبقى طالما هي غيب فهو حي، لكن انت تكشفه وتشوفه كده ما بقاش عنده، بقى عندك انت. وهو قال هم احياء عندكم ولا احياء عنده؟ احياء عنده. والناس في مذهبياتهم في هذه الحياة ازاي يعني اقول له كلمة ازاي دي؟ انت تريد ان تذهب الى الكيف، واحنا قلنا ان المسائل الغيبية يسأل فيها عن لما ولا يسأل عن كيف، والمسائل المادية يسأل فيها عن كيف ولا يسأل عن لما. فان اردت انك تعرف كيفية الحياة نقول لك لا ما تعرفها، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا يقرب. المثل الذي يقرب أننا إذا أردنا أن نمنع عن إنسان ألما من عمليات جراحية ماذا نصنع له؟ نعطيه المراقد اللي بيقولوا عليه البنج. ليه؟ عشان يعمل إيه؟ يميته ولا يفقده الوعي؟ يفقده الإيه؟ الوعي. إذا حين يفقد الوعي الحسي اللي موجود ده الإنسان ما يشعر شيء. الله، إذن المادة مش هي اللي بتشعر بالألم. المادة مش هي اللي بتشعر بالألم، لأن المادة لا تزال موجودة ولا زال نبض ولا زال دم ولا زال كل حاجة فيه، إنما النفس الواعية. النفس بدليل إن ضرسك يوجعك أو أي حاجة توجعك، فإذا ما نمت انقطع الألم. الله، كأن الألم مهوش ما يعني مسألة عضوية، ده الألم ده أمر إيه؟ إن حس بالوعي. آه، يبقى اذا لما ربنا يدينا يقول لنا فيه حياه نقول له ده احنا بنصنع لون من الحياه، في الاحياء بنصنع لون من الحياه، يخليك تعي ولا يتحس باي حاجه ولا تزال انت موجود ولا لا. وليه نبعد ونقول بنج وما بنجش؟ نشوف النوم. النوم هذا ظاهره ضروريه للكائن الحي، ضروريه. وقلنا سببه عشان تخلص تعمل معادلات وتخلص الانسان من فضلات ليست لها منافذ عشان تخرج، تقوم تعمل تعادل وبعدين تصحى تستيقظ. اذا النوم للحي. الحي له حالتين اثنين، حاله يقظه وحاله نوم، انما لا يزال فيه روحه حي ولا لا؟
1: حي.
0: هل قانونه في حاله اليقظه هو قانونه في حاله النوم؟ ازاي؟ أم قال لك يرى إنسان لابس أبيض ولابس أخضر ولابس أحمر ويشوفه مش كده؟ الله، طب أي شيء أدركه وعينه مغمضة ولا ضوء ولا أي شيء؟ الله، إذن ففيه إدراك بغير العين، فيه إدراك. وبعد ذلك تلتز إن أكلت حلوا وتتألم إن أكلت إيه؟ مرا، وما فيش حاجة في بقك. إذن فهناك حواس بتعمل عملها فيك وانت نائم غير الايه؟
1: حواس.
0: ده كلام طيب قوي. ثم بعد ذلك نحن نعلم ان الزمن ظرف الاحداث، وكل حدث ياخذ من الزمن على قدر امتداده ولا لا؟ وقالوا ان هم لما عملوا اشعاعات على المخ النائم وجدوا ان اي مخ لا يستطيع ان يعمل اكثر من 7 ثواني، وفيه يشوف رؤى تقعد تحكيها يمكن ساعة. الله، يبقى الزمن اتلغى ولا ما اتلغاش؟ الله، الزمن اتلغى. طيب تنام مع زميل لك على سرير واحد، يمكن السرير متر، وتتغطوا ببطانية واحدة، ويمكن في الصيف ومتداخلين في الشتاء ومتداخلين في بعض. وبعد ذلك يرى هو أنه بين أحبابه ويعيشون في مرح وسرور وابتسام وأكل ومش عارف إيه، ويأنس. والتاني شاف ان جماعة اعداء ومسكوه قعدوا يضربوه لما فطسوه، ولا هذا يشعر بهذا ولا هذا يشعر بهذا. الله، يبقى قانون تاني ولا لا؟ اذا فقد وجد للنائم حياة تناسب النوم، كذلك يوجد الله للشهيد حياة تناسب الموت.
3: الله يفتح عليك.
0: حياة تناسب الموت. بدليل انه قال يرزقون. والرزق فرع الحركه، والرزق فرع. يبقى اذا خذ الحياه كما قلنا سابقا، وهذا كافي كويس قوي، وخذ الحياه كما ارادها الله، لانه قال احياء عند ربهم لا عندكم. ما دام احياء عند ربهم يبقى هم عندكم ميتين ولا لا؟ فان رحت تنبش على قبورهم هتلاقيهم ايه؟ لان عندك. لا دريهم يطلع عند ربنا. غيب يبقى غيب، غيب يبقى غيب. وما دام قد ابرزته الى عالم المشهد يبقى اللي يحكم فيه قانون ايه؟ قانون المشهد. ما تقولش داني بشوفهم كده، لانه ما قالش هو اما احياء عندك، هم قال احياء عند مين؟ عند ربهم يرزقون. يوجد لهم اجساما برضو توجد فيهم حياتهم، ويسيب لك الجسم اللي سابه ده، الجسم اللي سابه ده يسيبه ويعمل له ايه؟ جسم. قال ذلك، قال لك في حواصل طيور خضر تسرح في الجنه، ربنا يديلهم الشكل اللي مش ما دام عند ربهم اياك ان تقول عندي. ما دام قال عند ربهم تبقى تاخد الحياه على انها عند مين؟ عند الله. وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى ليعطينا ان هذه المسائل التي تقرب لنا مسألة البعث ومسألة القيامة ومسألة البتاع بمحكم مسألة النوم، يقول إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول إنكم لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. ده أنا تقريب ولا لا؟ وقال لنا القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها. طب بالله خد المدة على أنه الموت، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. اذا موتها مش الموت، هو ذكها الموت يعني غيبها عن حس الوجود، مش كده ولا لا؟ بدليل فيمسك التي قضى عليها الموت الحقيقي بقى، ويرسل الاخرى الى اجل ايه؟ الى اجل مسمى. فاذا يجب ان نفهم ان الشهداء الذين جادوا بحياتهم، يقول الله انتم جدتم بالحياه في سبيلي، انا ساعطيكم حياه تانية. مش الحياة اللي هتنتظرنا كمان، وإلا يبقى زي قد بعضها، يبقى زي المؤمن اللي يموت حط في أنفه، يبقى لازم متميز بالحياة ولا لا؟ فربنا جاب لنا كلمة عند ربهم حتى نفرق بين حياة عند الله وحياة يريد أن يراها الناس. نقول له لا، إذا ذهبت ونقبت عن أشلاء الشهداء فستجد أشلاء الشهداء أشلاء، لأنها بقت عندك أنت. وهو قال عند إيه؟ عندي أنا. الذي جعلنا نفهم أنها حياة عند الله حياة، إنه قال ولكن لا تشعرون، ما تعرفوش أنتوا كنه هذه الحياة. لكنها لو كانت الحياة اللي احنا قلنا عليها دي حياة الذكر وحياة الحركة وحياة المش عارف إيه، نبقى فهمناها ولا ما فهمناش؟ ولذلك احنا قلنا زمان فيه فرق عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يجي بعض العلماء نظرا لأنهم مش ذهنهم مش متسع إلى أن الجماد يسبح والنبات يسبح والحيوان يسبح، ها؟ كأنهم ما بيسمعوش سبحان الله منهم دي، يقول لك لا ده تسبيح الدلالة. تسبيح إيه؟ يعني لما تشوف أي حاجة كده، ها؟ تقول سبحان الله، تسبيح الدلالة. نقول له طيب يا أخي ما دام تسبيح الدلالة تبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ فهمتها. لكن هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها، تبقى ولا تقول لي فهمتها ولا غير. ما دام ولكن لا تفقهون تسبيحهم يبقى مش التسبيح اللي انت فهمته ده، يبقى معناها انها تسبح بلغة عندها انت لا تفهم هذه اللغة، بدليل ان انكليزي لو سبح الله مش هتعرف هو قال ايه كده ولا لا. فرنسي سبح الله، فهمت هو قال ايه؟ ما يمكنش ابدا. يبقى قل له ليس تسبيح الدلاله، لانه لو كان تسبيح دلاله نقول له انك قد فقدت، وهو قد حكم بانك لا تفقه. حكم كذلك هنا. اللي يقول لا ده حياه الذكر وحياه المش عارف ايه وحياه العمل المش، نقول له يا اخي ربنا قال ولكن لا تشعرون بحياتهم، وانت الان قد شعرت. طيب اذن هي حياه ثانيه. الذي جعلها تقف في ذهنك انك تريد ان تجعل قانون الحياه عنده هي قانون الحياه عندك. ولكن قانون كل شيء يختلف بنظره المقنن. قانون عندك ما تقولش زي قانون عند ربنا. احياء عند مين؟ عند ربه. وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الواحد يتمنى إنه إذا مات شهيدا أن نعود إلى الحياة اللي معروفة لنا، ثم يقتل ويعود ثم يقتل. ويعود ثم يعود ويقتل نظرا لما يرى من كرامة الايه؟ من كرامة الشهادة. يبقى اذا كرامة الشهادة دي امر متقدم، امر متقدم عن نعيم الايه؟ عن نعيم الاخرة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، شوف كلمة لمن يقتل في سبيل الله، كتير بيقتلهم في ظواهر معارك يقولوا لا. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل عشان وطنه، يقاتل علشان اسمه من معركة، يقاتل مش عارف ايه، نقول له لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وديا امانتها عند المقاتل نفسه، امانتها عند المقاتل نفسه. نعم. وبعد ذلك حينما جاء بقمة الابتلاء وهو فقد الحياة، أراد أن يعطي المؤمنين مناعة فيما دون الحياة، لأن وترقى جاب أهم حاجة، مش القتل، هذا القتل، وبعدين اللي ما قتلش، لا تظنوا أن من لم يقتل هيخلو من الابتلاء، هياخد ابتلاءات كتير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الذي يتغلب على كل ذلك وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، اللي يتغلب على كل ده ايه؟ الصبر. لنبلونكم، كأن بعد أن ذكر التكليف ومشقاته في إنك أنت يطلب منك فعل يشك عليك، ويطلب منك أن تترك شيء أنت تحبه، دي ابتلاءات التكليف. الابتلاءات دائرة في نطاق بقاء التكليف. الخوف يكون من مين؟ الخوف، تعريف الخوف هو انزعاج النفس، ومعنى انزعاج النفس يعني عدم اطمئنانها. النفس دي لها ملكات متعددة، الملكات مش منسجمة مع بعضها، قلقة، انزعاج، مضطربة. من ايه؟ من توقع ضار، ادي الخوف. يبقى الخوف ايه؟ انزعاج النفس من توقع شيء ايه؟ من توقع شيء ضار. نقول له اهو الخوف ده خبر لا ضرورة له. ليه؟ قال لك ان كنت تريد ان تؤمن نفسك من مخوف فاجهد اسبابك لتعوق هذا المخوف. فاذا انزعجت نفسك تبقى لن تواجه الامر بكل ملكاتك، هتواجهه ببعض ايه؟ ملكاتك، الملكات الخائرة، الملكات الايه؟ المضطربة. ان خفت شيئا فده انت احوج ما تكون ساعة الخوف الى ان تستقر ملكات نفسك، حتى تستطيع ان تعد لنفسك ما يؤمنك من هذا الخوف. فان انزعجت منه يبقى اعنت مصادر الخوف على نفسك، لانك انت لن تواجه الامر بجمع ايه؟ بجمع قواك، ولا بجمع ايه؟ تفكيرك. يبقى إذن الذي يخاف من الخوف، يعني يجعل الخوف ده، نقول له أنت معين لمصدر الخوف، أعنت على نفسك مصدر الإيه؟ الخوف. أخوفك وانزعاجك يمنع المخوف؟ لا، انشغل بما يمنع المخوف، انشغل بما يمنع المخوف، ودع المخوف إلى أن يقع فلا تعش في فزعه قبل أن يأتيك. ليه؟ لأن آفة الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها، آفة الناس أن يعيشوا في المصائب قبل، فيطيلون على أنفسهم أمد المصائب. المصيبة لسه هتيجي بعد شهر، هو خدها من دلوقتي، يبقى طول عمر المصيبة ولا لا؟ لكنه لو تركها إلى أن تقع يبقى قصر مسافتها أم لم يقصر؟ يبقى إذن حمق ولا مش حمق؟ حمق. أيضا أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة ينزل مع المصيبة اللطف معها، فكأنك إن عشت في المصيبة قبل أن تقع عشت في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف. لكن لو زللت إلى أن تقع هتقع بإيه؟ باللطف. يبقى أنت ما تعيش نفسك في المصيبة بدون اللطف، في المصيبة بدون اللطف، هذا الخوف. طب والجوع؟ الخوف من ايه بقى؟ نشوف ايه الانزعاج النفسي ده من ضرر متوقع، لان خصومة الدعوة يكيدون لك ويبيتون ويجمعون كل قواهم وإلى آخره. يبقى هذا هو الابتلاء. وإحنا قلنا مجرد الابتلاء مش شر، إنما الشر النسقط في الابتلاء، لأن الابتلاء اختبار. ما حدش قال إن الامتحانات شر، إنما تبقى شر على مين؟ على اللي يسقط. إنما اللي نجح وطلع الأول وخد جايزة مش نجح ولا لا؟ يبقى لنبلونكم أي سنصنع لكم امتحانا. هذا الامتحان يصفي البطولة للعقيدة الجديدة. فالذي يقوى على الخوف وعلى الجوع وعلى نقص من الأموال ومن الأنفس والثمرات هو ذا اللي يستحق إيه؟ أن يحمل الدعوة الجديدة. ليه؟ أم أنك لأن دي يبقى أسوة لمن يأتي بعده. ولك إذا كانوا صحابة رسول الله هددهم الخوف وهددهم الجوع وهم صحابة رسول الله، فنحن إذا حصل لنا كده يبقى إيه يعني؟ ده صحابة رسول الله السابقون السابقون أولئك المقربون حصل فيهم هذا. يبقى إذن أسوة بإيجاد المناعة الإيمانية لكل ظروف الحياة إن قوي علينا طغيان الباطل. يبقى عندنا إيه؟ عندنا مناعة. ولنبلونكم إيه؟ شيء من الخوف. ما هو الجوع؟ الجوع شهوة غالبة إلى الطعام. شهوة غالبة إلى الطعام. ومدام شهوة غالبة إلى الطعام يبقى معناه إن استبقاء الحياة ضروري. يعني بقت مسألة يعني بقت ضرورية. وإحنا قلنا إن من رحمة الحق سبحانه وتعالى بالكائن وهو الإنسان أن ضمن للكائن الحي من ذاته غذاء يدخره وقت رخائه لينفعه وقت شدته. ذاته في نفسه يدله الزائد في الغذاء يقول له ده مش عايزينه اتركني يبقى شحم، اتركني يبقى شوية لحم كده شوية محن. وبعدين لما ما يبقاش يلاقي نبتدي ناخد من الايه؟ من الشحم. خلصنا الشحم نبتدي ناخد من الايه؟ من اللحم. خلصنا اللحم نبتدي ناخد من الايه؟ من العظم. ليه؟ أم قال لك علشان نستبقي الحياة. استبقاء الحياة دي يعني الإنسان مكون من أجهزة متعددة. سيد الأجهزة دي ملك المخ. طالما إن خلايا المخ لسه فيها حياة يبقى جبر الحياة في كل شيء فيك جائز. لكن إذا الخلايا دي ماتت انتهى كل شيء. ولذلك أدي السبب في إنه لك ده مات وبعدين الدنيا مش عارف إيه فصحي. هو ده اللي كان لسه صاحي ده. كان لسه صاحي الموت الإكنيك اللي بيسموه. لسه صاحي. ولذلك لما واحد قلبه يقف وبتاع إن استطاعوا بسرعة عاجلة وعندهم الأجهزة ويشقوا صدره ويجيبوا قلبه ويدلكوه من الجائز الموت. يبعدين يقول لك ده مات. لا، إذا مات الموت هنا. ولذلك تجد كل أجهزة الجسم كما قلنا سابقا في خدمة ذلك السيد. لأنه طالما فيه الحياة من الممكن أن يعيش الإنسان. ومدام يعيش، ومن العجيب إنك تجد الإنسان سيده في قمته والحيوانات كذلك اللي هي لها أجهزة، وفي النبات سيده في جذره. يفضل الورق يذبل وبعدين الأغصان الرفيعة تجف والجذع مش عارف إيه إلى حد الأرومة في ال... يمكن لو جات له شوية مية كده وشوية بتاع يبتدي إيه يخطر. أهو المخ من أعلى وفي النبات الجذر من إيه؟ من جذر من أسفل. ده السيد. يقوم ساعتها ينهي الإنسان مخزون قوته من شحمه ومن لحمه يبتدي يروح لمين؟ للعقل. ولذلك المرأة العربية اللي ما كانتش تعرف التشريح ولا أي حال قال له احنا مرت علينا سنون، سنة أذابت الشحم، وسنة محت اللحم، وسنة محت العظم. ترتيب ده جه ازاي؟ ترتيب ده جه ازاي؟ وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل بقية حديثنا إن شاء الله الموفق.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: ها هي الرحال في هذه الأيام تشد إلى مسجدين كريمين عظيمين، هما المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا وأن يمكننا من شد الرحال أيضا إلى المسجد الأقصى. فنود أن نلقي الضوء على بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: فالتصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن المساجد 3 التي تشد إليها الرحال سفرا وتعظيما لها، ولا يصح ذلك لغيرها سواء أكانت مساجد أو غيرها على وجه التقديس والعبادة، كما جاء في الحديث الشريف: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى. فقد جاء التفصيل بعد الإجمال في 3، وأخذ يفضلها بذكر أسمائها وبترتيبها حسب مكانتها عند الله تعالى وعند المسلمين، وعلى حسب عظيم حرمتها وسمو منزلتها وعظيم ثواب الطاعة والعمل والعبادة فيها. فالصلاة في المسجد النبوي الشريف ب1000 صلاة، كما في الحديث الشريف: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، كما في الحديث الشريف: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، أي في المسجد النبوي. وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة، كما في الحديث الشريف: الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. وتأمل بلاغة إضافة المسجد إلى الحرام، فهي تعظيم لحرمته وتقديس لمكانته. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم بلاغة إضافة مسجدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي تعظيما وتشريفا له، لأنه مسجد خاتم

0: النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وجاءت إضافة المسجد إلى الأقصى متأخرة لأن في تشريفه وتعظيمه بعد هذين المسجدين العظيمين منزلة وتعظيما، وفي هذا تصريح واضح بالحفاظ على هذه المساجد المحرمة على أهل الضلال والكفر، فيجب الحفاظ عليها والدفاع عنها والجهاد في سبيلها وتطهير المسجد الأقصى من رجس اليهود وغدرهم وتحريره من قتلة الأنبياء وغلاظ القلوب والأكباد، وهم لا يرعون في الله إلا ولا ذمة.
1: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنفي كما نكر كلمة امرأة، فما دلالة هذه البداية وهذا التنكير؟
0: التصوير الأدبي في بلاغة التعبير في هذا الأسلوب الذي يعتمد على القصر والتأكيد للدلالة على عظيم الخطر لها، ولا يصح التجاوز إلى غيرها مطلقا، وذلك في صورتين بليغتين. الأولى في قوله: ألا تسافر امرأة مسيرة شهر ليس معها زوجها أو ذو محرم، فقد اتخذ الحديث الشريف أسلوب القصر والحصر لا تجاوزه إلى غيره، حين قصر على الزوج وذي المحارم فقط المرافقة للزوجة في سفرها، فلا يتجاوزه إلى الأجانب الذين تحل لهم زواجها، لما في ذلك من خطر شديد على المرأة المسافرة سفرا بعيدا يستغرق يومين حتى لا يخدش شرفها ولا يهدر دمها لضعفها وقلة حيلتها، لأنها موطن الفتنة والطمع، فكان الإسلام حريصا عليها في الحفاظ على نفسها وأرضها ومالها. وكذلك أسلوب القصر في السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فقد اقتصر إنشاء السفر والرحلة عليهما فقط، فلا يصح تخصيص السفر لغيرها للدلالة على عظيم حرمتها وسمو منزلتها عند الله عز وجل وعظيم الأجر والثواب، فجاء أسلوب القصر والتأكيد في قوله: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. هذا وبالله التوفيق.
1: هكذا إخوة الإيمان، يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة المسلمة فيوقرها ويؤكد قيمتها واحترامها والعناية بها، فهو صلى الله عليه وسلم ينهى أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم من باب الحرص والحفظ والاهتمام والرعاية بها، كما أنه صلى الله عليه وسلم يعظم المساجد الثلاث: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، حيث خص هذه المساجد بشد الرحال إليها. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: جورج غرام يحييكم ويقدم لكم حصاد الأسبوع. في العناوين: مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين تغادر مخيم الروج في سوريا، وتأكيدات حكومية بمواجهة المحاسبة القانونية فور وصولهم. ترحيل ناشطي أسطول الصمود الأستراليين إلى اسطنبول وسط تنديد دولي بفيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو يسخر من المحتجزين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إرجاء ضربة عسكرية مبرمجة ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات بطلب من حلفاء الخليج. في التفاصيل: وصل الناشطون الأستراليون إلى مدينة اسطنبول التركية بعد أن رحلتهم السلطات الإسرائيلية إثر احتجازهم خلال محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وجاء الترحيل عقب موجة استنكار دولية وإدانة أممية واسعة تفجرت بعد انتشار مقطع مصور وصف بالمخزي يظهر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يسخر من الناشطين المقيدين. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر بالترحيل الفوري بعد توبيخ بن غفير. وكان 11 أستراليا ضمن أكثر من 400 ناشطا اعترضتهم القوات الإسرائيلية تحت تهديد السلاح في المياه الدولية الثلاثاء الماضي. وقالت الناشطة الأسترالية المرحلة جولييت لاموند إنهم تعرضوا لسوء معاملة قاسية خلال 80 ساعة من الاحتجاز في إسرائيل.
2: Government is in absolute implosion because of the, you know, the systematic violence, sexual assault. At least 40 of our comrades on the prison boat have broken bones. There was about 15 sexual assaults.
1: وفي أستراليا، دافع السفير الإسرائيلي هاليل نيومان عن موقف بلاده واصفا أسطول المساعدات بأنه استفزاز غير ضروري، وزعم عدم وجود نقص في المساعدات داخل غزة، مشيرا إلى أن الأمر تم التعامل معه بعد استدعائه من قبل وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.
3: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly. With great sensitivity, the fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
1: وفي السياق ذاته، دعا السيناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة وحزما تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق مواطنيها الذين كانوا على متن أسطول الصمود. غادرت مجموعة جديدة تضم نساء وأطفال أستراليين ممن لهم صلة بتنظيم الدولة الإسلامية مخيم الروج في شمال سوريا تمهيدا لعودتهم إلى البلاد. وأكدت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بليبرسيك أن المجموعة الجديدة ستواجه العواقب القانونية نفسها التي واجهتها المجموعات السابقة إذا ثبت ارتكاب أفرادها جرائم في الخارج. وكانت 4 نساء و9 أطفال قد وصلوا إلى سيدني وميلبورن في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أوقفت قوات الحدود الأسترالية 3 نساء فور وصولهن، وتواجه 2 منهن تهما تتعلق بالاسترقاق والإتجار بالبشر، فيما وجهت للثالثة تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع معلنة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران، وفي بيان عبر منصة تروث سوشيال أوضح ترامب أن حلفاء واشنطن في الخليج قطر والسعودية والإمارات حثوه على التريث لمنح فرصة للمفاوضات الجارية. ومع ذلك حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي مستعد لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضم عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازيكيان أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها، مشددا على أن الحوار لا يعني الاستسلام، متمسكا بمطالب طهران برفع العقوبات والتعويض عن الحرب والسيطرة على مضيق هرمز. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا المواجهات مع إسرائيل منذ آذار مارس الماضي بلغت نحو 3000 قتيل، من بينهم أكثر من 600 امرأة وطفل وعامل في القطاع الصحي. ورغم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوم يوما إضافية دخلت حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، إلا أن المصادر الأمنية أكدت استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان وهجمات حزب الله على القوات الإسرائيلية. أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية كحالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا بعد تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة، وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لاحتواء الفيروس ومنع انتقاله عبر الحدود. وأعرب مدير البرامج في المنظمة سايمون إكليسال لإس بي إس عن قلقه لعدم توفر لقاح محدد لهذه السلالة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجهود تتركز حاليا على تحديد الاحتياجات الطبية العاجلة في المناطق الموبوءة.
4: And at the moment, this is very much a localized outbreak in an area where Ebola is endemic. We're working very quickly and very closely with the public health authorities to identify unmet medical needs and where we can scale up to be able to contain this outbreak so that it doesn't spread further and really present an international.
1: واجه

0: including JobSeeker, youth allowance and the family tax benefit for Australian citizens only, and save taxpayers billions. My message is this. If you commit to Australia, Australia will commit to you.
1: وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة خدمات الاستقرار SSI فابوليت روم-ليوتيس إن هذا القرار سيؤثر سلباً على المقيمين الدائمين الذين يدفعون الضرائب ويعيشون في أستراليا. بدأت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بقيادة حزب الخضر مراجعة قضية عدم المساواة في قطاع الإسكان وسط اتهامات للحكومة بالفشل في دعم المستأجرين في الميزانية الأخيرة. وقالت السيناتور عن حزب الخضر باربرا بوكوك إن الميزانية لم تفعل شيئاً لتحسين الإسكان العام أو كسر الحواجز أمام المشتري الأول، مؤكدة أن هناك 640 ألف شخص يبحثون عن سكن ميسر، مما يضع الشباب أمام إيجارات مرتفعة وأسعار منازل مستحيلة.
2: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need, and that is the overwhelming issue that means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
1: دعت منظمات صحية في مقدمتها مؤسسة مكافحة السرطان في أستراليا إلى حماية السياسات الصحية من تدخلات شركات التبغ العالمية، وجاء ذلك في رسالة مفتوحة بعد الكشف عن منح شركة فيليب موريس جلسة استماع سرية وغير معلنة في تحقيق برلماني حول تجارة التبغ غير المشروعة. وقالت رئيسة اللجنة الصحية أنيتا ديسايكس إن هذه الجلسة السرية تخترق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وتقلل من جهود المنظمات الصحية العامة. دافعت إدارة أسواق كولز عن التزامها بتقديم أسعار عادلة للمستهلكين، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الفيدرالية يدين المجموعة بتضليل المتسوقين عبر تخفيضات وهمية ضمن حملتها الترويجية داون داون. وأثبتت المحكمة أن الشركة كانت ترفع أسعار السلع مؤقتاً قبل خفضها إلى مستويات تظل أعلى من سعرها الأصلي وعرضها كخصومات خاصة. ووجد القاضي ميشيل أوبراين أن 13 حملة من أصل 14 شملها التحقيق كانت غير حقيقية.
3: Our priority has always been and will continue to be delivering value to our customers. This case highlights the importance of clarity for both retailers and customers alike.
1: أعلنت حكومة جنوب أستراليا أن المراجعة المستقلة للانتخابات ستشمل فحص عملية التصويت الخاصة بصوت السكان الأصليين في البرلمان. وتأتي هذه الخطوة بعد شكاوى من تعرض بعض الناخبين من السكان الأصليين للإساءة والتشكيك في هويتهم بمراكز الاقتراع، فضلاً عن حرمان بعضهم من التصويت، حيث لم تشارك سوى نسبة 11% فقط من الناخبين المستهدفين. وأكد رئيس وزراء الولاية بيتر ماليانوسكاس أن المفوض الانتخابي السابق توم روجرز يتولى التحقيق في هذه التجاوزات.
4: Mr. Tom Rogers, former head of the Electoral Commission in Australia, is having a good look and a review in all the elections that took place in March, and we keenly await the outcome of that review, and I know this will be something he actively examines.
1: كان هذا حصاد الأسبوع. شكرا لإصغائكم.
5: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك QK Radio Incorporated.
1: العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
0: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

اللذة في التعب، ليست اللذة في الراحة ولا الفراغ، ولكنها في التعب والكدح والمشقة، حين تتحول أيامنا إلى راحة وفراغ، من شعور إلى شعور، لا تتم فائدة الانتقال من بلد إلى بلد إلا إذا انتقلت النفس من شعور إلى شعور. فإذا سافر معك الهم فأنت مقيم لم تبرح، قطرة تلمع في غصن لطف الجمال، صورة أخرى من عظمة الجمال. عرفت ذلك حينما أبصرت قطرة من الماء تلمع في غصن، فخيل إلي أن لها عظمة لبحر لو صغر فعلق على ورقة. اجعل فكرك خاليا. إذا كنت في أيام الطبيعة فاجعل فكرك خاليا وفرغه للنبت والشجر والحجر والمدر والطير والحيوان والزهر والعشب والماء والسماء ونور النهار وظلام الليل. حينئذ يفتح العالم بابه ويقول لك ادخل. خيال الجنة في النفس الإنسانية. أليس عجيبا أن كل إنسان يرى في الأرض بعض الأمكنة كأنها أمكنة للروح خاصة؟ فهل يدل هذا على شيء إلا أن خيال الجنة منذ آدم وحواء لا يزال يعمل في النفس الإنسانية؟ جنان سابحة في جمال النفس. قال مصطفى صادق الرافعي: في جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليه من ألوانها فتنقلب الدار الصغيرة قصرا، لأنها في سعة النفس لا في مساحتها هي، وتعرف لنور النهار عذوبا كعذوبة الماء على الظمأ، ويظهر الليل كأنه معرض جواهر أقيم للحور العين في السماوات، ويبدو الفجر بألوانه وأنواره ونسماته كأنه جنة سابحة في الهواء. كمال الخلق. إذا غاب عن عينيك ماهية شيء حاضر رآه غيرك ولم تره حضرتك، فهذا لا يعني أنه غير موجود، وإنما يؤكد قصور المخلوق وكمال الخالق. الطريق إلى الله. قال محمد قطب: هل أحسست بالألم يعتصر فؤادك؟ هل أحسست أنك تتهاوى تحت وطأته وأنك لا تستطيع احتماله؟ هل أحسست وخزة يدفعك إلى الصياح، إلى التأوه، إلى الانفطار، إلى انهيار السلطان على النفس؟ ثم هل تمالكت نفسك رغم هذا وقلت تواسي نفسك وتجمع شتاتها تصبرها، فليكن ذلك في سبيل الله، إنها الطريق إلى الله. الابتسامة الحقة والآلية. قال جيمس بندر: الابتسامة الحقة هي التي سداها الإخلاص ولحمتها المحبة،
التي وسعت الناس جميعا. أما الابتسامة الآلية العصبية فهي كالعملة الزائفة قل أن تنطلي على أحد.

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أسأل الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله أعظم تبيان، الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم، وأن يرزقكم رزقا يغنيكم ولا يطغيكم، وأن يرضى عنكم ويرجيكم ويصلحكم ويهديكم، وأن يجعل أحسن أعمالكم خواتيمها، وأن يحشرنا وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. انتبه اليوم يوم عرفة، ليس يوم لتنظيف البيوت ولا يوم للتسوق ولا يوم للنوم ولا يوم للراحة، إنه يوم شرفه الله سبحانه وتعالى، إنه يوم عظمه الله، إنه يوم يباهي الله به أهل عرفة أهل السماء، إنه يوم العتق من النيران، إنه يوم الطاعة والاجتهاد في العبادة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. اجتهدوا ألا يخلو نفس من أنفاسكم إلا في عمل طاعة أو قربة تتقرب بها، فإنها لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا لساءك ذهبها، فكيف تضيع أفضل أيام الدنيا؟ إن كانت ليلة القدر مجهولة فإن يوم عرفة معلوم، وإن كانت ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى ينزل يوم عرفة. فاغتنموا الفرصة واجتهدوا ما استطعتم، واعلموا أنها يوم واحد في سنة منحة من الله سبحانه وتعالى. نم ليلة عرفة مبكرا لتتقوى على طاعة الله، وقم قبل الفجر لتتسحر بنية صوم هذا اليوم، ثم صلي ركعتين أو أربعة على الأقل، وادع ربك وأنت ساجد بخيري الدنيا والآخرة، واحمده أنه بلغك يوم تتنزل فيها الرحمات والمغفرة. قبل الفجر اقضي وقت في الاستغفار حتى تكتب عند الله من المستغفرين في الأسحار. استعد لصلاة الفجر قبل الأذان بخمس دقائق، واستشعر أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة أثناء الوضوء، ثم قل دعاء، صلي الفجر واجلس في مصلاك إلى ما بعد الشروق. ابدأ في التكبير بعد السلام مباشرة، أنت الآن في مصلاك حتى الشروق تقرأ القرآن وتسبح وتهلل وتحمد الله، ولا تنسى أذكار الصباح. صلي ركعتين لتكتب لك أجر حجة وعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن مخير، إن استطعت ألا تنام اليوم كاملا فلا تضيع تانية واحدة إلا وأنت في ذكر ودعاء، وكن على يقين بالإجابة. وإذا نويت النوم ساعة لتتقوى بها على طاعة الله، ثم تقوم من النوم تتوضأ وتصلي ركعات صلاة الضحى مثلا، وتنوع في الطاعات حتى لا تمل، تكبير وذكر وتلاوة قرآن، وأكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صلي الظهر وكبر وسبح واقرأ شيئا من القرآن، وصلي العصر وكبر وقل أذكار المساء، واقرأ القرآن إلى قبل المغرب بساعة تقريبا، ثم ابدأ الدعاء بخشوع واشكر وقوفك أمام الله، ولا تنسى الدعاء لإخوانك المسلمين. ادعو الله ألا تغرب شمس عرفة إلا وأنت من عتقائه. اللهم وفقنا جميعا لصالح الأعمال يا رب العالمين، ونسأل الله لنا جميعا القبول. جعلنا الله وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. وإذا أردت أن تعرف مقامك وتعرف قدرك عند الله، فانظر أين أقامك. إذا شغلك بالذكر فاعلم أنه يريد أن يذكرك، وإذا شغلك بالقرآن فاعلم أنه يريد أن يحدثك، وإذا شغلك بالطاعات فاعلم أنه يريد أن يقربك، وإذا شغلك بالدنيا فاعلم أنه أبعدك، وإذا شغلك بالناس
فاعلم أنه أهانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت السميع العليم. إن سنة الله في عباده إذا نزلت العقوبة فإنها ينجو منها الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. لا تجعل الليل يمضي دون أن تترك أثر ينفعك في آخرتك، واستغفر وصلي وارفع أكف الدعاء والاستغفار بالأسحار. إنما تراه صعبا هو على الله هين، وما تراه كبيرا هو عند الله صغيرا، وما تراه مستحيلا هو على الله هين. فقط عليك أن تقرع بابه، وهو سيصلح بحكمته حياتك، ويجبر برحمته كسرك، ويقوي بعزته ضعفك. استعد للقاء يوم عرفة بشوق ولهفة. عسى الله أن يقبل منا الدعاء ويجعلنا من المقبولين في هذا اليوم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واعفنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

رحمته أقرب من كل قريب غفرانك اللهم يا نعم المجيب من يغفر الذنوب إلا الله سبحان ربي عز في أمجاده يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة

0: لم ينجني وإله أستغفر الله منيبا تائبا أستغفر الله مطيعا أيبا أستغفر الله إليه هاربا ومهرب العبد إلى مولاه
1: هذا مقام المخطئ المستحسر هذا مقام العائد المستغفر والقلب في أحشائه.